libya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة إثباتها الإعدام. في محاكمة المسيح من أكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب أقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها إلا ان هم كملوا عادي جدا لان هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو انت بتعرف ربنا انه الكذب او انك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي. اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة إثباتها الإعدام. في محاكمة المسيح من أكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب أقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها إلا ان هم كملوا عادي جدا لان هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو انت بتعرف ربنا انه الكذب او انك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة 14 تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدم.

0: قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: 27.
0: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
0: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية. فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
2: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
1: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
3: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
1: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
4: لتكن مشيئة الرب.
1: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
5: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
1: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم، ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
6: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
1: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
0: اقتلوه.
1: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
3: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
1: فقال له:
7: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج ب4000 قاتل إلى الصحراء؟
1: فقال بولس:
3: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
1: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
8: الـ21.
1: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
2: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
1: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم. فقال:
3: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
1: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
4: لتكن مشيئة الرب.
1: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
5: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك، عندنا 4 رجال عليهم نذر. خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام.

0: نسى هذا المكان المقدس.
1: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
2: اقتلوه.
1: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
3: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
1: فقال له:
4: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج ب4000 قاتل إلى الصحراء؟
1: فقال بولس:
3: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
1: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

واهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحه الفيسبوك. اهلا بكل اللي معايا. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، واحنا في العاده بنتقابل كل يوم 4 من الساعه 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجه جوانا مش كاملة، حاجة جوانا ناقصة، مشاعر داخلية جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصورة اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطة. النهاردة هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. مردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بيكم، معكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها، وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. طوبة مساء النور صديقتي الغالية نانا، صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة، أمين. شكرا جدا ليك يا نانا وللصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي، مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على نايل سات، اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سما نبقى نبث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى النايل سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على الساتلايت على النايل سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم، نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه، ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتونا، احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا، أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة، إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكي النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض، إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة، يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنكم تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، همان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6، بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما، أسف جدا، ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عن المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما. هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي. فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس أنا قلت بسرعة كده شوية المعلومات اللي قلناها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المرة دي هنتكلم عنه عن علاقة شخص يعني كان عدو لي. والحقيقة مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقة أن يكون فيها عداوة. لكن للأسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطة من أول السطر. بداية جديدة لحياة جديدة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شوية عن مردخاي بصورة سريعة. هنتكلم على همان. ده الطرف التاني في العلاقة اللي هنحكي فيها النهاردة. وسؤالنا النهاردة ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقة بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة شكرا جدا يا توبة على ردك. بتقول لأن بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياة هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله. اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام. وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي. والاجاجي بحسب التقليد اليهودي يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش او ما ذكروش خالص. بس بالتقليد اليهودي بيقول كده. بيقول انه اجاجي ده انه همان من نسل العماليق. ورجح ده او اكد ده في صمويل الاول 15 من 1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عامل غلطة هنا. طبعا مش نقدر نحكيها هنا، لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صميل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسيبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وزر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب ثالث حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب انه هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. ثالث حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب انه هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و و طلبوا هنا انه عشان هو المركز التاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شوية كده وقفة، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي مرضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثلة كتير من الشعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده، ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الارض وايديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي اكتر للعباده، يعني عباده الشخص ده، سجود في عباده للشخص اللي قدامنا، وكانهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقه دي اللي فيها عباده كانه بيعبد اله، لانه مش لان هو مش عايز، بس لانه ده ضد الوصيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أنه يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس. يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس، ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده، وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس ال يعني واقف على باب القصر من الحراس. لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خلينا بس الأول أقرا التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كم بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا لك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها؟ فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكله معاه برغم منصبه العالي، اضغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقه من نفسها. الشخصيه اللي شبه هامان هي مش واثقه من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف الثاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقه بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل إيه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده، ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده، فأجابت أستير وقالت إن سؤلي وطلبتي، أنا مش هقرأ كله لكن لو احنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب، فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني مرضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان، حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معي، الوحيد اللي قال تيجي معي مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. أشوف عمل كل ده وكل ده حلو لي، بس إيه اللي حاصل؟ وكل هذا لا يساوي عندي شيئا، كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك الوحيد اللي طلباه مع الملك. كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان، وبالسهولة دي مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال كل مقام كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه. وزي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل العبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تغتفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس اللي بتبصلي بالطريقة دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقة دي، بيفقدك سلامك طريقة التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقة بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسة او فلوس او او او او او لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجة ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده واستسلم للمراية المشوهة في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقه هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بان هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في المركز والمال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ وانا بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس ده حقيقي، التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيط من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15 احنا قرينا الحتة دي، انه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغير، سننا اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو هامان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟

0: ومن هم وعدتهم وتقاليدهم الوثنية أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جاي بيقول إيه، وجلس الملك وهمان للشرب، وأما المدينة شوشا فارتبكت.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واوا، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله دهنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش اي لازمه، يعني ده شعب مشتت متفرق، وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملوا لك حاجه كويسه، لا ده هم مشتتين ما لهمش اي قيمه. فخلي بالك ان الشعب ده اصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا اي حاجه. دي اول حاجه قالها. تاني حاجه انه الشعب ده ليهم شريعه مختلفه عن شريعتك. كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك، لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق. فهو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك. تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك. تالت حاجه بقى وده الغريب، انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزنة 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خايف الملك يرفض، فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة. لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لان بيقولوا انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله. بس هو مش مهم عنده الحقد والغل، وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجة. الحاجة التانية بقى، من كتر ما الغل جواه معرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قريت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ. طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض. قالت له كده، فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكره قوم الصبح في الصباح قل الملك ان يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا الى الوريمه فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان

0: من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد. لا، عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه. والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع، هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه. 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها ماشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه، همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش، سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده، أعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك. أعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات يقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا؟ بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بها أولادنا إنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب، أم، مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده. وده اللي إحنا هنشوفه الوقت الجاي.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيه همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول: استرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له، يقول له معلش سامحني، اغفر لي، انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه يعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجة خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيدة اللي كانت معمولة ضده، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمل ان هو عمل ايه؟ راح كلم أستير قال لها الحقي في واحد اثنين ثلاثة. ما حاولش زي ما بقول كده يستطفر مع العكرة, يعني ما حاولش يقول له ده أنا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه مع أن كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبة الله لأنه شايف نفسه غالي جدا على ربنا, قيمته مرتبطة بالتصاقه بالله, قيمته شايفها عند ربنا أنه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الأزمات, لكن كان متأكد أن الله معه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم أستير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد, لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب. ما اتكلمش على كل ده لانه كان شايف نفسه في مرايه الله, فكان ماشي صح, ما كانش جواه بقى المنافسه الحقد الكراهية, كان ماشي عينيه على الله. فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده, هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما همان كان عايز الناس تسجد له, على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس, ملهاش الحقيني خديني عندك انقذيني, لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد, شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه, أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع, عشان كده كان عنده علاقات صحيحة ما كانش فيها منافسة ولا إهانة, كانت عينه على الله. ده الفرق بين همان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
1: برنامج نقطة من أول السطر, طريقك للتعافي من ألمك.
0: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية همان كانت ازاي مشوهة, ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول, بس الاول خلينا اكون بقرا تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه, ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت وسواء كان عندك مال او منصب او لا, ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة, تعالوا بقى نشوف حصاد مراية همان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين, همان كان أناني مش شايف غير نفسه, لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9, مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل همان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه, هو كان هنا بيتكلم على مردخاي. فقال له همان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني, كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك وبالفرس الذي يركبه الملك وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه وينادون قدامه في ساحة المدينة, هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيها كده, مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها لنفسه, دي كانت أنانية همان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية, لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية, مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك, لما بعتته أسير قال لها كده وأعطاه صورة كتابة الأمر الذي أعطى في شوشا لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها أن تتدخل, أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه ليه وتطلب منه لأجل شعبها. دي الفرق, شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة أنه هو أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح أنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة, نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله, أن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا. وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر، هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. الموقف الأولاني في أستير 6:10-11 كده: فقال الملك لهامان، بعد ما قال له بقى اللي عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى: أسرع واخذ اللباس والفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي أنا قلته المفروض يحصل لي أنا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، أنا مش قادر أتخيل أنه ما كان وعمل إيه. يعني الشخص ده اللي أنا بدور إزاي أقتله، ولا أنا رايح للملك. على فكرة لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا أنه هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده لو قرينا هنلاقي أن الملك قام من النوم، كان قلقان. ومع أنه كان قلقان فده معناه أنه كان بدري قوي، لكن همان كأنه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي واصلبه على الخشبة. فشايفين الشر وصل لحد إيه؟ هو رايح بدري قوي، ولو إحنا قرينا هنلاقي أنه الملك قام قلقان، فده معناه أنه مش قايم في الوقت الطبيعي، وما ذلك لقى همان هو اللي قاعد مستني. فالنقطة هنا أنه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1-2-3. أنا مش قادرة أتخيل أنا لما أطرح همان كان إيه هيحصل، إنه أنا بنفسي أروح وأنا بنفسي اللي أنادي. لأن هو قال له كده: وأركبه في ساحة المدينة ونادى قدامه، نادى يعني هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الأولاني. فهنا الموقف الأولاني إنه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أستير 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله، بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أستير في ثالث يوم من الوليمه. الملك قال لها: انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول: ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك، فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلباتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل إن العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح ما الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير: مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له أنه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول: فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده، وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل شاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال: هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت الكلمة

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجه جوانا مش كامله، حاجه جوانا ناقصه، مشاعر داخليه جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصوره اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطه. النهارده هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. ومردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم، معكم هادي حنا في برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها، وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة، مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير لغاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي، وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وبرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سماء. طوبى مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة، أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين، شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي، مساء النور، أهلا بيك يا منى، برحب بيكم. وكمان برحب باللي سمعنا على ناير سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سماء نبقى بث من خلالها، فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كاتبه، بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه، اللي هو 11-354-275-00، بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على ساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات، أهلا بيكم، نحب نبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال الناير سات وبتحكونا أخباركم إيه أو أنتوا شايفين إيه، ولو في أي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الأمر ده ابعتونا، إحنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا، بس أنا عايز أسأل سؤال ونفسي تشاركوني بيه، اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي، أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق او مش بيدينا قيمتنا، او ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معاها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسه من جواها انه هي قليله، ايه السبب؟ ايه السبب؟ وده هنحكيه النهارده. خلينا نتكلم مع بعض، ايه السبب انه برغم انه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل احلى الكليات واعلى الكليات الا انه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برايكم في الامر ده. خلينا كنت بقرا لكم القصه، يعني الفقره اللي انا عايزه اقراها هي مرتبطة جدا انك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض ايه، وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة، همان ومردخاي والاحتكاك كان في استير اصحاح 3:1-6، بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد، فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما يسف جدا ولم يكن يسمع لهم، أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة. ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان انا اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة. ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها. وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا. كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك. بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله. ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الازمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته. لكن هو واثق انه الله يكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده. كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين. وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب. وده هشوف في الحلقة دي. فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع استير لما رفضت انها تساعد الشعب انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها. لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد ادها بعد كده كلام مشجع فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي. بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما هتبقوا فعلا بتعرفوا او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة. اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس انا قلت بسرعه كده شويه المعلومات اللي قلناها المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب. المره دي هنتكلم عنه عن علاقه شخص يعني كان عدو ليه. والحقيقه مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقه ان يكون فيها عداوه لكن للاسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطه من اول السطر بدايه جديده لحياه جديده.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شويه عن مردخاي بصوره سريعه هنتكلم على همان. ده الطرف التاني في العلاقه اللي هنحكي فيها النهارده. وسؤالنا النهارده ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقه بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبه شكرا جدا يا توبه على ردك. بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياه هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبه على المشاركة الجميلة دي. وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة. وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود. فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده. وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته انها كانت صعبه جدا. حالته النفسيه مهلهله. اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا نشوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي. ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام. وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس. ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي والأجاجي بحسب التقليد اليهودي. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص، بس بالتقليد اليهودي بيقول كده، بيقول إنه أجاجي ده إنه همان من نسل العماليق، ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده: وقال صميل لشاول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له. وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان. وأمسك أجاج ملك عماليق حيا، وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33، يعني شاول كان عمل غلطة هنا طبعا مش نقدر نحكيها هنا، لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر. بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي، وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده: فقطع صمويل أجاج أمام الرب في الجلجال، لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا، أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج، وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته، لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه، وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق، وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده: وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده، وبالتالي ده بياكد او بيفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة، لما بيقول كده: وصدر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده، لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب، لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي، فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول: فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة، ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص، ايا كان هو ابن مين، لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب ثالث حاجة في همان، يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب ان هو من نسل اجاجي، فممكن، وعرفنا معنى الاسم بتاعه. ثالث حاجة بقى، همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل تاني في المملكة كلها، يعني بالضبط بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب ان هو رجله التاني. همان كان كده، كان الرجل التاني، بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبوا هنا انه عشان هو المركز التاني، الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شويه كده واقفه، انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي ما رضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير، ولو نلاحظ ان اخوه يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له، وبنلاقي امثله كتير من الشعب، من شعب اللي هو شعب الله، كانوا بيسجدوا، منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول: فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو، وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو، رحيل ولي أو زوجاته وولاده، ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود، واليهود بصفه عامه كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي ما رضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا، ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطه نتيجه او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدوله الفارسيه او المملكه الفارسيه كان سجود بالكامل، انه ينبطح على الارض، يعني كل جسمه يبقى على الأرض وإيديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي أكتر للعبادة، يعني عبادة الشخص ده، سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا، وكأنهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله، لأنه مش لأنه هو مش عايز، بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية؟ لا، لأن الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيره جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده: وعدد لهم همان عظمه غناه. مش بس عظمة غناء، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بني. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين، كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل لمرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي. بالنسبة له ولا حاجة، يعني مردخاي ده ولا حاجة. احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس ال يعني واقف على باب القصر يعني من الحراس، لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كمان بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا لك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا هنتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقف فين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكلة معاه برغم منصبه العالي، اضغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقة من نفسها. الشخصية اللي شبه هامان هي مش واثقة من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف التاني هي بتترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواها احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ انه هو جواه من الاساس عدم ثقة بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل ايه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3:5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابة أستير وقالت: إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقراه كله لكن لو احنا فتحنا كده مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني ما رضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه، وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا. كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده، وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الاشياء، وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا، وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما يطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، فيه عدم اهتمام، سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس دي بتبصلي بالطريقه دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقه دي، بيفقدك سلامك طريقه التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقه بالنفس، برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسه او فلوس او او او او او؟ لو انت حاسس بكده، تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجه ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر اللي زي كده، واستسلم للمرايه المشوهه في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقه هو اللي كان فعل فعل فعل فعل فعل، يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في المركز والمال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربيه اللي بتدي الثقه بالنفس، ده حقيقي. التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيط من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15، إحنا قرينا الحتة دي أنه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. إيه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغيرة، سننا اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو هامان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل شكل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر، وما حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بي

صح. هو بالنسبه للمجتمع هو كويس، بس بالنسبه له هو لسه جواه احساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدره، يعني ان يمد ايده بس على مردخاي، لا ده انا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطه بتاعته، خطه الشر. لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله ادهولنا، ونبتدي بقى نعمل خطه الشر بتاعتنا. عمل ايه؟ اول حاجه ابتدى يظهرهم بصوره سيئه جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده انه مشردين مشتتين لا قيمه لهم، هم موجودين كده ما لهمش اي لازمه، يعني ده شعب مشتت متفرق، وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملوا لك حاجه كويسه، لا ده هم مشتتين ما لهمش اي قيمه. فخلي بالك ان الشعب ده اصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا اي حاجه. دي اول حاجه قالها. تاني حاجه انه الشعب ده ليهم شريعه مختلفه عن شريعتك. كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقال له خلي بالك، لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك، علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق. هو ماشي بترتيب رهيب جدا، بدهاء رهيب جدا. فالاول قال له الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك. تاني حاجه قال له الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك. تالت حاجه بقى، وده الغريب، انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزنة 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام. لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن. 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض، فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية، ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيع ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة. لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لانه بيقول انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله. بس هو مش مهم عنده الحقد والغل، وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه بقى، من كتر ما الغل جواه ما عرفش يصبر، بنلاقيها موجودة في استير أصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما أنا قريت لكم الموقف إن هو شاف خارج من عند الملكة استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له إيه، من كتر ما شايفة إنه في غيظ. طبعا كعيلة وكأسرة ممكن بيبقى ساعات ده آفة في العيلة وفي الأسرة مع بعض. قالت له كده، فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا، وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه. والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه. 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من

0: الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قالك لأ، لمجرد أنه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر أو كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس أنت لو بتعمل كده اعرف أن أنت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف أن أنت محتاج تشتغل عن الأمر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الأمر ده، عشان ده أمر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الأباء والأمهات يقولوا إحنا إزاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الأباء والأمهات لما الأولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، إحنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبة كتير بحكم أن هم المسؤولين عنهم ماليا أو مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بها أولادنا أنه إحنا ما ينفعش يقولونا لا، وإلا يبقى عندنا تعاملات صعبة بنمسك فيها أو بنمسكهم بحيث أن مركزنا والفلوس من عندنا وإحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الأمر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، أب أم مركز عالي، خلي بالك، لأن أنت كده عندك مشكلة في صورتك الذاتية والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيها همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول اصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في العكرة، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبه الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطه بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متاكد ان الله معاه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكره ولا مره سمعنا مردخاي بيتذمر او بيقول كلمه صعبه، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقه لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سبب، ما تكلمش على كل ده لانه كان شايف نفسه في مرايه الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسه، الحقد، الكرار، كراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما همان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين همان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دول. احنا شفنا مراية همان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية همان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، همان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل همان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، وكان هنا بيتكلم على مردخاي، فقال له همان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع بالرجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيه كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية همان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن من الناحية التانية مردخاي ما كانش بيفكر في نفسه خالص. لما راح علشان خاطر ينقذ الشعب، كان عايز ينقذ الشعب. يعني هو بيقول كده لما جه العبد عشان يقول له في ايه مالك، لما بعتته أسير قال لها كده واعطاه صورة كتابة الأمر الذي أعطى في شوشن لإهلاكهم لكي يريها الأستير ويخبرها ويوصيها أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه ليه وتطلب منه لأجل شعبها. دي الفرق، شخص أناني وشخص لا بيشوف الآخرين محتاجين إيه. نتيجة المراية المشوهة إنه أناني عايز كل حاجة لنفسه بجانب الحقد والكراهية. نتيجة المراية الصح إنه بيشوف الآخرين وبيهتم بالآخرين. كمان عندنا نقطة مهمة في النتيجة، نتيجة المرايتين اللي بتبقى نتيجة مشوهة أو مراية مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله، إن اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. أما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر هو اللي تكرم وهو اللي أخذ المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. الموقف الأولاني في أستير 6:10-11 بقول كده، فقال الملك لهمان بعد ما قال له بقى عامل إيه لشخص لرجل كرم الملك وهمان استفاض بحاجات كتير، فقال له إيه بقى؟ أسرع واخذ اللباس الفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي أنا قلته المفروض يحصل لي أنا يا همان. يعني هو بيكلم نفسه، أنا مش قادر أتخيل لو أنا مكان وأعمل إيه. يعني الشخص ده اللي أنا بدور إزاي أقتله ولا أنا رايح للملك. على فكرة لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا إنه هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده قرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، ما ذلك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أسير اصحاح 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أسير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد وإماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل إن العدو، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خسارة الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص أحشويرش عرف في الوقت المناسب أنه أستير يهودية، وبالتالي هي كمان هتروح الإصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنه، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له أنه الرجل ده هو همان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها همان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه همان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه همان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل الاصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل شاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت
2: ودلوقتي لاعاده برنامج صباح سمع، لو حابب تتابعنا وقت

دبل اسبريسو. في ناس كتيرة قوي مصدقة ومستمتعة بحد بيقرا لهم الفنجان، فنجان القهوة يعني، بعد ما يشربوه ويقلبوه ويسيبوه شوية. واللي بيحبوا ده بيقولوا ان هم كمان مش بيصدقوا لكنهم بيتسلوا. انا بقى رأيي ان الحقيقة غير كده خالص، لانك لو راقبت ملامح وشوشهم وهم بيسمعوا الست قراءة الفنجان وهي بتقول جمل ساذجة ومحفوظة باحترافية شديدة، تعرف ان المستمعة نفسها تسمع كلام كويس عن نفسها. إذن حسب نظرية هرم ماسلو النفسية، يوجد تاني أهم حاجة هي الاحتياجات، الحاجة إلى الاعتبار، يعني الناس تعبرني، تقيمني، تقول عليا كلام كويس. بص يا ستي، بص يا سيدي، مش هتلاقي كلام إنسان حقيقي 100%، ولو هتشحت وتترجى وتصاحب ناس يسمعونا أحلى كلام أو الكلام اللي يرضينا وينافقنا، هتبقى حياتنا كلها تمثيلية. أمال نعمل إيه؟ الإجابة ربنا. ربنا هو اللي دايما مهتم يخلينا أحسن وينور طريقنا ويهدينا من جوانا من غير أي نفاق ولا أي أهداف. ربنا بيحبنا يا جماعة.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح النشاط والبركة والحيوية في بداية من جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، وكالعادة متحمسة جدا جدا جدا أكون ببتدي معاكم يومنا وحلقتنا. النهاردة عندنا موضوع لذيذ جدا ومميز جدا ومشجع جدا، فمحتاجين كده إن احنا نكون بنحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض. فمستنياكم كده من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتشوفونا دلوقتي صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، أو بتتابعونا من على الويب سايت أو الابليكيشن، أو لو هتتابعونا بعد كده في الأعادة على اليوتيوب والإنستجرام والتيك توك، ولو بتتابعونا من على الساتلايت. النهاردة كده أنا متحمسة جدا أكون بسمع آراءكم، حتى لو مش هتكونوا بتتابعونا في وقت الهوا تقدروا أن أنتوا تكونوا دايما بتشاركونا في التعليقات أو في الرسائل، ونعرف رأيكم ونكمل كده نحكي وندردش أكتر في موضوعنا. طيب إيه موضوعنا النهاردة؟ النهاردة احنا جايين كده نتصالح مع فكرة اني انا من حقي اطلب. النهاردة كده جايين نحكي وندردش ونفضفض مع بعض احنا ليه اوقات كتيرة بنستحي ان احنا نطلب. لما بكون محتاج لحاجة، لما بكون واقع في مشكلة، لما بكون في ضيقة، لما يكون عندي تحدي، وقت صعب بمر بيه ومحتاج كده اللي يشدني، انا الواحد يمكن هعافر جامد جدا وهستنزف طاقة كبيرة، يمكن انا في غنى عن ان انا استهلك الطاقة دي لو انا كنت بس طلبت مساعدة من حد حقيقي بيحبني وحقيقي نفسه يساعدني، بس انا عامل فيها سبع رجالة في بعض ومش عايز حد يساعدني، انا عندي اكتفاء ذاتي. النهاردة كده هنكون بنحكي عن الفكرة دي، عايزين نحكي عن ان انا مستحق للطلب. الله قال اطلبوا تجدوا، قال اطلبوا، قال لي اطلب، مش قال لي اعمل فيها جامد، مش قال لي خليك مكتفي بذاتك، ما قال ليش انت قوي لوحدك، قال لي لا، قال لي انت من حقك تطلب، وقال لي انا ما خلقتكش لوحدك، انا خلقتك في الناس، خلقتك في العالم وسط ناس عشان نكون معينين لبعض. فالنهاردة كده جايين نعيد التصالح مع فكرة ان انا من حقي اطلب، بس هطلب امتى وهطلب من مين وازاي وليه انا من حقي اطلب، كل دي تفاصيل يمكن عندنا تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا جدا هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة. امين ربنا يكون بيدينا كده بركة في الوقت نكون بنحكي في كل التفاصيل ديت. لكن النهاردة كده هستناكم في البداية تشاركونا في موضوعنا وتقولونا كده ايه اخر حاجة طلبتها، ويمكن طلبتها كده وانا من جوايا مكسوف، سواء الحاجة دي انت طلبتها من ربنا او طلبتها من حد من الناس اللي حواليك، وهل لقيت استجابة للطلب ده ولا لا. عشان كده انا ما بطلبش لان الناس ما بتسمعش كلامي، الناس ما بتعمليش اللي انا عايزه. واعترفوا امتى اخر مرة حد عرض عليك مساعدة بالفعل، يعني حد قالك انا جاي اساعدك انت مش محتاج تطلب، بس انا قلت له لا لا لا لا لا لا، انا ما بطلبش مساعدة، انا مكتفي بذاتي، انا معتمد على نفسي، وانا من جوايا بقول ارجوك ساعدني، انا بغرق ارجوك ساعدني. فشاركونا كده، هل مريت بالتجربه ديت، حد عرض عليك مساعده وانت محتاجها بس انا لان انا جامد جدا رفضتها، وايه اللي بتقوله لنفسك في المواقف ديت؟ هل بتمنع نفسك ان انت تكون بتطلب المساعده ولا لا انا جامد جدا، ولا يا ريتني قبلت، يا ريتني وافقت؟ يمكن النهارده عندنا تفاصيل كتيره جدا هنحكي فيها ونفضفض ونتشارك بيها مع بعض. وطبعا زي ما تعودنا ما ينفعش نبتدي يومنا من غير ما نكون بنلعب مع بعض شويه في الصندوق وندردش ونتناقش كده في الرسائل اللي هتطلع لنا، ولو في العاب او تحديات نلعبها مع بعض. متحمسه جدا ليومنا النهارده، فخلونا نطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونحكي ونشوف ايه موضوع اطلبوا تعطوا او اطلبوا تجدوا دوت.

0: ليه بتقولوا ان المسيح هو الطريق الوحيد للوصول لله؟ والحقيقة خليني اقول ان في حاجات كتيرة حوالينا بتشير لوجود الله وبتقربنا من معرفة الله. فممكن الخليقة اللي حوالينا بتقول انه في خالق وراها، في مبدع، تعرفنا شوية عن الله. وممكن كمان الكلام اللي بنسمعه من اللي سبقونا واللي بنسمعه من الانبياء واللي نقراه في الكتب اللي موحى بها تشير الى وجود الله وتعرفنا عن الله. لكن الايام الاخيرة اللي احنا فيها دي الله جه بنفسه علشان يورينا الطريق وازاي ممكن نوصل ليه. هوضح لكم ليه الكلام ده. ممكن واحد يحكي لي على مدير او رئيس او ملك، لكن لما يجي الرئيس نفسه يقابلني او يجي الملك نفسه وانا ممكن اروح اتقابل معاه، هكتشف ان انا عرفت اكتر عنه لما قابلته هو شخصيا. الحاجات اللي حوالينا كانت بتتكلم عن الله، لكن لما جه الله واخد شكل انسان وعاش في وسطينا بقى ممكن يكون اكتر وسيلة واكتر طريقة تعرفنا مين هو الله. فشخص الرب يسوع المسيح كان هو الله اللي تجسد في شكل انسان وبقى هو الطريق الوحيد اللي ممكن نعرف بيه عن الله. مش بس كده، لكن كمان هو اللي ممكن يورينا مثل المسيحية، لان بعض الناس بيفتكروا ان الديانة المسيحية هي الطريق الوحيد الى الله. لا، مش الديانة ولا الممارسات المسيحية، لكن المسيح نفسه الله المتجسد هو اللي يورينا الطريق. علشان كده الانجيل قال كلمات واضحة جدا تأكد على المفهوم دول. فبيقول في الرسالة الثانية لكنيسة كورنثوس والفصل الخامس والآية 19، الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. بعد ما العالم بخطاياه انفصل عن الله، الله جه في المسيح علشان يصالح العالم ليه. علشان كده المسيح هو الطريق الوحيد اللي ممكن بيه نتقابل مع الله. الكلام ده جزء من الإجابة. اسأل أكتر وامشي معنا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معنا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
2: ورجعنا ليكم مره كمان، ولسه بنبتدي يومنا مع بعض كده ونحكي وندردش شويه مع بعض في انه قد ايه انا مستحق ان انا اطلب، وانه انا مش لازم كل حاجه اكون معتمد فيها على نفسي. مش عايزين ناخد الفكره بشكل مخضوض كده في الاول، ويعني ايه يعني انا هعيش متكل على الناس؟ لا، انا برضو معتمده على نفسي، بس بشكل طبيعي جدا في حياتنا في مواقف بنحتاج فيها للسنده، بنحتاج فيها ان حد يساعدني. النهارده موضوعنا كده لكل حد بيحس انه لا انا ما ينفعش اطلب من حد، ما ينفعش اكون بحمل على الناس، ما ينفعش اكون بطلب منهم، ما ينفعش اكون بشيلهم همي. مش هنشيل همنا للناس، التوازن في كل حاجه مطلوب. فمن ضمن التوازن دوت انه مش كل حاجه انا هعملها لوحدي. عشان يبقى في توازن فيبقى في تقسيم، في حاجات هعملها لوحدي وفي حاجات هحتاج مساعده وهحتاج سنده وهحتاج دعم من الناس فيها. يمكن ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهارده، امتى، ازاي، من مين اطلب المساعده. تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض، لكن في البدايه خلوني اروح للتعليقات عشان عايزه اصبح على الجميله اللي وحشاني جدا جدا جدا جدا، يا بسمه صباح الخير وصباح البركه وصباح المانجا. انا حاسه ان المانجا خلصت بسرعه يا بسمه، طمنيني على موضوع المانجا ده، يعني هل لسه موجوده ولا انا اللي بشوفها. صباح الخير وصباح البركة عليكي، ومبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة كده من اول اليوم. و بس ما بتختار معانا رقم 14 من الصندوق ليا و 30 ليها. طيب نشوف كده، ناخدهم بالترتيب، يعني هعمل ايه؟ لازم اخدهم بالترتيب. فيبقى رقم 14 الاول ليا. فرقم 14 النهاردة من الصندوق بتقول لا تعمل بجهد، اعمل بذكاء، حينها ستسبق الجميع. واوقات كتيره انا من الناس اللي بيختلط عليا شويه الامر، بما ان الرساله ليا ببقى مش عارفه الموقف دوت او الحاجه دي محتاجه شغل بمجهود، ابذل فيها طاقه وابذل فيها مجهود، ولا محتاجه اعمل فيها بذكاء. واحيانا الذكاء بيبقى مجهود اقل، بس انا ساعات بحس ان المجهود اقل، يعني انا ما تعبتش، يعني لازم يعني اجتهد شويه عشان انول الحاجه دي. فالموضوع ده محتاج دراسه يا جماعه، يعني حاسه ان احنا الموضوع ده محتاجين نعمل عنه حلقه لوحدها. لكن في كل الأحوال أكيد أن أنا أكون بشتغل بذكاء أحسن بكتير من أن أنا أكون بعض بستنزف نفسي بجهد كان ممكن أكون في غنى عنه لو استبدلته بخطة ذكية. لكن رقم 30 بقى ليكي, ورقم 30 النهاردة يا بسمة سؤال وحاسة كده ان انا عارفة الاجابة فهستناكي كده تشاركيني. رقم 30 النهاردة بتقول القهوة تحبيها سخنة ولا ايس كوفي؟ يلا ده من الاسئلة كده ايه اللي بندردش فيها ونتعرف على بعض شوية. تحبي القهوة سخنة ولا ساقعة؟ دي رقم 30 النهاردة. هستناكي كمان شاركينا في موضوعنا يا بسمة, اوعي تنسي تقولي لي كده انتي من الناس اللي لما بتحتاج لمساعدة بتعرف تطلبها ولا المساعدة بالنسبة لها انه لا ده كده هبقى انا مش جامد, انا مش قدها, انا دون المستوى, انا ازاي بطلب مساعدة؟ فيعني قولي لي كده بتشوفي الموضوع ازاي. كمان بنصبح حلقة الجميلة نانا, صباح الخير وصباح البركة وصباح الألوان يا نانا, صباح الخير عليكي, طمنين عليكي كده وعلى أخبارك, متحمسة جدا نتشارك مع بعض في موضوعنا النهاردة. لكن قبل ما نحكي أكتر في موضوعنا استناكم تشاركوني كده وتقولولي هل أنت من الناس اللي بتحس إن هي مش من حقها تطلب لما تحتاج لمساعدة أو لأ أنا ما ينفعش أطلب مساعدة لأن الناس مش دايما هتكون بتساعدني, انا مش واثق ان اللي انا هطلب منه المساعدة ده هيكون ما بيخذلنيش, او انا مش واثق ان طلب المساعدة ده مش يكون حمل زيادة على اللي قدامي, فلا لا لا لا انا مش هطلب مساعدة. فخلونا كده نحكي شوية في الفكرة دي مع بعض واعترفوا هل قبل كده كنت محتاج لمساعدة وحد عرض عليك المساعدة بس انت قلت لا انا مش هاخد مساعدة, عارف كده بالظبط ايه؟ ودي مشكلة, معرفش مشكلة يا جماعة دي حاسة, ودي مشكلة عالمية على فكرة عند الرجالة اللي هو نبقى تايهين في الطريق. طيب نسأل حد, نسأل حد من اهل المكان من اهل المنطقة الاتجاهات الشارع, مش دايما الجي بي اس بيسعف في كل الاماكن, لا مش هنسأل حد, احنا هنعتمد على نفسنا ونتوه ونضيع 3 ارباع الوقت في المشوار. واكتشفت ان الازمه دي ازمه عالميه يا جماعه, ملهاش علاقه لا بدوله ولا بثقافه ولا بجنسيه ولا بكبير او صغير, هي تحس ان هي جينات. فيعني محتاجين حد من الشباب كده يقول لنا ليه ما بنطلبش مساعده لما بنتوه يا جماعه, حد يقول لنا ليه ما بنطلبش مساعده لما بنتوه, ده موضوع ارجنت جدا محتاجين ان احنا كده نكون بنحكي فيه مع بعض شويه. طيب خلينا كده ايه قبل ما نكمل كلامنا بسرعة نروح كده ليه أول فقرتنا, فقرة لذيذة جدا نحكي وندردش فيها شوية مع بعض زي ما تعودنا كده, وحكي لكم على قصة حصلت سنة 1907 في فترة كانت معروفة باسم Panic of زعر 1907. الحادثة ديت أو الواقعة دي حصلت في أمريكا في الوقت ده كان في شوية قلق في الاقتصاد, دي قبل أزمة الاقتصاد الكبيرة اللي معروفة في أمريكا بعدها يمكن 20 سنة. لكن الحدث ده حصل في 1907 وكان في راجل أعمال كبير جدا عظيم جدا اسمه جي بي مورغان. جي بي مورغان دوت كان واحد من رجال الأعمال الكبار جدا في أمريكا وكان يعتبر من أثرياء العالم. البنك بتاعه كان نقدر نقول عليه كده ايه من البنوك اللي تقوم اقتصاد دولة, فيعني حد ليه وزنه حد ليه ثقله. يعني في يوم من الايام لقوا نفسهم كده الاقتصاد بيقع, الدولة بتنهار, ما احنا خلاص يعني على حافة الانهيار وحافة الافلاس. وقتها ما كانش لسه في بنك مركزي يتدخل ينقذ الموضوع نستلف منه قرض معونة اي حاجة, ما كانش لسه في الموضوع دوت, والبلد كلها رايحة كده على حافة الانهيار الاقتصادي بشكل مرعب كان هيهدد حياة ووظائف ملايين من الناس. ساعتها كان الموقف محتاج تدخل فوري من غير تفكير ومن غير نقاش من مورغان ومن كبار المستثمرين ورجال الأعمال وكبار البنوك الموجودة في الوقت دوت عشان يكونوا بيتدخلوا هم وبيحاولوا انهم يكونوا بينقذوا الموقف ويجمعوا مبلغ ضخم بشكل عاجل جدا عشان يقدروا انهم يكونوا بيتخطوا الأزمة دي أو المرحلة دي. طبعا الناس اللي حوالين مورغان في الوقت دوت ما كانوش متخيلين رد فعله ممكن يكون عامل ازاي في أزمة دولية زي ديت, وفاكرين ان هو بطبيعته لان هو شخص شخص قوي، شخص معتمد على نفسه، شخص عنده كبرياء كده وعزة نفس كده وكرامة زي ما بنقول، فهو لا يمكن هيكون مثلا بيطلب مساعدة من حد، لأنه أكيد كبني آدم برضو مهما كان غني مش هيقدر ينقذ دولة لوحده يعني. فمستحيل ان هو يكون مثلا بيطلب مساعدة من حد، او على الاقل هيكون بيستنى ان الناس تقول له تدخل، خلي البنك بتاعك يساهم، يعمل اي حاجة يعني، اللي هو مش هيعترض بس اللي هو ايه يعني كرامته كده وعزت نفسه اللي هو لا انا مش هاخد الخطوة الاولى. لكن المفاجأة اللي مورجان فاجئ بيها الناس كلها وفاجئ بيها كل المحيطين بيه، انه هو اللي بادر بالخطوة الاولى وهو اللي اتحرك، ومش طلع قال بس انا اللي هسدد ديون الدولة وانا اللي هنقذ الموقف، يعني لوجيكلي برضو مش منطقيا ان بني ادم لوحده هيعرف يعمل دوت يعني. لكن عمل اجتماع عاجل لكل رؤساء ومديرين البنوك الكبيرة في الموجودة في الوقت دوت، عمل معهم اجتماع عاجل وقال لهم بكل وضوح وكل صراحة احنا قدام كارثة، وانا لوحدي مش هقدر ان انا اكون بنقذ البلد، انا محتاج مساعدتكم، محتاج فلوسكم، ومحتاجين نكون بنشتغل مع بعض علشان نكون بنعدي الأزمة ديت. بالفعل طبعا اتحدوا كلهم وقدروا ان هم يكونوا بينقذوا الوضع في الساعات الأخيرة قبل انهيار الوضع خالص يعني وتفاقم الأزمة. لكن الحقيقة انه وقتها كان الكل متفاجئ من رد فعل مورجان، وانه هو طلب المساعدة من ناس تانية، وده كان عكس المتوقع من شخصيته، لانه كان معروف عنه انه هو شخص ما بيلجأش لحد، شخص معتمد على نفسه بالكامل، وفكرة انه هو يكون بيلجأ لأي حد دي كانت بره قاموسه، لكن طلب المساعدة. طيب حاجات كبيرة هي، ناس رؤساء ويمكن رجال نقول عليهم ايه، رجال قادة. وبمناسبة القادة، في قادة قادوا شعوب هنحكي عنهم يمكن النهاردة، طلبوا المساعدة ما تكسفوش وما خجلوش ان هم يكونوا بيطلبوا المساعدة. فمتحمسة جدا النهاردة نكون بنحكي عن قد ايه احنا محتاجين نكون بنتصالح مع فكرة انه انا محتاج لما اقع في احتياج او يكون عندي احتياج معين ان انا اكون بطلب، او ان انا اكون بتصالح مع انه انا عندي احتياج وممكن حد تاني من بره يتدخل علشان يكون بيساعدني. فالنهاردة كده بنسأل مع بعض السؤال دوت، هل عمرك طلبت او تصالحت مع فكرة ان انت تطلب من حد يساعدك او يعينك في مشكلة بتقع فيها، او في موقف مش لازم تكون مشكلة، موقف مثلا محتاج فيه مساندة، ولا لا انا دايما بحاول ان انا اكون بتصرف لوحدي، اتعامل لوحدي، انا ههندل الموضوع، انا هخلص المشكلة دي لوحدي بطريقتي، حتى لو كان تعاملي معاها لوحدي ده هيكون اصعب وهيكون طريق اطول بكتير من لو حد ساعدني وقدم لي مساعدة طبيعية حقيقية مشروعة، ما هياش حاجة غريبة او ما هياش حاجة اوفر. وملحوظة النهاردة موضوعنا مختلف تماما عن ليه بنخبي حزننا ومحتاجين نتعلم نعلن عنه، احنا النهاردة بنحكي عن ليه بنخبي احتياجنا وقد ايه محتاجين اننا نكون بنتصالح مع فكرة ان انا من حقي ان انا لما اقع في احتياج يكون حوالين مني ناس تدعمني. محتاجين نبطل كده نبقى متخيلين انه انا لازم اعيش في الدنيا دي لوحدي جامد جدا، لان احنا بقينا عايشين في ثقافة بتمجد الاكتفاء الذاتي، ثقافة مرعبة للأسف بتمجد الاكتفاء الذاتي، ان انا لوحدي كفاية، انا لوحدي مش هلجأ لحد، مش هكلم حد، مش هسأل على مش هستنى حد يكون بيدعمني، انا هعتمد على نفسي وبس. طلب المساعدة ده نوع من انواع الضعف، طلب المساعدة ده نوع من انواع الهروب، بقينا بنفتخر اننا ما بنطلبش اي حاجة من اي حد، وكأن ان انا ما بطلبش حاجة من حد ده كده دليل قوة ودليل انه انا حد جامد جدا. بس الحقيقة ان انا انسان مصمم اصلا، يعني الديزاين الاصلي بتاعي ان انا اكون بعيش في علاقات، وجزء من العلاقات دي ان احنا بندعم بعض فيها، انا بحتاج لحد والحد ده برضو ممكن يكون بيحتاج لي من يوم ما اتخلقنا، واحنا مش المفروض اننا نكون بنعيش لوحدنا بالاكتفاء الذاتي المرعب دوت. والقناع دوت للأسف بيخلينا نتعب اضعاف او بنبذل اضعاف المجهود المطلوب مني في الطبيعي، لو كنت ببساطة كنت لجأت لحد يقدر ان هو يعمل الموضوع اللي انا استنزفت فيه ده بسهولة. عارف كده بالظبط اللي هو ايه، معاك برطمان مقفول وانت مش عارف تفتحه، ممكن تديه لحد اقوى منك شويه هو هيفتحه في طرفه عين بدل ما انت يعني خلاص كسرت صوابعك وانت مش عارف تفتح البرطمان. فاحنا محتاجين نسيف الطاقه ديت. فسؤال كده اللي هسيبه معاك قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي، ايه اكتر جمله بتقولها لنفسك لما بتحس كده انه انا محتاج لمساعده بس لا انا مش هطلب المساعده؟ هل بتقول لنفسك لا انا قدها؟ هل بتقول لنفسك لا طلب المساعده ضعف؟ هل بتقول لنفسك الناس هتقول عليا ايه لو طلبت المساعده؟ شاركونا كده وخلونا نحكي ونفضفض مع بعض اكتر. هنطلع مع بعض كمان فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في موضوعنا ونكمل كلامنا مع بعض. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين.
1: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمح.

0: راح عند قدمين المسيح. وسط الجموع كان المسيح زحمة وكانت الجموع حوالين المسيح من كل مكان. راح عشان يترجى ان هو يشفي بنته الوحيدة. المسيح وافق ان هو يروح معاه. جاله راجل من البيت وقال له ما تتعبش المعلم، ابنتك قد ماتت. هو داخل المسيح قال له ما تبكوش، البنت نايمة. فابتدوا يضحكوا، قالوا له انت بتقول ايه، البنت ماتت. اخذ بيد البنت طلعها من الموت وادها حياة. المسيح رجع روح البنت من تاني. لو انت شايف ان وقت ربنا خلاص خلص والناس بيقولوا لك انه خلاص الله مش هيقدر يعمل حاجة، المسيح بيقدر يطلع من الموت حياة.
1: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
2: إن الكتاب المقدس كان سبباً في إيمان الكثيرين، وأيضاً كان سبباً في إلحاد الكثيرين. إن قلنا أن فيه عيباً، فلماذا آمن بسببه الكثيرون؟ وإن قلنا أن ليس فيه عيب، فلماذا ألحد بسببه الكثيرون؟ إن الإجابة ببساطة ليس أن الكتاب المقدس فيه أو ليس فيه عيب، بل أن الكتاب المقدس يعلن عن الله كما هو دون رتوش. فالله لا يحتاج لتجميل فهو الكامل، ولا يسعى لتشويش فهو الصالح. فمن قبل إعلان الله عن نفسه كما هو آمن، ومن رفض إعلان الله عن نفسه كما هو لم يؤمن. أما أسوأ الكل فهو من قبل جزء من إعلان الله ورفض الآخر، فعبد إلها صنعه خياله واستحسانه وتوهم أنه الله الحقيقي.
1: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
3: ورجعنا ليكم مرة كمان، ولسه كده بنكتشف مع بعض ونمشي أول خطواتنا كده في أننا نفهم إحنا ليه بنلبس قناع أنه أنا جامد جدا، وأنه أنا ما ينفعش أطلب حاجة من حد، وأن أنا لازم أعيش باكتفاء ذاتي مرعب، وكأني طلب المساعدة أو طلب المعونة ده كده حاجة تقلل مني. خلونا كده قبل ما نحكي أكتر في الفكرة دي نرجع تاني كده للتعليقات، وكنا وصلنا لمينا. يا مينا صباح الخير وصباح الجمال وصباح البركة، طمنا عليك يا مينا، بقالك فترة كده إيه بتصبح وتجري، فطمنا عليك كده وعلى أخبارك، ومتحمسة جدا أسمع رأيك في موضوعنا النهاردة. وتقولي كده أنت من الناس اللي لما بتحتاج لمساعدة تطلب المساعدة عادي جدا، يعني عادي أنا بني آدم طبيعي ولما احتاج لمساعدة هطلب مساعدة، ولا أنه لا طلب المساعدة ده كده معناه أن أنا مش قد المسؤولية، طلب المساعدة ده معناه كده أن أنا عندي مشكلة. فشاركنا كده بوجهة نظرك، وحالا أشوف لك من الصندوق 27 و33. و27 النهاردة رسالة بتقول هو رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، فلا تقلق ستتعذب. النهاردة كده ربنا بيفكرك ان هو المعين وهو الرجاء وهو السند، بس ده لا يمنع انه حطنا في حياة بعض اننا نكون معينين لبعض وسند لبعض. كمان رقم 33 رسالة برضو، انت منشن على الرسائل يمينة ماشي. طب العب تاني، طيب هات لنا لعبة او سؤال اي حاجة كده نلعب بيها مع بعض. لكن 33 النهاردة بتقول ما زلنا في الحياة، ما زلنا في عام مليء بالحياة وهو نقي، فلا تسمح له بأن يتلوث بشيء من أخطاء الماضي. أنا فهمت الرسالة، هي الكلام ملخبط بس أنا فهمت الرسالة. الرسالة بتقولك إن إحنا لسه عايشين في الحياة، واللي جاي أكيد هيكون مختلف عن اللي فات، فما تعيش حياتك القادمة وما تعيش كده مستقبلك القادم بانطباع خبرات الماضي أو بأخطاء الماضي، اللي هو ما تحبسش نفسك في سجن الماضي، ما تحبسش نفسك في سجن الحاجات اللي فاتت. دي 33 النهاردة، بس هي الكلام بتاعها ملخبط فأنا هزبطها وبحطها لك في التعليقات، لكن دي رقم 33 النهاردة. كمان يا مرمر صباح الجمال يا مرمر، وحشاني ومبسوطة جدا ان انا بشوفك معانا النهاردة. بنصبح على الجميلة مريم سمير، وبتصبح علينا بتقول صباح الخير والبركة عليك يا ليليان، وحشاني كتير، وبختار رقم 6 وانتي رقم 10. انا مبسوطة اكتر ان انتي معانا يا مرمر النهاردة، طمنين عليكي وعلى اخبارك، وقوليلي كده لما بتحتاجي مساعدة بتعرف تعرفي تطلبيها، ولا بالنسبة لك طلب المساعدة دوت نوع من أنواع الضعف أو نوع من أنواع مثلا أنا برمي المسؤولية كده، فلأ أنا أدي المسؤولية أنا مش هطلب مساعدة. قوليلي كده إيه انطباعاتك عن طلب المساعدة. لكن رقم الأول رقم 6 صح؟ رقم 6 رقم 6 النهاردة ليكي بتقول رقم 6 النهاردة رسالة فيه يا جماعة كله رسائل عايزين ألعاب شوية ماشي. رقم 6 النهاردة بتقول طوبى لمن آمن وسلم حياته لمن بيده مفاتيح الحياة. طوبى لمن آمن وسلم حياته لمفاتيح الحياة، دي رسالته ليكي النهاردة يا مرمر. أمين كده تكوني دايما سايباله القيادة ويكون هو المسؤول عن السفينة كلها، هو ماسك الدفة والسفينة كلها. لكن دي رقم 6 النهاردة. كمان رقم 10 ليا أنا بقى، رقم 10 ليا برضو رسالة ماشي، يسمع أنات قلبك حتى وإن كذبت ملامحك. من الحاجات المعزية قوي إن دايما ربنا عارف اللي جوه القلوب، مش بينخدع بالمظاهر، مش بينخدع بكلام. عارفين كده أوقات كتيرة لما حد يجي يسألك أخبارك إيه، تمام الحمد لله كله حلو نشكر ربنا، بس أوقات كتيرة بيبقى اللي مرسوم على الملامح عكس اللي في القلب. فمين دايما ربنا يكون مباركنا كده ان اللي يبقى جوه زي اللي بره، ونبقى فعلا مبسوطين والحياه جميله. دي رقم 10 النهارده. كمان نانا بتقول لا اخجل ابدا ان اطلب من الله اي شيء، بل كلما اكثرت من الصلاه شعرت ان علاقتي به تزداد قوه وقربا، هكذا هو الله معنا. اخر شيء طلبته كان هذا الصباح صليت ان يمن على امي بالشفاء والعافيه. اما مع البشر فالأمر يختلف، مستوى العلاقة هو الذي يحدد ذلك. إذا كان الشخص قريبا مني فمن الطبيعي أن أطلب منه المساعدة، ولكن بصراحة لا أتذكر أنني طلبت شيئا من أحد من قبل. وعايز أقولك دي في حد ذاتها مشكلة يعني. طيب مبدئيا أنت بدأتي بداية حلوة قوي أن أنت ما بتخجليش من الطلب في العلاقة مع الله، ويمكن دي كارثة عايزين نحكي عنها كمان شوية، أن في ناس بتتكسف تطلب من ربنا. احنا متخيلين احنا واصلين لحد فين؟ في ناس بتستصغر طلباتها، في ناس تحس انها طلبت كتير. فهنيجي للموضوع ده كمان شوية. لكن الاساسي واللي يمكن عايزين نركز عليه اكتر النهاردة اني هطلب من اخويا الانسان اللي الله خلقه معايا. الله كده لما خلق ادم الكتاب بيقول كده انه ما كانش حسن في عين الله ان ادم لوحده، مش علشان قاعد لوحده، مش عشان زهقان، بس لانه عايز معين. فعشان كده اتقال عن حواء انها معين نظير، معين نظير، مش حمل، مش اقل، هي معين نظير. فالانسان محتاج اخو الانسان يكون معين لي، يكون بيسنده، يكون بيدعمه. فمش حسنا في عين الله ان انا اكون عايش لوحدي، مش حسنا في عين الله ان انا اكون عايش كده بالاكتفاء الذاتي المرعب دوت، وكأن ان انا ما ينفعش اطلب من الناس. بس هطلب من مين وهطلب ازاي؟ يمكن ده اللي لسه هنكون بنحكي فيه اكتر مع بعض. لكن خلوني كده ارجع تاني للتعليقات. وبسمة كانت بتشاركنا بتقول انت كمان وحشتيني في حقيقي والبرنامج كنت مفتقدة جدا، وانا النهارده مبسوطه ان انا بحضر الراديو معاك. واحنا مفتقدينك جدا يا بسمه، ومش عارفه ليه بقالك فتره كده يعني غايبه عننا، لكن طمنينا عليكي ومبسوطه جدا ان انت معانا النهارده. كمان هي بتشاركنا بتقول وبخصوص سؤال اللعبه، انا عمري ما شربت نسكافيه ولا كافيه لاتيه ولا اي ولا بعرف افرق ما بينهم، دي حاجه فارقه معايا. ومبسوطه جدا ان انا عمري ما شربت فارقه معايا، ومبسوطه جدا ان انا عمري ما شربته. عايزه اقول لك ان الناس الشاطره اللي بتعرف كده ان هي تكون بتمتنع عن الكافيين والمنبهات في المشروبات دي، بحس ان دي ناس مش اقول لك بقى ناس قويه جدا، لكن بحس انها ناس ايه عارفه مصلحتها. لان في ناس مدمنه، في ناس اللي هو ايه، طب نرفع ايدينا مع بعض يا جماعه كده، كام واحد بيسمعنا دلوقتي من الناس اللي ما تقوليش صباح الخير قبل ما اخد كوبايه القهوه بتاعتي، بيبقى مش فنجان لا كوبايه، بيبقى شفشق كده جنبه، شفشق قهوه كده على الصبح. ما تقوليليش ما تطلبيش مني اي تسكات غير لما اروح اخد الايس كوفي بتاعي، لو يعني هنستنى بقى كلنا ونوقف مصالحنا لحد ما في شفشق القهوه ده يخلص والايس كوفي بتاعنا يخلص. ما اعرفش ليه البنت لازم ايس كوفي والولد شفشق قهوه، ما اعرفش ايه الحكمه في كده يعني، بس ما علينا. لكن برافو عليكي يا بسمه ان انت قادره ان انت تكوني بتتجنبي هذه المنبهات، لانها على المدى الطويل من الحاجات المزيه جدا للجسم، رغم ان القليل منها في بعض الاوقات بيكون مفيد. اسمع كده ان الفنجان قهوه في اليوم قد يكون مفيد لصحه القلب، لحد فين المعلومه دي صح؟ ما اعرفش، ما حدش ياخد كلامي يقول لي انت اللي قلتي، لكن دي معلومه انا

وصلت لك الاسبوع ده؟ يلا ضحكينا شويه كده، يبقى اسمع عايزين نضحك كده ونزقطط شويه مع بعض. دي رقم 43. النهارده ايه اكتر حاجه مضحكه حصلت لك الاسبوع دوت؟ دي رقم 43 النهارده. طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا، وقبل ما نكمل باقي التعليقات قصدي، وقبل كده ما نتشارك بارائكم، عايزين نحكي اكتر عن مصطلح حقيقي بيوصف الحالة اللي احنا بنحكي عنها مع بعض النهاردة، وهو مصطلح مرعب. مرعب مرعب بمعنى مرعب. الاستقلالية السامة، ان انا مصمم انه انا لازم اكون عندي اكتفاء ذاتي بالكامل، وانا مستقل بالكامل، انه انا هعمل كل حاجة لوحدي، انا هعمل كل حاجة بشطارتي، انا هعمل كل حاجة بمعرفتي. الاستقلالية السامة ده مصطلح بيوصف الشخص او بيوصف الناس اللي تربوا على ما تتكلش على حد، انت تعتمد على نفسك، عارف كده اللي هو ايه، ظهرك هو دراعك، اللي هو إيه يعني دراعك هو اللي تتسند عليه، نفسك هي اللي بتشيلك، محدش هينفعك. فالاستقلالية السامة هو تعريف الشخص دوت اللي تربى على مبدأ او بيعيش بمبدأ انه ما تتكلش على حد. وغالبا مفيش حد بيتولد بالفكرة ديت، بس دي توجهات او افكار بنكتسبها لو مثلا عديت بموقف ان انا طلبت حاجة من حد وخيب املي مثلا، او ما كانش قد الثقة، او طلبت حاجة او مساعدة من حد وقال لي لا، او كسفني او ردني، او فبيوصلوا لمرحلة انه انا خلاص انا من نفسي اللي هرفض اي مساعدة حتى لو انا فعلا محتاجها، فلان انا اتخزلت قبل كده، لاني اتوجعت قبل كده، فلا انا من نفسي انا هكنسل اي طلب للمساعدة وهردها، اللي هو لا ما تساعدنيش. والكوميديا هنا ان هما بيعتبروا ده نوع من انواع القوة. الناس اللي عايشة بمبدأ الاستقلالية السامة هما بيتعاملوا ان ده نوع من انواع القوة، في حين ان هو في الحقيقه نوع من انواع الاذى للنفس، لان هما بيحرموا نفسهم من دعم انا محتاجه. انا بحرم نفسي من حاجه انا محتاجها وممكن تتحقق لي، ممكن تتعمل لي، يعني في حد اوريدي بيمدلي ايده بس انا اللي برده، انا اللي بقول له لا انا مش عايز، فببني ما بيني وما بينه، وببني ما بيني وما بين الناس حيطان حوالين نفسي وحوالين قلبي، لان انا مش عايز حد يدخل حياتي، مش عايز حد يساعدني، مش عايز حد يدعمني، انا جامد جدا، انا مكتفي بنفسي. فلو انت من الناس دي النهاردة شاركنا كده، هل فعلا ممكن يكون في موقف او تجربة انت مريت بيها هي اللي خلتك النهاردة انا مش عايز حاجة من الناس، انا مش مستني مساعدة من الناس، لان انا طلبت يمكن من الناس قبل كده والناس كسفوني؟ طب واحنا بنفكر مع بعض كده، خلينا نقف مع بعض الوقفة ديت عشان برضو محدش يفهم الكلام غلط او في الاتجاه المعاكس، وكأن النهاردة وانا بقول انه خلينا نطلب مساعدة او بيكون في ما بين ايدي حاجة وانا مش قادر اعملها، يبقى انا بعد معناه ان انا بتخلى عن دوري او بتخلى عن مسؤولياتي. خلينا نتفق مع بعض كده انه طلب المساعدة لما اكون محتاج للدعم في تحدي، في مشكلة، في تسكاية معينة مطلوبة مني، طلبي للمساعدة هو مش تخلي عن مسؤوليتي او مش تراجع مني عن ان انا اكون بقوم بدوري، لان طلب المساعدة الصحي مش هروب. وفي فرق جوهري ما بين طلب المساعدة الصحي والتخلي عن المسؤولية او الهروب، لان طلب المساعدة بشكل صحي بشكل واعي معناه ان انا بعلن احتياجي لدعم في تفصيلة معينة، في حاجة فعلا انا بذلت فيها مجهود بس مش قادر اوصل لنتيجة وتعبت من السعي بدون وصول لهدف، ومعناه ان انا هفضل مسؤول، انا هفضل في مركزي، انا هفضل شايل مسؤوليتي عن جزء من المشكلة وبطلب مساعدة في جزء تاني من المشكلة، بطلب حد يشيل معايا جزء تاني وبتشارك في الحل. يعني انا لسه موجود، انا ما رميتش المسؤولية، انا لسه موجود ومحتاجك بس تساعدني في ايجاد حل، مش بستنى ان اللي انا طلبت منه المساعدة دوت يلغيني او يقوم هو بالدور بالكامل. في حين ان التخلي عن المسؤولية معناه ان انا بحمل الطرف التاني مسؤولية التسكاية دي او المشكلة دي بالكامل، واتوقع منه ان هو يحلها بالكامل بعيد عني وبدالي، من غير اي مجهود مني، من غير ما انا اكون باخد اي خطوات. معنى كده انه طلب المسؤولية الصحي هو قوة، ان انا اتصالحت مع احتياجي او ان انا اعلن احتياجي، وحكمة انه مش بشطارتي ومش بامكانياتي اكون بعرف اعمل كل حاجة لوحدي. في حين ان التخلي عن المسؤولية او الهروب من المسؤولية، اللي انا هكون برمي المسؤولية كده انا ما اعلنت احتياجي، لا، التخلي عن المسؤولية ده اعتمادية
واضحة ومش صح، مش صح ان انا اكون بعملها. طلب المساعدة الصحي بيكون بتعالى

0: ساعدني أكمل أو ساعدني أعدي الموقف دوت، مش تعالى أعملها بدالي، مش أهي المشكلة حلها بدالي، دي هعملها مع ربنا، تعالى حلها مكاني يا رب وأنا هنسحب، دي ممكن أعملها مع ربنا، يا رب أنا خلاص انتهت حلول الأرض زي ما بنقول، والأمر متروك ليك يا رب بالكامل، لأن أنا خلاص استنفذت كل طرقي. لكن مع أخويا المعين أو الشخص اللي ربنا هيرتبه لي إن هو يكون في دائرة علاقاتي في الوقت ده عشان يدعمني، فأنا مش بسيب له المشكلة بالكامل وهقعد على جنب. فالسؤال هنا بقى، آخر مرة طلبت مساعدة من حد سواء لبى الطلب دوت أو قالك لأ، أنت طلبت وأنت بترمي المسؤولية عليه بالكامل، ولا طلبت وأنت عارف إن أنت هتتشارك في الحل؟ طلب المساعدة مش دايما هروب، طلب المساعدة أحيانا بيكون طلب شراكة في إيجاد الحل. فأنا محتاج أتعلم كده أفرق ما بين الاتنين، مش إن أنا عايز أعيش بالكامل بأنا جامد جدا وأنا مستقل بذاتي. ويمكن عشان أعرف أعمل دوت أنا محتاج أفهم الأول إيه اللي بيمنعني من أنا أكون بطلب المساعدة، لأن في أسباب بتمنعني إن أنا أساسا أطلب المساعدة. لكن خلينا كده قبل ما نحكي في الفكرة ديت نرجع كده للتعليقات ونشوف وصلنا لحد فين. وصلنا لحد بسمة بتقول بصراحة أصعب حاجة بالنسبة لي إن أنا أطلب المساعدة من حد مش بعرف وبتكسف جدا. طيب يعني غصب عننا بسمة بتاخدنا بقى نكمل في الحتة دي. طيب خليني أحكي معاك يا بسمة شوية عن فكرة إنه فعلا إن ناس كتير مننا بتخجل من طلب المساعدة، وملهاش علاقة ببنت أو ولد، دي عليها علاقة بطريقة تفكير. أنا مكسوف أطلب المساعدة، أنا مكسوف أو أنا خجلان إن أنا أكون بعلن عن احتياجي. طيب خليني أسأل نفسي السؤال دوت، إيه الأسباب اللي بتخليني النهاردة لو أنا من الشخصيات اللي عايشة بالاستقلالية السامة دي، اللي هو لأ أنا لوحدي أنا هعمل كل حاجة، أنا مش هتكل على حد، الناس اللي عايشة بمبدأ ما تتكلش على حد، إيه اللي بيخليني أعيش بالمبدأ دوت؟ أول حاجة خلينا نقول كبرياء، مش كبرياء اللي هو تكبر، بس كبرياء اللي هو أنا عندي إيه؟ كرامتي وكبريائي وعزة نفسي منعاني ان انا اعلن عن احتياجي، خايف ابان ان انا محتاج، خايف اقول ان انا عندي احتياج، خايف اعلن عن احتياجي وكأن احتياجي ده نقطة ضعف مش جزء طبيعي من ان انا انسان ولي امكانيات محدودة. حاجة كمان بتخلينا اوقات كتيرة ما نطلبش من الناس ونعيش بفكرة ما تتكلش على حد، لأننا خايفين من الرفض. يمكن أكون جربت قبل كده وطلبت مساعدة وطلبت دعم وترفضت، فقررت أن أنا خلاص بعد كده أنا هوفر على نفسي الإحراج دوت، مش عايز أتعرض الموقف ده تاني، فأنا مش هطلب مساعدة أو مش هطلب دعم تاني. في دوامة تالتة بقى ودي كارثة في حد ذاتها، أن أنا فاهم القوة غلط، سوء فهم للقوة. في ناس عايشة بمبدأ ما تتكلش على حد لأن هي فاكرة إنه القوة الحقيقية تساوي عدم الاحتياج، فأنا لو طلبت مساعدة معناه إن أنا محتاج يبقى أنا كده مش كفء، أنا مش قوي، في حين إن القوة الحقيقية هي إن أنا أعرف إيه هي حدودي واعترف بيها، أعترف بمحدوديتي. فخليني كده أسأل كل حد بيسمعنا النهاردة وأسألك أنت كمان يا بسمة، يا ترى إيه من الثلاث أسباب دولت هو اللي بيمنعك أن أنت لما يكون عندك احتياج أن أنت تكون بتطلب مساعدة؟ بس مساعدة موجودة، المساعدة موجودة، أنا تايه مش عارف الطريق، أنا مش عارف الجي بي اس مسوحني، بس لا لا لا لا أنا مش هسأل، أنا لو سألتي بقى أنا بقول أن أنا تايه، أنا لو سألتي بقى أنا كده مش قد المسؤولية. أنا ما تسأل، ايه المشكلة ما نسأل، ما يعني دي مشكلة عايزين كده نحلها مع بعض النهاردة. طيب خلينا كده ايه قبل ما نكمل كلامنا نرجع تاني للتعليقات، ومكملين كده مع نانا بتقول امين كم انت عظيم انت ملك الملوك، هي بتعلق على الفاصل اللي فات، مبسوطة ان هي عجبتك يا نانا. كمان مرمر بتقول صلواتك ليا عندي دور برد شديد ومرسي على رسالة ربنا ليا الحلوة. يا مرمر اسخف حاجة بردش الصيف دوت يا جماعة، احنا لسه مدخلناش على الشتاء، يعني احنا من الناس انا من الناس اللي بقضي الشتاء كله عندي دور برد، صالحة مع الموضوع ده، بس برد الصيف أسخف بكتير من برد الشتاء. فيعني أمين كده ربنا يديكي قوة ولمسة شفاء بسرعة يا مرمر، وطمنين عليك، استنى يوم الاثنين الجاي كده طمنين عليك وعلى أخبارك وتقولي لي أنت أمين تكوني تعافيتي بسرعة. كمان نانا بتختار رقم واحد من الصندوق، ورقم واحد النهاردة بتقول الحياة أمل في فمن فقد الأمل فقد الحياة، الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة. في النهاردة كده رسالتك بتقولك تمسكي بالأمل، تمسكي بالرجاء، خلي عندك ثقة كده دايما أنه يا رب أنت مرتب لي الأفضل، أنت دايما في المشهد. فدي رسالتك النهاردة في رقم واحد. كمان مرمر بتقول بالنسبة لسؤال الحلقة، أنا في الحقيقة مش بعرف أطلب حاجة من حد على الرغم من أني بحب أساعد الناس، وأي حد بيطلب مني مساعدة، بس صدقيني ما تعودتش اطلب حاجه من حد غير من ربنا بس. طيب عندي فكره النهارده كده يا مرمر، يمكن هنتشارك بيها قدام شويه، يمكن تساعدك على ان انت تتعافي كده من المشكله ديت، انه انا من حقي، او في ميزه ان انا كمان اطلب من الناس، يعني انا ملجأ لحد كده واقول لهم ساعدوني. اكتشفت كده اكتشاف وانا في رحله البحث كده عن احنا ليه بنخاف نطلب، هشاركك بيها دلوقتي. لكن خليني كده اقول لكم الاول، احنا ليه ما بنرضاش نطلب، او ليه بنرفض اننا نكون بنطلب دعم، او بنرفض اننا نكون بنطلب المساعدة وقت الاحتياج. ببساطة شديدة جدا، لاننا عندنا كده ايه هنا في مخنا سيستم متبرمج، يعني مش عارفة مين اللي مبرمجه غيرنا، يعني احنا اللي مبرمجينه، يعني دي مش حاجة الهية ربنا مبرمجنا عليها، لا احنا اللي عملنا كده في نفسنا، اننا برمجنا نفسنا على اننا اساسا من غير ما نسأل هنتوقع الرفض. ليه بقى؟ خليني احكي لكم على تجربة اتنين دكاترة عملوها في جامعة ستانفورد وكولومبيا. عملوا التجارب دي، التجارب دي موثقة وممكن تلاقوها على الانترنت لو حبيتوا ان تكونوا بترجعوا لتفاصيلها. المهم ان هم طلبوا من المشاركين في الدراسة او في التجربة ديت ان هم كده يتوقعوا ان هم لو نزلوهم الشارع وطلبوا منهم او قالوا لهم كده انزلوا اطلبوا من الناس اللي هتقابلوهم اي حاجة، اي طلب، اي خدمات بسيطة، ممكن اعمل مكالمة تليفون، ممكن تساعدني اشيل الشنطه، ممكن تعمل طلبات بسيطه مش حاجات تعجيزيه يعني. فقالوا لهم انزلوا الشارع واطلبوا من الناس طلبات بسيطه، وتوقعوا كده كم حد فيهم هيكون بيساعدكم او بينفذ الطلب دوت. والنتيجه الاوليه كانت مفاجاه، هم الناس لسه ما كانوش نزلوا الشارع فعلا، عملوا التجربه لكن السؤال ده كان قبل ما ينزلوا، قالوا لهم توقعوا كام في المية مثلا هيكونوا بيساعدوكم. الاجابه بتاعه التوقع ان هم قللوا جدا جدا جدا جدا جدا من استعداد الآخرين لمساعدتهم، انه انا متوقع ان انا لو نزلت طلبت حاجة من حد في الشارع في الاغلب مش هيساعدني، في حين ان لما نزلوا فعلا على ارض الواقع العدد الوافق على تقديم المساعدة كان اكبر بكتير من العدد اللي هم كانوا متوقعينه. فانا متوقع ان الناس مش هترضى تساعدني، انا متوقع ان الناس هتكسفني، انا متوقع ان الناس هتقول لي لا لا لا سوري، لأي كان السبب. فإحنا مبرمجين إننا نكون بنتخيل الرفض، أنا مبرمج على إن أنا أكون بتوقع إنه الناس هتقول لي لأ، فبنستحي نطلب. فالاستحاء بتاعنا من الطلب دوت هو مش مبني على أرض واقع، هو مبني على خوف مش حقيقي، غالبا هو مش حقيقي. فلو فكرت كده في آخر مرة اتكسفت إن أنت تكون بتطلب حاجة، هل كنت متوقع الرفض بناء على برمجة وهمية خيالات في دماغي، ولا كان في حاجات ملموسة بتقولك لا طلب مش منطقي، الناس هتقولك لا الناس هترفض. طب اقول لكم على حاجه قبل نطلع فاصل، خليني اقول لكم على الفكره دي عشان عايزه اسيبها مع مرمر كده قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي دوت. في نظريه برضو سمعتها او قريتها بمعنى اصح، يعني في نظريه قريتها بتقول لك ان انت لو من الناس اللي بتتكسف تطلب مساعده من الاخرين ما بينها وما بين نفسها، يعني انا ما بيني وما بين نفسي انا مكسوف او انا خجلان ان انا اكون بعلن عن احتياجي للاخر، او بعلن عن ان انا محتاج لمساعده، او ان انا محتاج لدعم، انا مكسوف اطلب المساعده دي. فبيقولك ان الفكره دي ممكن تساعدك انت نفسيا ما بينك وما بين نفسك انك تكون بتتخطى الموضوع دوت. وعملوا قانون كده اسمه قانون المعامله بالمثل، معرفش ايه علاقه الاسم بالنظريه يعني، لكن خلونا نفهمها مع بعض. الدراسه دي او النظريه دي بتقولك ايه؟ بتقولك ان ابحاث علميه ونفسيه كتيره جدا بتوثق ان مساعده الاخرين من الحاجات اللي بتزود الإحساس بالسعادة والرضا عند الشخص اللي بيقدم المساعدة، ماشي؟ عارفين كده زي ما، ودي مش محتاجة دراسات يعني، دي الكتاب قالها لنا من زمان. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، السعادة في العطاء أكثر منها في الأخذ. فيعني دي معلومة الكتاب قالها لنا من قديم الأزل، لكن هم أثبتوها النهاردة بدراسات نفسية وأبحاث كتيرة، يعني تقريبا فلوسهم كتير بيضيعوا على الأبحاث. المهم يعني، فقالك انه الدراسة دي اثبتت ان سعادة الناس فان هي تكون بتساعد بعض بتبقى كبيرة جدا، يعني الشخص اللي بيقدم المساعدة هو اللي بيكون مبسوط. فالظاهرة دي قالوا عليها نشوة السعادة، ظاهرة نفسية اسمها نشوة السعادة. يعني انت لما بتطلب مساعدة من حد، الحد اللي بيساعدك دوت هو بيحس كده بنوع من انواع السعادة او نوع من انواع النشوة. فبيقولك ان لو انت من الناس اللي بتخجل تطلب المساعدة، فكر في الفكرة دي يمكن تساعدك انت، لو المشكلة عندك انت بس، يعني مفيش علامات بتقولك ان الشخص ده هيرفض. ففكر فيها كده، ان انت لما بتطلب مساعدة من حد فانت مش بس بتاخد منه الدعم او مش بس بتاخد منه المساعدة، انت كمان بتديله فرصة ان هو يعيش نشوة السعادة دي او يحس بقدرته على العطاء او بقدرته على تقديم المساعدة. فطلبك للمساعدة من المنظور دوت او من الزاوية دي هو مش مجرد عبء انت متخيل ان انت بترميه عليه، لا ده هدية انت بتقدمها له ان هو يكون بيساعدك. وانا حسها غريبة شوية لفة يعني، بس يعني دراسة لقيناها قلنا نتشارك بيها مع بعض. فاخر مرة ساعدت حد انت بقى، هل انت فعلا حسيت بالسعادة؟ ما يعني لو انت حسيت بالسعادة وانت بتساعد حد، اعتقد برضو لوجيكلي يعني منطقيا ان انا كمان لما حد يساعدني اكيد هيحس بالسعادة، يعني هو يعني انا ببقى مبسوط ليهم وهم مش بيبقوا مبسوطين ليا، يعني انا اللي خلاص ابن البطة السودة، يعني الناس ما مش هتفرح لي. فيعني حاسه ان دي من الافكار اللي ممكن تساعدنا شوية. فاسيب معاكم الفكرة دي كده ونطلع مع بعض فاصل، ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر ونكمل كلامنا في موضوعنا. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حد.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كلما ازدادت معلوماتك الدينية وانحطت أخلاقك، فهذا يعني شيء من اثنين: إما أنك اكتفيت بالمعرفة عن الله لكنك لم تعرف الله، أو أن ما عرفته ليس من الله. في الوقت الأخير ده في الشرق وفي الدول العربية، لما قامت الثورات جي ناس للحكم يبدو في شكلهم أنهم يعرفوا ربنا، لكن الحقيقة شفنا أن الناس تعرف معلومات دينية كتير، بس أخلاقها والكذب اللي هي عايشة فيه والخداع مش متناسبين أبدا مع الدين اللي بيدعوا إن هما بينادوا بيه. أنا عايز أقولك، ما تتعثرش في الناس، مالكش دعوة بالناس حتى لو كانوا رجال دين. امتحن نفسك، شوف هل كل ما بتعرف معلومات دينية أكتر أخلاقك بتبقى أحسن؟ لو لأ، خد بالك إن غالبا اللي انت تعرفه ده مش من الله، حتى لو كان الدين بتاعك بيقول إن مصدره الله، أو إن اللي بتعرفه صح، بس أنت اكتفيت أنك تعرف عن الله لكنك أبدا ما دخلتش في علاقة مع الله. كل دعوتي ليك النهاردة أنك تستغنى عن اللي تعرفه عنه وتقرر أنك تدخل في علاقة معه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، عيش اختلافك.
2: في موعظة على الجبل المسيح قال كلمات واضحة وصريحة مباشرة، مش محتاجة تفكير، مش محتاجة لف ودوران. قال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ما قالش فكر في طلبك وربنا هيحس بيه وهينفذه لك. هو كده كده هيحس بيه، هو كده كده شايفه، هو كده كده عارفه من قبل ما انت تكونه في دماغك فكرة، هو عارفه من هو احتياج في قلبك. بس هو ما قالش فكر فيه وانا هنفذه، هو قال اطلبه، فعل واضح وصريح ومباشر. وبيدي مثال بسيط جدا جدا، وبيقول: اي انسان منكم اذا سأله ابنه خبزا فيعطيه حجرا؟ يعني الاب، يعني لو انت النهاردة كده اب بشري طبيعي، عندك ضعف، عندك نقص، عندك احتياج، لكن رغم كل ده بتعرف تدي ابنك اللي بيطلبه، اللي بيحتاجه، اللي يسد احتياجه. فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يهب خيراته للذين يسألونه. هو عايزك ترفع طلبتك قدامه. انا عارف انت محتاج ايه، بس انا مش هقتحمك، انا مش هقتحم احتياجاتك واقولك خد. انا مستنيك انت تعلن احتياجك، وانا موجود. مجرد ما تعلن احتياجك انا هكون موجود. كتير مننا بيحس ان طلباته قدام ربنا لازم تبقى الحاجات الكبيرة بس، الحاجات المؤثرة بس، وانه انا طلبي صغير وقليل وتافه ومش مستاهل ان انا اكون بحطه تحت بند الصلاة. فبحس انه ما ينفعش أصلي بالطلبة ديت، أو بحس بالذنب أن أنا طلباتي كتيرة جدا، فأنا مكسوف أن أنا كمان أطلب من ربنا دي كمان، أنا خجلان أن أنا أكون بقول لربنا دي كمان. بس إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن أنا أطلب من ربنا: يا رب أنزل ألاقي الوصلة اللي هتوصلني، يا رب ألاقي ركنة أركن العربية، يا رب الوش بتاع فنجان القهوة يطلع مظبوط. ليه مجرد أمنية في دماغي؟ ما هو ربنا حاضر معايا طول الوقت، وربنا بيستمتع بالعلاقات الحية دي معانا، إني أكون بشركه في كل التفاصيل، أدخله في كل التفاصيل. فإحنا مشكلتنا إن أنا بحس إن طلبتي أصغر أو أتفه من إن أنا أكون بحطها قدام الله، أو إن أنا طلبت حاجات كتيرة جدا فأنا مكسوف أكون بطلب دي كمان من ربنا. لكن المسيح بيشجعنا على الطلب المباشر والملح، مش باستحياء، مش بخجل. فهل في طلب انت كنت محتاجه واتكسفت ان انت تكون بتصلي بيه لانك شايفه صغير قوي، اصغر من ان انا اكون بحطه قدام الله في الصلاه؟ بس النهاردة كده لأ، أنا هتعلم إن أنا مش هتكسف، مش هخجل، أنا هعلن عن طلباتي قدام الله على الأقل بكل وضوح وبكل أريحية وبكل سلام، مش هخجل من إن أنا أكون بطلب الطلب دوت. فكروا معايا كده. طيب خليني قبل ما نكمل كده عايزة أرجع ليه التعليقات. أعتقد وصلنا لحد مريم بتقول أمين يا لولو، ميرسي، ربنا يلمسني لمسة شفاء ويشفي كل مريض. أمين يا مرمر، أمين كده وطمنينا عليكي. كمان نانا بتقول صحيح مدام الأمل موجود فالحياة مستمرة، هي بترد على رقم واحد، رسالتها في رقم واحد، وكانت بتقول الحياة أمل، فإن فقدت الأمل فقدت الحياة. أمين كده دايما، ربنا يكون بيجدد جواكي الأمل والرجاء باستمرار يا نانا، دي صلاتي ليكي. لكن خلونا كده نكمل مع بعض في الأمثال برضو المسيح كان بيحكي بيها وبيشجعنا على فكرة الطلب. ما تتكسفش تطلب، ما تتكسفش ان انت تعلن عن احتياجك. في مشهد درامي تاني، انا الحقيقة المشهد دوت على مدار السنين وعلى مدار مراحل عمرنا كده من واحنا صغيرين، في كل مرحلة في حياتي كده كنت ببقى شايفاه بمشهد مختلف، يعني وانا صغير فهمها بطريقة، وانا اكبر شوية فهمها بطريقة، ودلوقتي فهمها بطريقة، يعني هتشارك معاكم بالمشهد الدرامي دوت ونفهمه اكتر مع بعض. لكن المسيح كده كان بيحكي عن مثل، خلينا نقول عليه كده النهاردة، أو زي ما هو اسمه بيقول صديق منتصف الليل. أنا في وقت من الوقت كنت بحس إن الصديق ده مزعج جدا، وفي أوقات تانية كنت بحس إن الشخص اللي جوه ده إيه الكسفة دي، أنت قليل الذوق، أنت شرير. فخلينا كده نحكي عن المثل ده مع بعض دلوقتي ونشوف كده الانطباع اللي ممكن نطلع بيه بيقول إيه. المثل ده بيحكي فيه المسيح عن راجل خبط على باب صاحبه، خبط على باب صاحبه صديقه في منتصف الليل وقال له اقرضني 3 أرغفة، جاني صديق من سفر وما عنديش حاجة أقدمها له. فالمشهد ايه، تعالوا نتخيله مع بعض كده، انا نايم في بيتي واستعيالي ولقيت صاحبي جاي بيخبط عليا في نص الليل بيقول لي تعالى طلع لي اي حاجة تتاكل كده عشان انا في صديق معرفة جالي وانا ما عنديش حاجة أقدمها له، فانا بخبط عليك من عشمي فيك. صاحبه من جوه ما فتحلوش الباب، اللي هو كنت احس في اوقات كده لو ايه اللي تزوق دي، طب قوم رد عليه يعني. لكن صاحبه من جوه كده قال له ما تتعبنيش، انا الباب مقفول وانا في البيت والولاد نايمين معايا في السرير، فيعني هو ما عارف كده، اللي هو ايه ما تصحنيش من احلى نومه، ايه الازعاج دوت. بس الراجل هنا ما اتكسفش، ما استحاش، الصديق هنا ما تراجعش عن طلبه، فضل يستمر كده والح عليه كده ان هو ايه يقوم يقرضوا 3 أرغفة دولت. والكتاب بيقول بعد كده، المسيح بيقول بعد كده ان صاحبه قام واداله احتياجه، مش عشان صدقتهم لكن علشان الحاحه، علشان لجكته. المشهد ده موجود في لوقا 11. ف هو هنا قام اداله احتياجه مش علشان احنا صحاب بقى وانت جيت لي في عشرة، لا عشرة ايه حضرتك، انا لسه قايل لك ما تخبطش عليا، انا نايم انا والعيال، بلاش ازعاج. وده من العشب يعني، اعتقد احنا كتير مننا برضو مع اصحابنا اللي هو انا جاي لك دلوقتي، لا ما تجيش مش فضيلك، اللي هو لكن مثلا لو حد معرفه سطحيه اللي هو طبعا انا مكسوفه اقول له ما يجيش، يعني يفهمني، فاهمين العشم، فيعني ده كان العشم ما بينهم. لكن اللي هو ايه، اللي هو فضل يلح عليه لحد ما زهقه تقريبا، اللي هو لاجل لجاجته بسبب الحاحه. والدرس الواضح هنا انه الطلب مش لازم يكون مره واحده خجوله، لكن ممكن جدا يكون الحاح مستمر، وان ده مش عيب وده مش ازعاج، وده بالظبط اللي المسيح هنا كان بيدعو ليه. بس ده مش الزن المزعج، وهنشرح الفرق دلوقتي عشان بس ايه محدش ياخد الحته دي ويهرب، فخليكم معانا احنا لسه نشرح الفرق ما بين اللجاجه في الطلب وما بين الزن. بس فكره اللجاجه في الطلب وانه انا هطلب اكتر من مره، انا مش هتكسف من اني اعلن عن احتياجي، مش هتكسف اعلن عن ان انا دلوقتي بلجأ لك. بس في اوقات كده انا محتاج ان انا اتصالح مع فكره انه لا انا هطلب مره واثنين وثلاثه. بس السؤال هنا، هل في طلب صليت بيه مره واحده وسبته، او خدمه طلبتها مره واحده وسبتها لانك حسيت انك ما ينفعش تطلب اكتر من مره، او ما ينفعش تكرر اعلانك عن الاحتياج؟ بس قبل ما نسيب النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا وممكن تتفهم بشكل غلط تماما، خلونا نشرح الفرق ما بين الاتنين. في فرق جوهري ما بين الحاح اللي هو بلجاجة، وما بين الزن المزعج. الزن خلينا نقول ببساطة كده، اللجاجة والزن، الطلب بلجاجة والطلب بزن. لان مثلا صديق منتصف الليل ممكن يتفهم غلط خالص لو انا ما فهمتش الفرق ما بين اللجاجة والزن. خلينا نشرحه مع بعض كده واحدة واحدة. يعني ايه لجاجة في الطلب؟ يعني ايه ان انا اكون بطلب طلبتي بلجاجة؟ زي اللي حصل في المثل، زي اللي حصل في مثل صديق منتصف الليل اللي المسيح حكى عنه في لوقا 11. اللجاجة بتكون طلب واضح محدد وليه هدف صريح، فيها انا عايز اوصل لحاجة. اللجاجة هنا هي التكرار بأدب وبمحبة لحد ما اوصل لإجابة، مش استجابة لكن هوصل لإجابة. الراجل هنا ما زعلش من صاحبه انه قال له لا انا مش هفتح لك وسابه ومشي، ولا هدده مثلا اللي هو لا اقوم افتح لي بدل ما اخبط عليك الباب. هو بكل هدوء وبكل ادب وبكل محبه استمر في ان هو يكون بيطلب طلبه. انا عندي طلب واضح ليه هدف واضح. طيب ايه الزن اللي يفرق عن اللجاجه؟ طب ما هو ده الزن. لا، الزن تكرار مزعج مستفز مستمر، اللي هو مستمر اللي هو انا عمال بزن على حاجه، بطلب الحاجه بطلب الحاجه. زن بلا هدف واضح، لازم اكون بعمل لك الحاجه اللي انت عايزها، ومش غرضي هنا الالحاح او اللجاجه في الطلب ان انا اكون بقنعك مثلا انت تعمل الحاجه. لا، انا عايز ازهقك لدرجه ان انت عشان تسيبني، او عايز ازهقك علشان اسيبك في حالك فتعمل لي الحاجه ديت، فانا هزهقك لحد ما توافق، مش عشان انت مقتنع لكن علشان انت عايز تخلص من زني مش اكتر. فالفرق الجوهري ما بين الزن واللجاجه ان اللجاجه باحترام. اللجاجة أنا بحترم فيها مساحة الشخص التاني، أنا بحترم فيها حدود الشخص التاني، أنا بحترم فيها قدرات الشخص التاني، وبسيب له حرية القبول أو الرفض حتى مع التكرار. يعني أنا أعلنت عن احتياجي مرة وهعلن عنه تاني ويمكن أعلن عنه تالت، لكن في النهاية أنا هحترم قرارك. وده عكس الزن. الزن بيحاول يجبر الطرف التاني إنه هو أنا هخليك توافق بالعافية، أنا هزهقك لحد ما توافق. فده الفرق ما بين اللجاجة في الطلب اللي الله بيدعونا ليها، وما بين الزن المزعج المنفر اللي اكيد ما فيش حد يحب ان هو يكون بيتعامل بيه. ففكر كده، اخر مرة طلبت طلب من حد كان بروح اللجاجة، ولا اللي هي اللجاجة المحترمة، ولا اقرب للزن المستفز اللي هو انا هعمل لك الحاجة دي بس عشان تمشي وتسيبني، تنزل من على وداني كده زي ما بنقول. فيمكن انا كنت بزن فزني بيترفض، ممكن يترفض برضو يعني، وانا كنت فاكر ان هي كده لجاجة. انا محتاج اتعلم الفرق ما بين الاتنين، محتاج ادرك ان في فرق اساسا ما بين الاتنين. فشاركوني كده من وجهة نظركو اكتر، هل لسه بعد كل دوت شايف انه لا انا ما ينفعش اكون بطلب، انا اقوى، انا اجمد، انا اكبر، انا اعظم من ان انا اكون بطلب؟ فين احنا كنا بنقول اعظم الناس طلبوا مسابقة. بمناسبة اعظم الناس، في شخصية قيادية، هي ما كانتش شايفة نفسها قيادية في الاول، يعني كان في شخصية قيادية جامدة جدا احتاجت لمساعدة، ولما اتقال لها ان انت محتاجة لمساعدة ما تكبرتش على طلب المساعدة وفعلا طلبتها. مين الشخصية دي؟ شخصية موسى. مين اللي قال لها انت محتاجة مساعدة؟ يثرون، حماية يثرون. موسى في بداية قيادته لشعب إسرائيل كان بياخد كل القضايا والخلافات والنزاعات وكل أي مشاكل بتحصل في الشعب الطويل العريض اللي اتقال عنه أنه غليظ الرقبة، شعب صعب جدا، كل المشاكل والخناقات اللي بتحصل ما بينهم دي، مين الكبير بتاعنا دلوقتي بعد ما خرجنا من أرض مصر أرض العبودية؟ موسى. طيب تعالى يا عم موسى حللنا المشكلة دي، تعالى يا موسى حللنا النزاع ده، تعالى يا موسى احكم ما بيننا. فالكتاب قال ان موسى كان بيفضل مزروع وسط النزاعات ويحل المشاكل ديت لدرجة ان هو كان بيقعد من الصباح للمساء طول اليوم قاعد ما بين الناس بيحكم ما بينهم واحد واحد. يعني الراجل هيعمل ايه؟ طيب ما هو يعني عارف كده اللي هو ايه، خارج بالعيال في رقبتي، هيعمل ايه؟ طيب ما لازم يلاقي لهم حل، لما يبقى فيه نزاع لازم يكون فيه حل عشان الموضوع ما يكبرش والشعب يفرط مننا، يعني احنا مش ناقصين ما صدقنا خرجنا. لكن الكتاب بيقول كده ان حماية ثرون شافه في الوضع دوت وقال له بصراحة يا موسى الامر الذي تعمله ليس حسنا، اللي بتعمله ده مش حلو ولا تقدر ان تفعله وحدك، فانت محتاج حد يساعدك. فنصحه ان هو يكون بقى بيعمل الهيكل الاداري والقيادي ده، فنصحه ان هو يكون بيختار رجال امناء ويوزع عليهم المسؤوليه، ويكونوا هما بيفصلوا في النزاعات ما بين الناس، ويكونوا بيلجأوا له هو بس في القضايا الكبيره اللي هما ما يعرفوش ان هما يكونوا بيفصلوا فيها، او شايفين ان هما مش قدروا ان هما يكونوا بيحكموا فيها. لكن ما دون ذلك الحاجات اللي يقدروا ان هما يكونوا بيتناقشوا فيها، بيحلوا فيها نزاع، الحاجات اللي بس محتاجه كده ايه، نحترم الكبير في حاجات اللي هو مش لازم تبقى قضيه، يعني احنا بس محتاجين ان نكون بنتعلم نحترم الكبير او نحترم بعض، او اللي هو رايي ورايك، فمحتاجين بس حد يفصل ما بيننا. ف قال لهم هتكونوا بتقودوا انتوا الامور ديت، وترجعوا لي بس في النزاعات الكبيره. وبالفعل موسى سمع النصيحه وطبقها فورا، وما تكسفش ان هو يكون بيقبل النصيحه وبيقبل المساعده، حتى وهو قائد، مش قائد عظيم، هو القائد الاعظم لشعب كامل خرج بمعجزات من ربنا. يعني انا كنت الشاهد، وانا كنت مش المسؤول، الله طبعا هو اللي عمل المعجزات، لكن مجازا خلينا نكون انا كنت السبب او كنت جزء من السبب في معجزات حصلت، او انا كنت الوسيله اللي الله استخدم بيها اني اكون بشهد عن المعجزات دي، او انا قائد عظيم القائد الاعظم. لكن ما تكسفش ان هو يعلن عن ان لا فعلا يا يسرون انا محتاج للمساعدة، انا مش هقدر ان انا اكون بكمل كده، يعني كده مش هيبقى فيها، مش هنتحرك لما نقعد طول اليوم بقى بنحل في نزاعاتي، مش هنتحرك من هنا. فموسى ما رفضش المساعدة علشان هو القائد، عشان انا الكبير ولازم بقى انا القائد، فانا اللي هعمل كل حاجة لوحدي. كان من الارهاق ومن التعب والاستنزاف كان هيقعد، ما كانش هيقدر ان هو يكون بيقود الشعب الارض الموعد بعد كده. فعشان كده انا كمان محتاج افكر، هل في مسؤوليات انا شايلها لوحدي ومتخيل ان انا لازم اشيلها لوحدي، في حين ان انا محتاج كده اعمل زي موسى وكده واكون بفوضها لناس تانية؟ انا متخيل ان انا رب الاسرة ولا انا لازم اكون شايل كل المسؤوليات لوحدي؟ لا، انت مش لوحدك، انت عندك معين نظير هي موجودة عشان تسندك. او العكس، انا متخيلة ان مسؤولية البيت والاولاد دي مسؤوليتي لوحدي. لا، انت مش لوحدك، انت عندك شريك للحياة قادر ان هو يكون بيشيل معاكي. فالاعلان عن الاحتياج مش ضعف، انا بطلب شريك في المساعدة مش برمي المسؤولية. في فرق ما بين الاثنين، في فرق ما بين طلب المساعدة والقاء المسؤولية اللي هو خدها انت لوحدك اعملها انت. لا، انا مش برمي مسؤولياتي، انا بفوض جزء من المشكلة لحد ان هو يكون بيساعدني. حتى اعظم الناس طلبت مساعدة، مش موسى بس الحقيقة، مش موسى بس، بولس كمان اتقال عنه ان هو من الناس اللي طلبت مساعدة، طلبت صلوات. يعني اعظم حاجة ممكن اطلبها ان انا اكون بطلب صلاة. بولس رغم كل قوته الروحية وخدمته الهائلة، الناس اللي علم ناس كتيرة ازاي تصلي وازاي تخدم وازاي تتكلم، كان بيطلب مساعدة، طلب من كنايس، مش صلوا لأجلنا، مش صلوا لأجل الخدمة، مش صلوا لأجل الرسالة، صلوا لأجلي بالاسم. كتب للرومانيين كده، أطلب إليكم أن تجاهدوا معي في صلوات لأجلي، من أجلي إلى الله، صلوا من أجلي إلى الله، مش صلوا من أجل الخدمة، مش صلوا من أجل الإرسالية، مش أجل، صلوا من أجلي. كتب لي أهل أفسس، مصلين لأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح الفم، مصلين لأجلي، صلوا من أجلي، أنا محتاج دعم، أنا محتاج سندة، فهطلب ليه أعظم الناس، أعظم القادة، أعظم أغنى الناس، يمكن زي ما كنا بنحكي في أول الحلقة، طلبوا مساعدة. طلب المساعدة مش إعلان ضعف، مش إعلان ضعف جسدي، مش إعلان ضعف مادي، مش إعلان ضعف روحي. حتى أعظم القادة طلبوا مساعدة وطلبوا دعم، فما تتكسفش إن أنت تكون بتطلب الدعم أو بتطلب المساعدة، لأن أكيد في حد في دوائرك الله حطه قادر إن هو يكون بيصلي لأجلك، بيدعمك، بيسندك، فما تتكسفش تطلب المساعدة، ما تتكسفش إن أنت تكون بتطلب او بتعلن عن احتياجه. طيب خلينا كده، يمكن احنا الوقت معنا بيجري، احنا قدامنا دقايق قليله، فخلونا كده فاحنا في الوقت الاخير دوت نعمل اختبار كده، افحص فيه نفسي، اشوف كده هل انا من الناس اللي بتستحي تطلب من غير ما احس، يعني انا مش مدرك ان انا عندي احتياج وبتكسف اطلبه، أنا ممكن يكون عندي احتياج بس أنا مش مدرك إن أنا في الموقف دوت أو أنا في الوضع دوت. التصرف الطبيعي إن أنا أكون بدور على معين أو إن أنا بطلب مساعدة أو إن أنا أكون بطلب احتياج. فاعمل معانا الاختبار ده كده وفكر وشوف هل أنت من الناس اللي بتعرف تطلب مساعدة وقت الاحتياج ولا لأ أنا بتكسف. اسأل نفسك السؤال ده، هل لما بتحتاج للمساعدة أول رد فعل جواك بيكون لا لا لا لا لا أنا مش هطلب مساعدة، أنا أقدر أعملها لوحدي؟ حتى لو أنا مش متأكد بس ليه أطلب مساعدة؟ أنا هعملها لوحدي. هل بتحس إن طلباتك صغيرة حتى مثلا أصغر إن أنا أكون برفعها قدام ربنا؟ ما تستاهلش ان انا اصلي عشانها او الحاجة دي، لا لا لا لا لا بص هطلب مساعدة في الحاجات الكبيرة. طب ما دي حاجة كبيرة. لا لا لا لا اطلب مساعدة في الحاجات الاكبر. طب ما هي دي اكبر، ما اللي هو دايما حاسس ان طلبتك

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما كل اللي انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا تحس ان دخل خناقه كده. صباحكم زي الفل, نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهره, وفينا عايزه تنام قوي فحاسه مش عارفه, تعالوا ننام كلنا النهارده. النهارده الحلقه جميله بقى, وبما ان كل الحلقه النهارده فرفشه, بس يعني الحلقه عنوانها غريب وهي اغرب, وهنتكلم فيها عن حاجات غريبه وما تفهمش احنا ليه هنتكلم عنها, بس انا حسيت ان هي ملائمه للاحداث اللي بتحصل. مين يحب السفر يا جماعه؟ يعني الحلقه دي مميزه قوي لاي حد بيحب السفر. هو عدد كبير من الناس بتحب السفر, يعني انا دايما كده اقعد احب بقى اسال قوي, احب اسال اسئله العمق, يعني مش اسئله شخصيه. فمثلا ممكن اسال بتحب مثلا السفر ولا القعده في البيت, ناس كتيره تقولي لا السفر, فالناس كتير قوي بتحب السفر, وانا بموت في السفر, فانا قررت اعمل حلقه عن السفر. هعمل حلقه عن السفر بس مش هعمل حلقه عن السفر بالمفهوم بقى اللي احنا عارفينه, انا هعمل حلقه عن السفر بمفهوم تاني خالص. قال لك عرفت فلان, تعرف فلان؟ قلت له اه. قال لك عشرته؟ قلت له لا. قال لك يبقى ما تعرفوش. ده كده كونسبت ومبدا كده موجود في التعاملات البشريه, اللي هو ما دام ما عشرتش فلان يبقى انت ما تعرفوش. انا عندي مبدا تاني برضو, تعرف فلان اه, سافرت معاه لا يبقى ما تعرفوش. اكتشفت اصلا حاجه فظيعه جدا, اكتشفت انه السفر ممكن يكشف البني ادمين زيه زي المواقف الصعبه في الحياه. يعني في السفر لما تسافر مع حد بتعرف شخصيته الحقيقيه, هل هو مرح, هل هو كئيب, هل هو بخيل, هل هو مسرف بزيادة, هل هو مجنون, هل هو أناني. في السفر بالذات بتعرف الشخص اللي قدامك هو عامل إزاي. واللي فكرني قوي بالسفر كمان ضغوطات الحياة. عارف انت في أوقات كده تتخيل نفسك ان انت كول, ان انت شخص لطيف جميل ظريف أمور, وبعدين لما يجي ضيقة قوي ومثلا في الشغل ويضغطوا عليك جامد قوي, او في البيت ويضغطوا عليك جامد قوي, تلاقي فيه مارد جواك بيطلع كده, تلاقي فيه حاجه غريبه انت مش متعود على الشخصيه دي. فانت نفسك وقت الضغط ما بتبقاش عارف نفسك, واوقات كتيره قوي من الناس اللي حوالينا وقت الضغط احنا بنكتشفهم, بنقول ده فلان ده انا كنت مخدوع فيه, ده لما حصل الموقف الفلاني اكتشفت انه فلان ده شخصيه تانية خالص. موقف الضغط دي بيكون فيها مثلا في انتظار, فلوس, تغيير خطط, فبجد بنبدأ نشوف جوانب تانية في شخصيتنا وشخصية اللي قدامنا ما كناش بنشوفها واحنا مرتاحين. يعني وانت مرتاح ده حاجة, وانت تحت ضغط ده حاجة تاني. عشان كده كمان بيقولوا من ضمن الحاجات دي, بيقولوا ان السفر كاشف. ليه بقى؟ لانه السفر بيتحط فيه مواقف كتيرة قوي بتبقى فيها تحت ضغط, وان انت مش فاهمه ومش عارفه, وفي ناس كتيرة بتضحك عليها, وفي ناس كتيرة بتضيع فرص بسبب عدم فهمها. والغريب بقى انه نفس المنطق بتاع السفر ده هو نفس المنطق بتاع اي خروجة, اي مشوار, اي يوم طويل. ابسط تفاصيل الحياة هتكتشف مين لازم كل حاجة تمشي على مزاجه, ومين بيتوتر لما الحاجة تبوظ أو لما بتمشيش على حسب الخطة, مين بيحسب الجنيه, مين عايز يتحكم في كل حاجة, مين لما الدنيا تتلخبط وتعك قوي يقولك ولا يهمك تعال نشوف هنعمل ايه. ناس كتير قوي في الحياة مختلفة الأنواع ومختلفة المبادئ ومختلفة الاتجاهات ومختلفة رد الفعل, فانت في كل موقف في الحياة تكتشف ناس جديدة, والناس الجديدة والناس القديمة اللي معاك بتكتشفهم برضو. وزي ما قلت كده انت كمان بتكتشف نفسك, يعني اوقات انت بتبقى واخد فكرة عن نفسك وانت مرتاح, وبعدين ترجع تغير الفكرة دي, تقول ده انا اكتشفت ان انا لما بضغط ببقى وحش قوي, ببقى عصبي قوي. فتعالوا النهاردة ناخد رحلة كده ونقارن ما بين السفر وضغوطات الحياة اللي احنا بنمر بيها. مين ينفع تسافر معاه ومين لا؟ مين ينفع تبدأ رحلتك معاه في الحياة ومين لا؟ مين عايز تقول له شكرا انت مش هينفع تيجي معايا في الرحلة الجاية, مفيش اماكن, الحجز كومبليت, يعني خلاص تايم اوت، اي حاجه تقولها له عشان تبعده من عنده، تبعده من حياتك. ومين لو جات لك تذكره سفر مجانيه هتكون بتاخده معاك وبتقوله انت اول واحد تيجي معايا في رحله السفر دي؟ وليه؟ اشمعنى اخترت الشخص ده؟ يعني مين تتمنى انه يكون اول واحد، يعني لو عندك تذكره سفر مجانيه مين تتمنى انه اول واحد يكون معاك على متن الطائره؟ ومين تتمنى تقول له لا شكرا؟ مين ده مش شرط يعني مقصود باسامي بعينها. لو حابب تعمل منشن لحد وتقول له اه انت هتكون اول واحد هختارك في السفر، تمام. بس كمان لو انت حابب انك تقول عامه في الحياه الاشخاص دي ايه، قول تخيل كده سافرت مع نفسك اسبوع، هتستحملك؟ تستحمل نفسك يا ترى؟ هتستحمل ان انت تقعد مع نفسك اسبوع؟ هتحب نفسك؟ هتعرف تتعامل مع نفسك؟ هتعرف تسلي نفسك؟ كل ده هنكون بنتكلم فيه. ومعانا شهور الميلاد ونانا بتقول اه لو قريت كوردي يعني ضحك للصبح. بابا يانيت باش فينا شاكر وانت عندكم وي برضو ولا ايه؟ وشيرين صباح الخير يا فينا الحلوة والسكر، أتمنى أن يكون يومك جميل ومليئا بالحلوة والسعادة. الحلوة تسبب تسوس الأسنان بس أنا بحبها جدا. صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة وتبتدي بداية هيلسي. شفتي أنا بتمنى لك بداية هيلسي مش بداية مليئة بالحلوة. دلوقتي أنا لو بديت اليوم بالحلوة هكمل بإيه؟ هكمل وكلة التلاجة كلها وتلاجة الجيران، عشان قالك لما بتبدأ بحلويات الصبح بتتحول إلى يعني تنين، بتاكل كتير قوي. ومناسبة التنانين بتشوف الترند اللي نازل على التنين. وأنا بقى بتمنى لك صباح مليء بالأكل الهيلسي واليوم الهيلسي علشان تقدري تكملي يعني هيلسي. وطبعا بعتلي القلوب بتاعت اللبس بتاعي الأصفر والأخضر. أيوة أنا لابسة زيتي صح، اصفر. عامه ما بحبش اللبس اللي فيه ورد خالص بجد، يعني بيضايقني، بس انا حسيت ان الوردات بتاعت البلوزه دي لطيفه. نانا بتقول مع الشخص اللي تسافر معاه يمكننا وضع خطه للرحله واختيار الاماكن وترتيب كل شيء، لكن لابد ان تحدث ايضا امور غير متوقعه، وفي تلك اللحظات يكون الهدوء والقدره على التكيف مع الظروف امر مهم جدا. قوليلي يا نانا ايه اللي اكتشفتيه في نفسك في وقت الضغط؟ يعني اكتشفتي وقلتي ده انا اكتشفت ان نانا في وقت الضغط بتبقى كذا. كلنا عندنا شخصيتين، شخص وقت الراحة ده حاجة ووقت الضغط ده حاجة تاني. فقوليلي ايه اللي اكتشفتي في نفسك في وقت الضغوطات؟ وشهر 4 وشهر 12 يلا بينا نشوف الشهور. النهاردة الشهور فيها جزء لعبة كده، فتعالي نشوف شهر 4 بيقولك ايه. اعرفي البلد، بس البلد بتاعتك سهلة قوي، فيها تمثال الحرية وفيها هوليود، تبقى أنهي بلد؟ والسؤال ليكي النهاردة لو عندك يوم فاضي تفضلي تلفي وتشوفي أماكن كتير ولا تختاري مكان واحد تقضي فيه اليوم براحتك؟ النهاردة اللعبة يعني كلها اختيارات، فلو عندك يوم واحد أولا جاوبي على البلد الفزورة بتاعتك، بلد فيها تمثال الحرية وفيها هوليود تبقى ايه؟ معروفة جدا. ولو عندك اختيار ان انت في وقت فاضي فتلفي وتشوفي كتير ولا تقعدي في مكان واحد تقضي فيه اليوم كله وتستمتعي فيه براحتك، قوليلي كده. وانا شهر 12 يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه. شهر 12 بيقول بلد الجبال والشوكولاتة والساعات. شوكولاتة أكيد أكيد أكيد من غير منازع سويسرا، بلد الشوكولاتة معروفة. هو أنا عايزة أروح سويسرا ليه غير لما أكل الشوكولاتة؟ يعني لا أشوف الطبيعة برضه، أكل الطبيعة، أكل الطبيعة أقول لك أموت وأنام، أبص على الطبيعة وأكل الشوكولاتة، نفسي قوي. طيب السؤال بقى بتاعي، لو أصحابي وصفوني كرفيق سفر ايه اكتر كلمه تتوقعوا بيقولوها انها بتميزك؟ اقول لكم هو انا فعلا بيقولوا لي ان انا مجنونه، بصوا يا جماعه، انا عندي كارثه ان اللي بيسافر معايا يعني بيتمنى 5 دقايق راحه. انا لما اجي اسافر ما عنديش اسمها الاجازه ريح، اي حته اي حته سواء في بلدي سواء بره بلدي هي كونسبت واحد، ما فيش حاجه اسمها اريح. مدام اريح ده في بيتنا، اريح ده اروح اقعد لي على البحر 2 3 ساعات اخد اكسجين واتمتع بالطبيعه وارجع. لكن سافرت بلد انا معناها ان انا البلد دي لازم اعرف تفاصيلها وكل حاجه عنها وابقى عامله عنها سيرش كويس قوي، بحيث ان انا البروجرام بتاعي ما بيبقاش فيه 5 دقايق راحه. فانا اي حد كرافيق سفر معايا بيتهمني ان انا يعني، او بص لا كتير قوي بيقولوا لي يا فين احنا نفسنا نسافر معاكي. ليه بقى؟ عشان انا ما بقعدش بكتشف كل الاماكن. يعني انا لو السؤال اللي انا اتسالته بتاعك انت، لو اخترت وقت تروح فيه كذا مكان وتكتشفه ولا مكان واحد، لا اروح كذا مكان واكتشفه، الفومو طبعا. بس انا عن نفسي يعني لما بسافر ببقى بعمل اكتيفيتي كتير قوي. انا مسليه جدا في السفر، جدا جدا يعني، بعرف اعمل بروجرام حلو وبعرف انطلق جدا وما بنكتش خالص، بيبقى ضحك بس خلاص. اصلا سافرت بقى فلازم ايه نفصل تماما. فعشان كده ناس كتيره تقول لي نفسنا نسافر معاكي. فكرافيق السفر مسليه، لو اصحابي هيوصفوني كرافيق سفر مسليه جدا، وهما بيبقوا عايزين يجوا معايا بجد. لا ده حقيقي بجد، كل حد سافر معايا بيبقى راجع مبسوط. يعني محدش سافر معايا قبل كده ورجع متضايق او مخنوق او كده. كمان في اجمل حاجه في السفر انك ما تفرضش على اللي قدامك حاجه. يعني اصل كل واحد ليه حاجات معينه، في شخص يحب الشوبينج قوي، في شخص تاني يحب المغامرات والاكتيفيتي والاتراكشن والحاجات دي. فكل واحد بقى ايه ياخد الحته في لازم فيه. عارفين الفتره الحره دي لازم كل واحد يعمل الحاجه اللي بيحبها، وده ما يمنعش ان احنا بنبقى مع بعض وقت طويل. ناجي صباح الفل عليك يا ناجي، بيقول اللي بيسافر معاكي بيكونكم بتستمتعوا بالرحله. يا سلام، ما انا قلت بقى يوصفوني ان انا مسليه صح بدل كيس اللب. ميرسي يا ناجي قوي، ربنا يفرحك دايما كده. وكل واحد بيسمعني يقول لي لو اتيحت ليك تذكره سفر مجانية هتاخد مين وليه؟ ايه الشخص اللي لا يمكن تسافر معاه؟ مين الشخصيات اللي لا يمكن تسافر معاها من وجهة نظرك؟ واحنا ما بنتكلمش هنا في الحلقة عن السفر بس، احنا بنتكلم عن رحلات الحياة بشكل عام. رحلة حياتك في شغل جديد، رحلة حياتك في بيت جديد، رحلة حياتك في إقامة في مكان جديد، والمطلوب ان انت تسافر ومعاك ناس. ايه الشخص اللي انت ممكن تقبل ان هو يبقى موجود، وايه الشخص اللي لا ده ما ينفعش، الشخصية دي ما ينفعش تيجي معايا خالص. كمان يا ترى انت ايه وقت الضغط؟ لان كل حد فينا وقت الراحة بشخصية ووقت الضغط بشخصية تانية. فانت اكتشفت نفسك ايه وقت الضغط؟ اكتشفت ايه العيوب اللي فيك وقت الضغط؟ اللي هو ده انا اكتشفت انه لا ده انا الوقت ده ببقى صعب قوي، ده انا اكتشفت ان انا وقت الضغط ببقى عصبي قوي، ده انا اكتشفت ان انا وقت الضغط ببقى مسيطر قوي. فكل واحد ليه شخصية وقت الضغط. ان انا بتقول اختار مكان واحد واقضي فيه اليوم براحتي، اذا كان عندي وقت اضافي اشوف اماكن كتير. كنت متأكدة يعني عشان شخصيتك هادية رومانسية يعني. فكان السؤال بتاعها في لعبة الشهور انك لو قدامك اختيارين ان انت تروح وقت عندك فاضي تروح فيه اماكن كتيره وتكتشفها، ولا تروح مكان واحد وتقعد فيه براحتك وتكتشفه، فيختارت مكان واحد. كل واحد بيسمعني عايز برضو يجاوب على السؤال، يجاوب على السؤال. نانا كمان بتقول بشكل عام افضل رفيق في السفر ليس فقط الشخص اللي بيكون لطيف وممتع في الحديث، بل هو ايضا الشخص الذي يستطيع ان يبقى هادئا وقت عند التعب والمواقف الصعبه والمشاكل. يعني نانا من اكتر الناس اللي تحب ان هم يبقوا معاها في السفر الناس الهادية اللي بتعرف تاخد رد فعل مش عنيف مش موتر. انتوا عارفين في حد كده لما تبقى معاه عامة في الحياة ويحصل ضغط او اي حاجة تلاقيه توتر، وطب هنعمل ايه، طب يا جماعة طب دي مصيبة هتحصل، طب دي كارثة، فتحس ان خلاص كفاية كفاية الدنيا بقت سودة، طب نحل مش لازم نحط السواد الاعظم ده. فتحس ان انت بجد بتتوتر جدا وما بتبقاش عارف تعمل ايه. طيب تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نبدأ فعاليات رحلة السفر. أهلا بكم على متن راديو سما، نتمنى لكم اقلاع جيد وبرجاء ربط الأحزمة. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

راديو سما مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين وبنحكي في مين تحبوا تاخده معاك في السفر ومين تقول له لا شكرا الشخصية دي أنا ما أقدرش استحملها بالسفر. وهنا ما بنقصدش السفر بس مجرد السفر بره بلدك، إنما السفر في الحياة، في رحلاتك في الحياة، إيه الشخصيات اللي تحب إن أنت تقول الشخصية دي هتعرف تكون معايا وهتسندني، وإيه الشخصية التانية اللي تقول لا أنا الشخصية دي ما استحملهاش خالص. يا ترى أنت وقت الضغط اكتشفت إيه الضعف اللي في شخصيتك؟ لزي ما قلنا في اللينك الأولاني إن الإنسان وقت الراحة مش بيبقى زي الضغط، فيا ترى إيه اللي اكتشفته في وقت الضغط؟ ليه ربطنا الضغط بالسفر؟ لأنه الضغط بيبين الإنسان على حقيقته، والسفر كمان بيبين الإنسان على حقيقته. يا ما ناس كانت متخيلة الناس اللي معاها ناس لطيفة وظريفة، ولما سافروا مع بعض اكتشفوا أن الشخص ده حاجة تانية خالص، أناني، ما بيدورش غير على مصلحته، حاجات كتيرة قوي. يعني بحس أنه زي ما قلت في اللينك الأولاني، تعرف فلان؟ أعرفه. سافرت معاه؟ لا، يبقى ما تعرفوش، لأنه السفر بيبين، والسفر اللي فيه شغل، السفر اللي فيه حاجات زي كده كمان بيبين أكتر. ماجدة، صباح الفل عليك يا ماجدة، أنت بقالك كتير متاخدة غياب، وحشتيني قوي. خليني كده أحكي لكم على حاجة ملهاش دعوة بأي حاجة، بس هتلاقوها الفترة دي مكتاحة السوشيال ميديا، فلما تشوفوها محتاجين أن أنتوا تبقوا عارفين ده ليه. فجأة السوشيال ميديا تحولت لتنانين صغيرة، تنانين تنانين تنانين تنانين كده، فهتبص تلاقي كل شوية حد مصور صورة تنين ومنزله، يعني منزل صورة تنين صغير كده ومنزله، فانت مش فاهم ايه اللي حصل. هل في مجموعة جديدة اكتشفت محمية تنانين ولا ايه؟ ما تفهمش ايه اللي حصل، فجأة السوشيال ميديا كده بقت صورها تنانين. خليني بس احكي لكم بسرعة كده عن البتاع ده عشان نواكب كلنا الاحداث. واحد باكستاني كان قاعد في اوضة نومه عادي جدا مع لابتوب عادي جدا، طبعا فيه الامكانيات جامدة، وعمل فيلم دراما، بس فيلم خطير خطير. بيحكي، هقول لكم برضو على الجانب الآخر الناس بتقول إيه عليه. بيحكي عن إنه في ست تقريبا، يعني ده اللي أنا استشفيته من الموضوع، إنه ست كانت حامل، ولما جت تولد اكتشفت إنها حامل في تنين، وولدت تنين صغنن. التنين شكله عسول جدا وسكر كده وبينكي وجميل كده. المهم هي خافت منه قوي وقررت إنها تهرب وتسيبه، وعاطفة الأمومة طبعا كلتها، فما قدرتش إنها تسيبه، فرجعت له تاني، فابتدت تهتم بيه وابتدت ترعاه. فأهل القرية اكتشفوا ان هي مربية تنين في بيتها، فطبعا أهل القرية رفضوا تماما وجود تنين، بس هو بيقولك انه التنين كان طيب جدا وكان كيوت قوي واخد من صفات الأم، يعني هو ما كانش شرير. بعدين الناس ابتدت تهاجم القرية ويضربوها ويعذبوها علشان هي محتفظة بالتنين في بيتها. بعدين قرروا ان هم يقتلوها علشان يموتوا التنين ده. فبيوري لك لحظة بكاء التنين على مامته اللي ماتت، وقد ايه بينزل دموع عليها. وبعدين لقى طبيعي ان هو لما بص لقى انه دول اللي قتلوا اكتر حد بيحبه في الدنيا، وهو قتلوا الشخص اللي بيحميه وبيأمنه، فتحول الى شرير وابتدى يهجم على القرية ويطلع بقى النار اللي في بقه ومش عارف ايه. فبيقول لك يعني انه الانسان هو الشر الحقيقي، وان الانسان هو من يصنع الشر، ده الهدف. يعني انه كان بيقول لك انه كل حاجة في طبيعتها كانت خيرة، والله لم يصنع شيء شرير، لكن الانسان هو اللي جعل فيه شر، هو اللي خلى فيه في كل حتة فيها شر. البتاع ده يعني جميل صراحة. طبعا جات ناس كتيرة جدا معترضة.

تقول لك يا جماعة انتوا بتتابعوا السوشيال ميديا من غير ما تفهموا، رمز التنين ده هو رمز الشيطان، فالتنين اللي انتوا معجبين بيه ده هو كل الآيات الكتابية اللي بتقول انه الشيطان في التنين وهيحكم ومش الكلام ده كله. فطبعا قالوا ازاي، بس هو الموضوع كله كله كله دراما. يعني في نقطة بقى لفت نظري قوي، انه دلوقتي افلام الاي اي اصبحت مكتسحة جدا، فواضح ان الممثلين في المستقبل هيقعدوا على جنب والاي اي هو اللي هيعمل كل حاجة. يعني بيعملوا دلوقتي حرفية رهيبة في افلام الاي اي لدرجة ان انت ما بتتخيلش ان هو اي اي. يعني اللي بيكشف الاي اي شوية حاجات بس انت بتندمج في الاحداث، فمخك بيفصل انه اي اي. الانيميشن طالع في الاي اي خيالي خيالي خيالي. فتخيل انت عامل فيلم من غير تصوير، من غير حاجة خالص، ومطلعه بنفس الكواليتي اللي بيدفعوا عليه مليارات، انت مطلعه في الاي اي بنفس الكواليتي تقريبا، فمن غير فلوس، يا دوبك البرنامج وتاخد الكورس بتاعه وتشتغل، وطبعا في شوية مهارات بتفرق من واحد لواحد. فده برضو موضوع، علشان ايه يعني هتلاقوه الفترة دي كتير. نانا بتقول الشخص اللي بيحترم قراراتي ورغباتي ولا يقرر كل شيء بمفرده، حلو قوي. اللي هو فكرة لما نيجي نعمل حاجة نسأل، مش انا طلعت فجأة بفكرة ويلا يا جماعة ننفذ الفكرة. طيب هل انا ناقشت الفكرة دي مناسبة للناس اللي حواليا ولا لا؟ هل انا شفت الناس اللي حواليا مبسوطين بالموضوع ده ولا انا بس اللي مبسوط؟ وعشان انا اللي مبسوط فيلا بينا نعملها. انا كمان بتخنق جدا من الشخص اللي يجي يملي عليا الامر الواقع او يملي عليا قراراته. طب انت خدت رأيي في الاول؟ فهو فعلا الموضوع بيضايق، وانا برضو ما اقدرش على كلامك كده سافر مع حد كده برضو. ماجدة بقى بتقول احب اخد الشخص المرح القريب من شخصيتي، انا مسافرة مع قريبي دلوقتي وناس حقيقي بيسهلوا علينا الدنيا. يا سلام، انبسطيلي بقى يا ماجدة، انبسطيلي، سلميلي عليهم فرد فرد. وبتعملوا ايه بقى؟ تقعدوا تفطروا مع بعض وبعدين بقى تتمشوا تلعبوا بتاع، يومكم كده بتقضوه ازاي؟ عامه السفر، سفر مع القرايب ولا مع صحاب؟ تفتكروا سفر مع قرايب ولا سفر مع صحاب؟ عامه انا كمان بحب الشخص المرح قوي، الشخص اللي ما ينكتش يعدي. يعني عارف مثلا لقى مشكله، الاكل مش حلو، الاوضه مش حلوه، مش عارف ايه مش حلو، عادي عادي يا جماعه، لاول ولا اخر مره يعني هنطلع السفريه دي، فنعدي حاجات. بتبقى دايما محتاج ان انت تعدي، ما تقفش على الوحده. تعالوا كده نتكلم بقى إيه فكره السفر اصلا، مين اخترع فكره السفر، وتعالوا نعمل فكره حكاوي على الطريق. يعني نشوف كده الدنيا فيها ايه، وايه شويه حكاوي كده قبل ما ندخل في العمق بقى. اول واحد فكر في فكره السفر تفتكروا كان مين؟ تاريخيا كده معروف ان هو توماس كوك اللي هو اول واحد فكر في فكره السفر. بس تخيلوا انه توماس كوك لما فكر في فكره السفر ما فكرش كفكره ترفيه، يعني سافر عشان اتسلى او اتمتع، لا، الموضوع بدأ معاه بشكل مختلف خالص. وده يقول لك لما انت تبقى ماشي في طريق وربنا يوجهك لحتة تانية خالص تكون سبب انطلاقة مثلا في حياتك. ف5 يوليو سنة 1841 توماس كوك كان ناشط قوي في حركة اسمها الامتناع عن الكحول. كان بيقود الناس انه يا جماعة كفاية كحول بيدمر صحتكم، وحاولوا ندخل في حتة يعني منع ادمانات الكحول. فكان بينظم رحلة بالقطر، الموضوع بدأ كده فعليا. كان بينظم رحلة بالقطر ما بين بلدين قريبين قوي في انجلترا، اللي هو كان ما بينه كان فيهم الحدث، يعني كان بياخد الناس وينقلهم لمكان تاني. وكان الرحلة دي تقريبا لحوالي، أول رحلة نظمها كان لحوالي 500 شخص. علشان ايه بقى؟ علشان يروحوا الجمعية اللي في البلد التانية اللي هتمنعهم أو اللي هي يحضروا اجتماعات الامتناع عن تناول الكحول. الرحلة كانت قريبة جدا، احنا بنتكلم في 11 ميل، يعني تقريبا ايه، بنتكلم في 15 كيلو، يعني مش حاجة فظيعة، يعني 15 كيلو بس. طبعا زمان كانت المسافات عشان وسائل المواصلات كانت بعافية، فكانت المسافات القصيرة كمان بتاخد وقت. التذكرة اللي كان عاملها في القطر بقى كانت بتشمل ايه؟ شوفوا هو انفلونسر رحلات منذ يومه، هو مش فاهم.
كانت بتشمل الرحلة يعني مواصلات القطر، وكلام ده سنة 1841 عشان نركز بس، وكان فيها بعض أنواع الطعام، وكمان كان عامل فرقة موسيقية علشان تعزف للناس وتهدي من نفسيتهم كده. بعد ما طلع ال 500 شخص دولت لجمعية الامتناع عن الكحول، اكتشف اكتشاف توماس كوك، قعد مع نفسه كده قعدة واكتشف اكتشاف رهيب. قال انه الناس مستعدة تدفع في المقابل ان حد تاني يشيل عنها وجع التخطيط والترتيب للرحلة. ومن هنا جات له الفكرة، يعني شوف هو كان عنده هدف حلو جدا انه يساعد الناس ان هم يبطلوا كحوليات، والموضوع بدأ معاه في فكرة ان هو يرتب رحلات للسفر. سنة كلام ده قلنا سنة 1841، سنة 1855 بدأ بينظم رحلات لأوروبا، وفي سنة 1860 دخل بقوة في الرحلات الدولية اللي هي مصر وفلسطين، ويعني ابتدى يتوسع بقى لبلاد أبعد بكتير. يعني البداية بتاعت الراجل ده كان عايز يساعد الناس إنها تمتنع عن الكحول، بعدين ابتدى يحس انه طب مبسطهم كمان واعمل لهم رحلات، طب تعالى نجمع الناس ونروح حتت تخليهم متشجعين. فكان هو بجد ترافل انفلوينسر من غير ما يحس، بجد بجد يعني هو من زمان الفكرة دي اتريها طلعت موجودة من غير ما هو كان يعرف. بدأ بقى يعمل حاجة لطيفة قوي، هو التطور بيجي واحدة واحدة من كده. قالك طب ما نعمل كتيب فيه معلومات عن السفر وأشهر الأماكن اللي ممكن الناس تسافرها وعدد ساعات الرحلة وتكلفة السفر. فابتدى يعمل كتب فيها تجارب متكاملة عن السفر وينزلها للناس، اللي هي فكرة عارف بقى لما تيجي تسافر كده وتدخل على انستجرام بقى واليوتيوب وتشوف الناس سافرت فين وعملت ايه ودفعت ايه، هو كان بيعملها من غير ما ياخد باله. بعدين عمل أول رحلة حوالين العالم سنة 1872 استغرقت 222 يوم. انت عارف انت لما بتسافر مثلا 8 أيام بتقول يا غربتي، لما بتسافر 8 أيام بتلاقي الشغل ولع والناس ابتدت تتصل بيك وهتاخد أجازة ازاي 8 أيام. تخيل انت مسافر 222 يوم. ليه 222 يوم؟ لأنه طبعا هي ممكن ما تكونش مسافات بعيدة قوي، بس الفكرة انه وسيلة المواصلة اللي هو القطر ضعيفة. المهم الرحلة دي غطت اكتر من 25,000 ميل بحسب لما سجلوا تاريخيا الموضوع ده. فاحنا دلوقتي مش عارفين نطلع رحلة 10 أيام على بعض، فتخيل انت 222 يوم مسافر رحلة. يلا يا جماعة نختفي 222 يوم ونرجع. و الرحلات كانت بتروح أماكن كتيرة قوي ومتعددة. طيب ده كان الأول قبل فكرة الطيران. طبعا احنا عارفين ان أول رحلة طيران اللي هو كانت في سنة 1903 اللي هو الأخوين رايت، اللي هي تقريبا يعني حوالي 12 ثانية بس كانت الرحلة، يعني 12 ثانية بس. ابتدى بعد كده تتقدم فكرة الطيران ويدخل في حتة الطيران التجاري، انه فكرة انه انا هستخدم الحاجة دي وانقلها بمقابل مادي، يعني زي فكرة برضو كانت الطيران زمان زي فكرة الأوتوبيس والقطر كده، اللي هو حاجة ليه جدول مواعيد وكده. بس كان بقى ايه، في 1 يناير 1914 بدأت شركة تنظم ما بين اللي هي اسمها سانت بيتر بيرج وتامبا في أمريكا، ابتدوا ان هم ينظموا رحلات، اول رحلات طائرة، بس كانت الطيارة بتقلع من المية، يعني هي تتم بطيارة مائية، يعني الطيارة بتقلع وتهبط في المية. وكان أول راجل يركبها كان العمدة بتاع المدينة، ودفع $400 أياميها. انت متخيلين $400 سنة 1914؟ ده مبلغ فلكي فلكي فلكي جدا يعني. وبعدين الرحلة استغرقت حوالي 23 دقيقة بدل الرحلة اللي هي بالمركب، كانت الرحلة بالطيارة واستغرقت 23 دقيقة. لو بالمركب كانت هتاخد وقت أطول من كده بكتير. الفكرة بقى أن الطيارة كانت ساعتها بتقلع براكب واحد بس، يعني راكب واحد طيارة خاصة، يعني طيارة اللي هو الراجل اللي بيسوق الطيارة
والراكب اللي جنبه بس على كده، ودمتم $400 علشان خاطر ايه تطلع شخص واحد في طيارة. بس طبعا اياميها كان حدث يا جماعه، انا ركبت الطياره، الطياره اللي هي 23 دقيقه وماشيه، طلعت من الميه ورجعت الميه تاني. فالفكره بتاعت الطيران كانت فكره اصلا بتستهوى الناس منذ القدم، فكره انه انا زي العصفوره كده، طب ليه ما استخدمش يبقى عندي جناحات وطير زي العصفوره. فهي فكره ابتدت مع الناس قديما جدا. يلا بينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ماجده في نوفمبر، يلا بينا نشوف نوفمبر بيقول ايه. بلدك سهلة قوي، فيها كشري وفيها نيل، تبقى انهي بلد؟ يعني شفتي بتلفي تلفي وترجعي لبلدك تاني، يعني حتى الفزورة جت في بلدك. طيب لو قدامك رحلة واحدة بس، الجو مش مضمون، تسافري ولا تفضلي تستني فرص أحسن؟ لو قدامك رحلة حلوة جدا بس الجو مش مضمون، تسافري ولا تفضلي تستني فرصة أحسن؟ قوليلي كده إيه رأيك في السؤال ده. لو قدامك رحلة حلوة جدا ويعني مميزة قوي بس الجو قالك مش مضمون قوي وفي لغم وحاجات كده بقى، يعني تسافري ولا تستني فرصة تانية؟ انا عارفه اجابتي طبعا كانت هتكون ايه، انا متاكده. انانا بتقول الشخص اللي لا يغضب بسرعه عندما تتغير الخطط. شكرا. من ضمن الشخصيات الجميله قوي اللي نحب نبقى واخدينها معانا في الحياه وبالذات في السفر، الشخص اللي عنده مرونه. يعني لو الخطه باظت انا مش مشكله يا جماعه، طب هنعمل ايه، طب نغير الخطه. يا جماعه المرونه دي من اكتر الصفات اللي يا بخت الانسان المرن، او ان انت تكون عارف شخصيه مرنه. ليه بقى؟ علشان مش هتعقد لك الدنيا، علشان انت نفسك لو كلكعت الحاجه جواك هو هيعرف يتعامل مع الكلكعه عادي، يلا نعدي مفيش مشكله. الشخص اللي عنده قدره على التكيف مع الظروف الصعبه واللي بيعرف يتعامل مع الناس الصعبة ده يبخته، لأنه بجد بيعرف إزاي ما يقفش عند الوحدة ويصغر دماغه. فحقيقي بجد حاجة مميزة جدا. ناجي بيقول مش الفكرة يكونوا أصحاب وقرايب، مهم يكونوا ناس متوافقين معايا نفسيا وسلوكيا. صح صح صح جدا. أوقات إنك تسافر مع القريب يعني غم وهم، وأوقات إنك تسافر مع الصاحب هم وغم. الفكرة مش في نوع الناس، الفكرة انه مين بعرف اتفاهم معاه، مين بعرف احس انه انا مش مضطرة امثل طول الوقت. فدي حقيقي جدا. نانا بتقول لاننا غالبا نخرج كثيرا مع الاقرباء، احب ان اسافر مع اصدقائي الى اماكن بعيدة والاسبوع 10 ايام. حلو. بصي انا بحب قوي السفر مع العيلة، بس بحس دايما انه السفر مع الاصحاب ليه جمال خاص. يعني العيلة جميلة وكل حاجة وكده، بس تحسي ايه انه عشان واخدين على بعض بزيادة، فتحسي انه يعني كل واحد بيقعد مهموم، او زي ما تقولوا احنا جارانتي في حياة بعض كده زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، فعادي ما فيش مشكلة ان كل واحد يمسك الموبايل او كده. الصحاب بقى بنبقى عندنا رغبة رهيبة ان احنا ننطلق. يعني غالبا الصحاب لما بيختاروا بعض بيختاروا بعض بناء على التشابهات الكتيرة اللي فيهم. فبحس لأنه السفر مع الصحاب مميز، بس السفر مع الأهل لازم برضو، يعني مرة كده ومرة كده، بحس أنها لطيفة. يعني أغرب قوانين السفر في العالم، برضو من ضمن الحاجات اللطيفة. بص النهاردة الحلقة لايت قوي، ويعني حابين تتكلموا في أي حاجة افتحوا اتكلموا فضفضوا. مين الناس اللي بتتعبكم؟ مين الناس اللي بتضغط عليكم؟ مين الناس اللي بتحسوا انه لا وجودهم؟ انا وقت الضغط ببقى عامل ازاي؟ كل واحد يوصف لي وقت الضغط بيبقى عامل ازاي، وقت المشاكل بيبقى عامل ازاي، بتكتشف ايه فيك، بتتعرف على نفسك ازاي. كل مرة في وقت معين في حياتك بتكتشف ان انت اكتشفت فيك اكتشاف ما كنتش تعرفه قبل كده. سنغافورة، الناس كثيرة بتقول ان اللبان ممنوع تنضغه. لا، هو فكرة في سنغافورة اللبان مش ممنوع نضغه، انما مثلا من السنغافورة ممنوع استيراد اللبان، انا معرفش ليه. ممنوع في سنغافورة تماما ان انت يبقى في محل او سوبر ماركت او حاجة بيستورد لبان. اللبان هناك موجود زيه زي الدواء في الصيدلية الاغراض صحية. وكمان ان انت تعمل اعلانات عن اللبان محظور تماما، ممنوع تعمل اي اعلان عن وجود لبان. اللبان موجود لاغراض علاجية.
طيب في فينيسيا، فينيسيا فيها حاجة جميلة جدا، مش كل مكان يعني، احنا مثلا اوقات نلاقي جنينة نروح نقعد وننام فيها كده ونفرد نفسنا، وبعض البلاد ناخد بقى الاكل معانا والحلل ومش عارف ايه، ونقعد ناكل في الجنينة ونفرش كده بقى وبيكنيك وناكل وكده، ونطلع الاطباق ونطلع الحلل ونغرف وناكل وكده. فينيسيا بقى حيث الرقي والبتاع، ما فيش الممنوع انك تقعد او تستلقي على الارض في اي اماكن، في اماكن معينه ومحدوده بالاسم هو اللي ينفع تروح وتستلقي فيها، لكن اي مكان اي بارك كده في الطريق لا ممنوع. ده انت ممكن توصل ان انت تدفع غرامه 200 يورو لو ما اتبعتش انه دي البارك دي مش مخصصه لده، يعني مش اي بارك في عندهم كده تروح وتفرش فيها، لا ده ليهم اماكن للفرش واماكن ان انت تقعد على الكرسي كده مهندم. كمان ممنوع طبعا اي مثلا مكان فيه ميه او كده، مش اي مكان تنزل تعوم فيه، في اماكن مخصصه، في شواطئ مخصصه ان انت تعوم فيها، وفي شواطئ مخصصه للجلوس، فما ينفعش اي مش يلا نقلع بالمايون وننزل على طول، لا مفيش. بلد منظمه جدا وبتوصل الغرامه فيها ل 350 يورو، كلها غرامات. انا بحس ان الغرامه اكتر حاجه بتمشي الشعب صح. كمان الحمام في فينيسيا، في حمام كتير قوي، فبيقول لك ممنوع ان انت تطلع اكل وترميه للحمام، غلط، ده فيها غرامة تتراوح من 25 ل 500 يورو، فكرة ان انت تأكل الحمام وتطير النورس كده في اي حتة ممنوع. فمهم قوي في السفر ان انت تكتشف البلد اللي انت رايحها ايه الطقوس بتاعها، لانك لو انت كنت رايح بمنتاليتي معين واكتشفت ان البلد دي المنتاليتي بتاعتها اللي انت رايح بيها دي مش موافقه معاهم هتتغرم. طب ولو رحت قلت ما ناش عارف، القانون لا يحمي المغفلين، تسال الاول قبل ما تيجي، فالناس ما بترحمش هناك في الحته دي. كمان في فينيسيا بعض الشوارع ممنوع تمشي فيها باللبس اللي شبه لبس الشواطئ، يعني مثلا بالهوت شورت والستومك والحاجات دي، لا في بعض الشوارع في فينيسيا عشان تمشي فيها لازم تبقى لابس لبس مش فورمال انما شيك، يعني انيق. عايز تمشي بالستومك وعايز تمشي بقى بالهوت شورت والحاجات دي ليها شوارع معينه، لكن في شوارع اللي هو بيحافظوا فيها على الطراز وبيحافظوا فيها على طريقه الشارع، لازم لا تكون لابس لبس معين، وممكن توصل الغرامه ل 250 يورو لو كنت ماشي بلبس غير مناسب في الشارع ده. مش عارفه القوانين دي منطقيه ولا لا، بس فكره ان انت تتدخل في لبس الناس وتمنعهم من ان هم يمشوا في الشوارع دي باللبس ده والشوارع دي باللبس ده، مش عارفه يعني. انا دي قابلتها في بلد من البلاد بصراحه، كنت شويه متضايقه اللي هو طب انا ما كنتش اعرف، بس اتقال لي طب ما تسالي، ما انت جايه مكان لازم تسالي فيه. ف يعني مثلا في بعض الاماكن في تايلاند بتمنع الفيب والسجائر الالكترونيه خالص، في شوارع كامله ممنوع تشرب فيها فيب او اي نوع من السجائر الالكترونيه، غير قانوني تماما، وهتدفع غرامه لو عملت كده. ده قانون عجبني قوي، يا ريت يطبقوه في اماكن كتيره بجد بجد. انا بتخنق جدا من فكره الفيب، ابقى قاعده كده والسجائر في وشي، ولما اقول لهم يا جماعه انا تعبت من السجائر يقولوا لي قومي اتحركي من مكانك، او انت قاعده في مكان في سموكينج فانت حره، فاللي هو يا جماعه طب بجد، طب ما فيش مكان تاني، طب فانا اضطريت اقعد هنا عشان الناس قاعده، طب اعمل ايه؟ فلا بجد نفسي قوي في موضوع الفيب ده. نانا سلام، ليه الشخص اللي بيكون مسؤول فلا ينسى جواز السفر وتذاكر السفر طب هقول لك على حاجه، تختاري شخص يكون بيتأخر عليكي في السفر، يعني لو قدامك هتسافري مع شخصين، شخص مواعيده وحشة وبيتأخر، أو شخص بيسيطر ويبقى عايز القرارات بتاعة الرحلة كلها يعني عائدة عليه، فتحبي تسافري مع مين؟ مين بجد أو يعني مين الأقل ضررا عليكي؟ الشخص اللي مواعيده بايظة وبيتأخر، ولا الشخص المسيطر ولازم رأيه يمشي؟ تمام. تعالوا بقى نشوف الحتة اللي بعد كده. في اليابان مثلا، انت ممكن لما مثلا بتاخد مجموعة أدوية معينة ممكن تسافر اي بلد وانت بتاخد دواء معين مثلا، او مثلا انت مسافر عارف انك قاعد اسبوعين فبتاخد دواء على قد الاسبوعين، لا في اليابان ممنوع تدخل اصلا بأدوية،
ولازم الأدوية يكون فيها حاجة يعني تكون بمواصفات معينة وتكون متاحة، مش أي أدوية تدخل اليابان. فممنوع أن أنت تدخل اليابان، كميات الأدوية اللي بتدخل محدودة جدا، ولازم تبقى عارف أنت بتدخل إيه. مش معنى أن أنا باخد دواء كل يوم يبقى هقدر أدخله تلقائي، لا، دي نقطة مهمة قوي. وبالذات لأدوية البرد، ما بيسمحوش لأدوية البرد والأدوية النفسية والمسكنات، بيمنعوها تماما. فدي برضو من ضمن الحاجات الغريبة اللي موجودة في اليابان. بتشوفوا القوانين اللي بتحطها كل بلد يعني حاجة مفيدة ولا لا. نانا بتقول مع الذين موعده مظبوط مثل نانا. يعني انت معادك مظبوط وتحبي تسافري مع الناس اللي معادها مظبوط زيك، بس مش دايما هنلاقي الناس اللي شبهنا بالظبط بالملي عشان نتعامل معاهم. فلو انت قدامك شخصين، وانا مصر على نفس الكلام، شخص مسيطر وبيحب يتحكم في المواعيد ويتحب يبقى رأيه يمشي، وشخص تاني مواعيده مش مظبوطة وبيتأخر، مين الأهون فيهم على قلبك؟ يعني أكيد في حد يعني هيكون أهون شوية. بعض الناس، بريتني سبيرز، فاكرينها المغنية دي؟ دي من ضمن الناس اللي عملت غلطة وحشة قوي في السفر، إنها ولعت سجارة جوة الطيارة. كانت واخدة طيارة خاصة وولعت فيها سجارة، والموضوع ده قلب الدنيا وكان نزل فترة كبيرة قوي على السوشيال ميديا سنة 2025. فطبعا وقفوا الدنيا، ولما نزلت ادوها تحذير وتعاملوا معها بشكل جامد قوي، إنه مش مسموح إن أنت تشربي سجاير حتى على الطيارة الخاصة. فأوقات برضو انه فكرة ان انا في طيارة خاصة وكده تخليك اللي هو ايه، انا حر اعمل اللي انا عايزه، لا، في قواعد بتنطبق على الكل، وما ينفعش ان انت يعني ما تعمل يعني ما تبقاش ملتزم بيها. من ضمن الحاجات اللي كانت الناس بتحكيها، في ممثلة اسمها إيلين بتقول لك ايه، مرة من المرات كانت مسافرة ومعها بذور بتاعة عباد الشمس، وبعدين وهي في المطار فجأة لقت الدنيا اتقلبت ووقفوها واخدوا شنطتها وجابوا لها فرق من المتفجرات وقعدوا يحللوا ولبسوا القناعات وبيفتحوا الشنطة، فهي اتخضت، هي مش عارفة ايه اللي في الشنطة، هي خافت. وتم احتجازها وقالوا لها انتي متهمة اتهام خطير، وزي ما قلت لكم عملوا استدعاء لفرقة المتفجرات وقالوا ان انتي معاكي مواد كيميائية في الشنطة. وفي الاخر طلع الموضوع ايه، طلع معه بذور عباد الشمس. فاوقات انت بتبقى مسافر ببلح عادي، بلح عادي جدا واخده معاك في الطيارة، بس في بلد تانية بالنسبة لها البلح ده يعني مادة كيميائية خطيرة ستؤدي الى تدمير وتؤدي الى الوفاة. فايه يا جماعة، انتوا كبرتوا المواضيع قوي كده ليه؟ فبرضو انت مسافر في اي بلد محتاج تعرف ايه اللي ما ينفعش تاخده معاك في الشنطة، عشان في حاجات عادية بنبقى متخيلين انها عادية وهي مشاهير العالم وبيوقفوهم وبيبهدلوهم عادي جدا، فما يجراش حاجة ان انت تتبهدل عشان واخد اكلة مش متطابقة مع مرة من المرات في واحدة كنت تعرفها يعني كانت مسافرة برنجة وفسيخ، فكانت مسافرة بلد اوروبية في برنجة وفسيخ او المانيا تقريبا حاجة كده. المهم وقفوها في المطار، عملوا لها هيصة هيصة، ولقوا بقى الناس كلها لابسة كمامات ومحوطين الشنطة، واللي هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعة، ده رنجة وفسيخ، انت واخدة اكل متعفن. فقالت لهم لا انا مش واخدة اكل متعفن، دي اكلة بناكلها عادي يعني. فطبعا اخدوا الحاجة ومنتهى كأنهم عارفين ان هم مسكين حاجة يعني هتجيب لهم عدوى فيروسية رهيبة، واخدوها كده بطراطيف ايديهم ورموها، اللي هو يعني ده رنجة وفسيخ يا جماعة، فيهم ايه يعني، احنا بناكلهم كده يعني بصلة كده وبتاع، فمفيهوش مشكلة عادي يعني. فاكرين زاروك حصل معاه من اغرب الحاجات الكوميدية جدا على الطيارة، وهو في الطيارة جاله الطيار بنفسه اللي بيسوق الطيارة قال له بص، هو في مشكلة في الطيارة وهنضطر ان احنا نرجع تاني، ومشكلة هيدروليكية كمان، وان هما لازم يرجعوا تاني لهواي وهيستنوا شوية. فاللحظة كده كان بيحكي بيقول ان انا في اللحظة دي حسيت انه خلاص هي كده انتهت، ويعني عارفين اللي هو جومانجي ماوي يعني ممثل كبير مش صغير، فان هو يحصل معاه كده ويحس في لحظات انه فيش حد كبير على انه فجأة يتحط تحت ضغط، فيش حد كبير. واوقات الضغط يعني تخيل انت في الطيارة وقالوا لك ان الطيارة فيها عطل رهيب وان احنا هنحاول ننزل
والطياره بقى بتعمل بترقص وهي بتنزل. فتخيل انت ايه احساسك في اللحظه دي، هتكون بتعمل ايه؟ هتكون بتصوت وبتبانك كده وبتخاف، ولا هتكون من الناس اللي بتعرف تحتفظ بهدوء؟ عشان كده بقول لكم دايما ان وقت الضغط الشخص بيبان حاجة تانية خالص، انت بتكتشف نفسك في وقت الضغط. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

راديو سما لون أيامك. ورجعنا تاني ومكملين وفي حلقة السفر بنحكي يا ترى مين الشخص اللي تحب تاخده معاك في السفر أو تسافر معاه، ومين الشخص اللي لأ أنا مش هقدر أسافر مع الشخص. إيه الشخصيات المتوافقة معاك والشخصيات اللي ما بتقدرش تتوافق معاها خالص؟ يا ترى أنت تحت الضغط اكتشفت نفسك شكلك عامل إزاي؟ أنا بتقول الأشخاص اللي بيكون شخص مرح ويعرف كيف يستمتع في الوقت نفسه ويحترم حدود راحتك وخصوصيتك. يا سلام، موجودين فين دول؟ موجودين فين دول؟ انا بحبهم قوي، الناس دي بحبهم جدا. شخص بيحب يستمتع وبيحترمك وبيحترم خصوصيتك وبيحترم ان في وقت انت ليك وفي وقت عارفين من الشخصيات برضو اللي ما بحبهاش خالص في التعاملات، الشخص اللي هو طول الوقت عايز منك حاجه، يعني شوف انت ايه متاح عندك وياخده. ايه مثلا رايح تتمشى، طب بقول لك ايه وانت جاي هات لي ايس كريم. ماشي اوكي اتس اوكي، ممكن لو مره، بس عارفين لما تبقوا في اي مكان وشخص يبعت لك يقول لك ما دام انت في المكان ازاي استغل كل دقيقه فالشخص اللي قدامي يعمل لي حاجه. انا الشخص ده بجد اللي هو مش دايما، يعني مش دايما لازم اعمل كده، ممكن اعمل كده مره عادي مرتين، بس كل مش تلاقي الشخص متاح عنده حاجه اعمل لي كذا بقى، وانت جاي مش عارف من فين، طب هات لي سمك، طب هات لي مش عارف في ايه. هو انا لازم اشتغل؟ يعني هو انا لازم كل ما ابقى في مكان اعمل لك حاجه يعني بجد برضو بحس انه لا الناس دي متعبه قوي. بصوا، في ناس تسافر علشان تروح تشوف الأماكن اللي عملت عنها سيرش، يعني أنا مثلا عرفت أن في البلد الفلانية دي في حاجة حلوة قوي ناس كلها بتتكلم عنها، فيلا بينا نروح عشان نشوف المكان ده. أو مثلا لما تيجي في ناس تحب تروح تاكل في مطعم عشان الناس كلها كلت في المطعم ده، فيلا بينا نروح نسجل إحنا كمان حضور في المطعم ده وناكل. يعني مرة من المرات مثلا كانوا بيفتتحوا متحف جديد، بيقولك كمية خيالية من البشر رايحين يزوروا المتحف، مع ان الحاجات اللي في المتحف دي كانت موجودة قبل كده، يعني جزء منها كان موجود قبل كده. فاشمعنا حبكت ليه؟ لان هو بقى ترند، حد راح فاحنا كل الناس عايزة تقلده وتعمل زي، كل الناس عايزة تنزل صورتها على السوشيال ميديا، انا روحت المكان الفلاني انا جربته. فده يخلي الحماس عند حد تاني، طب يلا نروح. ايه رأيك في الموضوع ده؟ هل انت من الناس اللي لما تلاقي كل الناس بتعمل حاجة فيلا انا كمان اعمل الحاجة دي؟ فأوقات في ناس بتسافر الاماكن دي علشان في ناس سافرتها وهي عايزة تبقى موجودة في نفس المكان ده. مش غلط، احنا منقولش غلط، بس الى اي مدى كل حاجة ليها ليميت. في ترند طلع كان صعب جدا جدا بصراحة، يعني انا من ضمن الترندات اللي طلعت بالسفر وكنت يعني ربنا يرحمنا من الحاجات اللي زي كده، اسمه اجلي ترافل تي شيرت. يعني ايه؟ يعني انت واصحابك تقوموا عاملين كل واحد مصمم تي شيرت وحش قوي للشخص التاني، والتحدي بيقول انك تفضل لابس التيشيرت ده طول فترة السفر. ممكن يكون عليه شتيمة، ممكن يكون عليه كلام مش حلو. تخيل كده 12 واحد مسافرين ولابسين تيشيرتات عليها كلام مش حلو او عليها صورة مش حلوة، او بدل ما تروح تعمل ترند حلو. انت معرفش ليه المجتمع دلوقتي بقى بيعمل الترندات المستفزة علشان تبان اكتر، علشان تطلع اكتر فتعمل ترند مستفز. في ناس تانية تقولك ايه مثلا اروح اعمل سفاري او اروح اعمل يوجا او اروح اعمل بادل تريب او اروح اعمل يوجا ريتريت او اي حاجة في مكان بعيد علشان اغير، يعني يروح يعملوا تمارين او يلعبوا رياضة في مكان بعيد علشان يغيروا، يعملوا ماراثون في مدينة جديدة مثلا. ده بعض الأفكار عند بعض الناس، أنا عايز بس أقتل الروتين، عايز أتعلم حاجة جديدة، عايز أتعامل مع ناس جديدة. كل واحد بيبص للموضوع بشكل مختلف في حياته. زي مثلا في حياتنا مثلا حد يكون بيتدرب في جيم يقولك أنا هسيب الجيم ده وروح الجيم تاني. ليه؟ علشان أنا عايز أخلق علاقات جديدة أو عايز أشوف لو في حاجة جديدة هتعلم أو زهقت من المكان اللي أنا فيه. في بقى حاجة غريبة قوي بيقولك إيه؟ أنه نسبة كبيرة جدا بيقولك أنه في 2026 رصدت أكتر من 50 مليون منشور على تيك توك مرتبط بالسفر في لمحلات البقالة والسوبر ماركت. قالك انه 50 مليون بوست نزل على التيك توك لناس كانت بتسافر بلاد جديدة بس بتزور السوبر ماركت في كل بلد. يعني تخيلوا فكرة ان انت تدخل السوبر ماركت
في البلاد علشان تعرف الناس دي بتاكل ايه، عشان تشوف الاسعار، علشان تتعلم حاجة جديدة. فطلع ان السوبر ماركت مكان للسفر، يعني السوبر ماركت اللي انت بتروحه كل يوم تجيب الطلبات ده مكان للسفر عادي. في ناس بقى لما تشوف انه في مكان مشهور قوي مثلا على التيك توك تقولك انا ما اروحش مكان مشهور، انا اروح اكتشف مكان جديد. ليه اروح مكان راحه 1000 واحد غيري او 1000000 واحد غيري؟ ما اروح مكان جديد واكتشف فيه حاجة جديدة. فبرضو بصوا اختلافات المنتاليتي ما بين الناس، واختلافات انه كل واحد بيفكر ازاي. هتلاقوا نفس الموضوع في حياتنا، في شخص تلاقيه بيعمل الحاجة علشان غيره كتير عملها، وفي واحد تاني في الحياة عايز يعمل كل حاجة جديدة، عايز يبقى يونيك، عايز يبقى منفرد. من أغرب الأكلات اللي موجودة بجد، وأنا شفت منها حاجات زي كده، في كولومبيا بياكلوا نمل مقرمش، بيتحمص كده وياكلوه وجبة خفيفة، حاجة كده فظيعة جدا. في اليابان بياكلوا سمكة كده منفوخة، والسمكة دي فيها بعض الأجزاء مسممة، فتحضرها لازم مرتبط بترخيص معين علشان تقدر تكون بتحضر السمكة دي. إيه اللي خليني أكل سمكة فيها سم يعني هو من قلة السمك اللي في العالم رايح أكل سمكة مسمومة ليه؟ أنا ناقص. دي بقى أنا بجد شفتها بعيني وحسيت أنه يعني مش قادرة استحمل ريحتها، ومش قادرة استحمل يعني بجد ازاي انتوا بتعملوا كده في نفسكم. بس اختلاف الثقافات، اختلاف الطريقة، فانت ما عليك ان انت تحترم الاخر، حتى لو اللي بيعمله ده انت خلاص على اخرك منه. مرة كنت مسافرة في بلد فبيقولوا لي تعالي هنعزمك على اكلة حلوة قوي، فبقول لهم تمام ايه الاكلة؟ قالوا لي تشيكن ليجز. نعم تشيكن ليجز ايه؟ رجول فراخ، ده انا بجيبها يعني لا هو بس انا طبعا ما قدرتش اقول الكلام ده، قلت لهم لا شكرا يا جماعه، مش عايزه اكل رجول فراخ، كفايه رجولي، مش هاكل رجول الفراخ. فبالنسبه لك انت ممكن تكون حاجه عاديه، بس بالنسبه لغيرك لا، يعني هي حاجه صعبه قوي. فلو عندك خبره برضو مع اكلات سمعت عنها وحسيت انك لا انا مش قادره استحمل الاكلات دي. في الفلبين بقى بيضه بط الجنين، يعني بيعملوا ايه بجد؟ اكله صعبه قوي بجد. بيجيبوا البيضه المخصبه اللي هي فيها اوريدي كتكوت، الكتكوت بيبقى عايش فيها، انتوا متخيلين بيضه فيها كتكوت، وبعدين بيسيبوا الكتكوت يكبر جوه البيضه قوي لقبل ما راح الفأس وكده، وبعدين بيعملوا البيضه بقى وياكلوها، بياكلوها نيه يعني لا او يعني ليهم طريقة كده في الأكل، بس هي بتبقى ريحتها صعبة جدا وشكلها صعب جدا وبيعشقوها، ودي أكلة كده لوكل يعني تلاقيها في الشوارع، وريحتها صعبة جدا لما تعدي من قدام العربية اللي بتعمل الأكلة دي، بتحس إنك عايز ترجع أصلا. فكل بلد فيها أكلات فظيعة جدا. أستراليا فيها بعض المجتمعات اللي هم السكان الأصليين بيأكلوا يرقات حشرات ديدان كده، يعني بيحبوها برضو، ده تراديشنال فود يعني. وفي إيطاليا في نوع من الجبنة بيبقى فيها برضو يرقات حشرات حية وبيأكلوها برضو. يعني اللي هو صعب صعب يعني. ماجدة بتقول لو الجو مش مناسب أنتظر لحتى ما الجو يتحسن. برافو عليك يعني. الناس العقلة تقول كده، الناس العقلة الكمل يقولوا الكلام ده. انا بقى لو انا عندي نفس الاختيار بتاعك، اللي هو لو قدامك فرصه سفر حلوه جدا وبس الجو مش مناسب، تسافري ولا تستني؟ لا انا هسافر للاسف، واخد الريسك وكل حاجه، وممكن اخد على دماغي واقعد اقول يا ريتني، بس هسافر مش هضيعها. فيعني بس الناس الكمل اللي زيك يا ماجده يقولوا كده طبعا. ناجي بيقولوا كتير راحوا للمكان ده لكن انا ما شفتوش، ليه لازم اشوفه؟ صح صح، دي فومو دي هتكلم عليها في حلقة معينة. يعني فكرة الفومو ان انت لازم اعمل الحاجة اللي غيري عملها، انت عارف ان دي بجد حاجة غصب عن البني ادمين بيعملوها، ده مرض نفسي اسمه فومو، الخوف انك يفوتك حاجة. يعني ان انا يا اكل حشرات، ده في بلاد كتير بتاكل حشرات. ايه اغرب اكلات يعني انا عندك في البلد لما انت مثلا ممكن تاكلوها وبس في ناس تانية ما تقدرش تاكلها، او تقول لا انتوا ازاي بتاكلوا الاكل ده؟ هل عندكم اكله مميزه كده غريبه؟ لو حد يعرف اكله مميزه او تحط في موقف انه ياكل اكله غريبه هو مش عايز يشوفها. في الحياه كل واحد فينا ماشي في رحله،
ورحلة خاصة بي جدا، رحلة فيها بداية ورحلة فيها نهاية، فيها طرق مفتوحة وفيها طرق اتقفلت، فيها ناس قابلناها وما قدرناش نكمل معاها، وفي ناس كملت معانا في الرحلة، في ناس نزلت من الرحلة في الرحلة من النص ما قدرتش تكمل واختلفنا. زي بالضبط فكرة السفر، نفس بالضبط فكرة السفر. فإحنا بنحط خطة، إحنا ممكن نقول إحنا هنروح كذا وهنشتغل كذا وهنعمل كذا وهنرجع في الميعاد ده، وبعدين تحصل حاجة واحدة كفيلة إن كل حاجة في الرحلة تتغير. لو كلمنا على السفر، الطيارة تتأخر، الطريق يتقفل، الحجز يتلغي. وفي الحياة، الخطة اللي احنا ممكن نكون رسمينها لمستقبلنا ممكن تكون اتغيرت تماما. دخلت جامعة غير الجامعة فغيرت مصاري تماما. الشغل اللي انا كنت متأكد انه انا هعمله وهدخل فيه ما بيجيش اصلا او ينتهي وما بعرفش اكمل فيه. العلاقة اللي انا كنت بديها ومتخيل انها اجمل علاقة على وجه الارض ممكن بعد فترة تنتهي ومعرفش أكمل فيها. الحاجة اللي أنا كنت مستنيها وبعافر عشانها اتأخرت قوي ما جاتش، فأنا وصبت بحالة من الإحباط. فهنا بيبقى السؤال الحقيقي، هل بعرف أكمل الرحلة لما الطريق ما يمشيش زي ما أنا عايزه، ولا حياتي بتقف وبقول أنا مش عارف أتصرف ومش عارف أقدر أتخيل سيناريو تاني غير اللي أنا كنت حطه. أحياناً المشكلة مش بتبقى في إن الطريق اتغير، أحياناً المشكلة إن إحنا مش عارفين نتقبل فكرة إن الطريق اتغير. أنا مش قادرة أتقبل الفكرة دي. نفس الموضوع بالضبط لو طبقتوها تلاقوه على السفر. أنا حسيت إن السفر هو إكزامبل صغير عن رحلاتنا في الحياة بشكل عام. السفر بنكتشف مين في المسافرين معاه بيريحنا، مين بيستنزفنا، مين بيدور على حل للمشكلة لما نبقى مضغوطين، ومين بيدور على شخص يلومه ويرمي عليه انت اللي عملت وانت السبب. فكل واحد فينا بيبقى نفسه قوي في رحلته في الحياة على انه حد يعرف يتكلم معاه، حد انا اتنازل وانت تتنازل. بينا اختلافات بس مش بينا خلافات، عادي ان احنا نبقى مختلفين بس ده مش بسبب لنا خلافات كتيرة. احيانا الرحلة بتبقى سنين في حياتنا مرينا بيها وكانت صعبة قوي. احيانا هي بتبقى رحلة شغل، رحلة علاقة. يعني الفكرة كلها انه مش لازم تكون سافرت علشان تكون في رحلة. احنا كلنا في رحلة اسمها رحلة الحياة، بنخطط وبنختار الطريق، وبعدين فجأة ايه ده، الخطة اللي انا كنت عاملها اتغيرت، ده مفيش حاجة ماشية زي ما انا كنت عايزها، الباب اتقفل، حاجة اتأخرت عليا. بس الرحلة بتكمل. يمكن مش مهم الطريق واخدني لفين، المهم ان انا بقت مين وماشي مع مين خلال الرحلة. دي اللي بتفرق قوي، بتفرق قوي. انا عارف انا مين، انا عارف انا بعمل ايه. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. الأهم من كل ده، عندما يحدث شيء مخالف للخطة ألا يحول المشكلة إلى مشكلة بينكم أو يلقي اللوم عليك. نفس اللي كنت بقوله حالا، أصعب حاجة في رحلة حياتنا إن أنت تبقى ماشي مع حد ما بيصدق يرمي اللوم عليك، ما بيصدق يقولك أنت اللي كلت الجبنة، أنت اللي تصرفت غلط، أنت السبب. أنت أكتر حاجة صعبة لما الشخص اللي قدامك يقولك أنت السبب طول الوقت، بتدفع ضريبة طول الوقت انت مش عارف انت بتدفعها ليه. اكيد مش انت لوحدك السبب، اكيد ان في اسباب كتيرة قوي، ويمكن اصلا انت ما كنتش السبب والشخص اللي قدامك هو اللي بيقنعك ان انت السبب. انا بحب الروبيان والسرطان لكن اغلب الناس لا يحبونه في مجتمعي. انت ده انواع اسماك يعني من فئة البحار. بصي، انا قعدت فترة متخصمة مع الاكل بتاع البحر ده، يعني قعدت فترة بخاف منه، بيبقى عنده شنبات، بيبقى شكله وحش قوي، وبعدين قررت ان انا ما ببصش عليه قبل ما اكله، فاتصالحت معاه وبحبه عادي. بس بصي، بخاف اجرب حاجات جديده، يعني انا بخاف اجرب الكائنات البحريه، يعني بحس انه شكلها مخيف. يعني مثلا تعبان البحر ده في ناس بتاكله، انا مستحيل مستحيل مستحيل. بيقولوا عليه لذيذ جدا على فكره، بس انا مستحيل. يعني ايه اكل تعبان؟ يعني ايه الاسم؟ انا ممكن يعني ابطل اكل اكله من اسمها. لا، انا مش هاكل الاكله دي، معلش اعذروني يا جماعه، انا منسحب من الاكله دي. يا ترى اكتشفت نسختك فين لما بتكون تحت ضغط؟ زي ما السفر بيكشف
شخصيتنا لما بنكون تحت ضغط في وقت السفر. في ضغط الحياة برضو احنا غالبا بنبقى عارفين نفسنا واحنا مرتاحين، هاديين، بنعرف نتكلم صح، بنتحكم في كلامنا، بنعرف نرد قبل ما نتكلم، يعني بنعرف نختار ردنا. لكن تيجي وقت الضغط بقى، لما اعرف نفسك وانت جعان وانت تعبان وانت مستني وانت مستعجل وانت تايه، وانت الخطة اللي انت كنت حاططها ما بقتش زي الخطة اللي انت متخيلها، اتغيرت، فهنا هنقابل نسخة من نفسنا ما كناش عارفينها قبل كده. انا اتفاجئت بنفسي يا جماعة، انا اتفاجئت بنفسي. فزي ما السفر بيحطنا في مواقف كتيرة خارجة عن سيطرتنا، الحياة بتحطنا في الضغط في مواقف كتيرة قوي خارجة عن سيطرتنا، بنكتشف ازاي بنتعامل مع الضغط اللي احنا بنمر بيه. فيا ترى انت لما بتتوتر او بتجوع، في ناس يا جماعة بتشوفوها شخصية تانية لما تجوع، تخيلوا ان الجوع ممكن يخلق شخصية ونسخة اخر من الشخص اللي انت تعرفه، تلاقيه متعصب جدا. ف تعالوا كده نطلع فاصل ونشوف ازاي نتعامل مع الضغط لما أكون مضغوط قوي في حياتي، إزاي أتعامل مع الضغط.

0: دبل إسبريسو.
1: مش عارفة أنام من القهوة الكتير والكافيين والقلق على بكرة، وخايفة أموت، والموت قريب وبياخد أعز الناس، ومفيش دولة مأمونة أو مفهاش موت. صباح الخير يا كريم، أنت بتكتب شعر عن الموت؟ الموت علينا حق. لا يا فايق ورايق، أنا معرفش أنت بتجيب هدوءك ولا مبالاتك واستهتارك ده كله من فين. أنا فعلا هادي وعندي سلام داخلي وعندي ثقة في ربنا إنه واخد باله مني، وبلاش كلام الناس بقى اللي مليان سواد وهدفه يربك اللي زيك. ثم أنا مش مستهتر أو عندي لا مبالاة، اعتذر أحسن لك. أنا آسف ما أقصدش أضايقك. بص يا كريم، لو عايز تبقى زيي وتهدى من جواك، خف فرجة على القنوات الفضائية. أنت بتتعب نفسك بمزيد من الأخبار السيئة، واستهدى بالله كده وأعمل لك دبل ليمون. طيب هحاول أجرب الطريقة دي. إيه ده؟ سبتك شوية؟ بقيت كده؟ برافو يا كريم، صدقني ملامحك هديت وتغيرت. فضل تقول في سرك وبصوت كمان، أنا بين إيديك يا رب، اللي تشوفه اعمله لي.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
3: أنا بين إيديك يا رب، اللي تشوفه اعمله لي. يعني أنا بحب الجملة دي قوي، إن أنا بتقول لذيذة جدا الأكلات البحرية، حلوة بس بخاف منها. وناجي بيقول لما الواحد يبقى عنده أعمال متعددة لازم ينفذها طبعا، يبقى مشغول بيها لكن لازم ينظم وقته جدا في التنفيذ. طبعا ولما بتنظم وقتك بتنجز أكتر. أوقات ربنا بيسمح إنه الطريق ما يمشيش بسهولة، وإن يبقى فيه كلكع، بيبقى سماح من عند ربنا إنه طريقي ما يمشيش بسهولة ويبقى مكلكع قوي. الناس بتتخيل في بعض الأوقات إنه ده عقاب ليها، بس هو في الحقيقة ربنا ما بيفكرش خالص زي ما احنا بنفكر. هو الطريق المكلكع مش عشان احنا نتعاقب، إيه الهدف إن احنا نتعاقب؟ لا خالص، كلكعة الطريق والطريق الصعب هو دايما بيكشف لنا عن جوانب في نفسنا محتاجة تتغير. انت مش هتعرف نفسك حقيقي الا وقت الضغط. يعني الصبر ما بيظهرش وانت مستعجل، الصبر ما بيظهرش وانت مستعجل. التسامح في الحياة، وان تعرف ان انت عندك تسامح، ما بيختبرش الا لما حد يضايقك، فبتضطر تقرر فكرة التسامح. التواضع ما بيختبرش وانت دايما رأيك صح. ففي حاجات كتيرة في حياتنا قوي بجد محتاجين نمر بيها عشان نعرف احنا عندنا ايمان ولا لا، احنا عندنا تواضع ولا لا. الايمان الحقيقي مش بيبان لما كل حاجة بتبقى ماشية صح، بل بالعكس، لما الخطة بتقع وانت لسه قادر تقول الدنيا يا رب معكوكة، الدنيا يا رب مش صالحة قدامي، انا مش شايف اي حاجة كويسة، بس انا واثق وعندي ايمان فيك. فساعتها بيبقى اختبار حقيقي لايمانك. فكل حاجة في حياتنا لو ما كانش، يعني دايما يقولك ايه، الفضيلة ما بتبانش انها فضيلة، او ما بيبانش ان البني ادم ده عنده فضيلة الا لما بيمر بموقف يبان على حقيقته فتختار الفضيلة. لكن انت بتقول انا كريم، انا في حاجات حلوة كتير قوي، وانت ما مرتش بموقف لازم تدي بجد. فحلو ان انت تقول عن نفسك كده، بس هل مريت في موقف ان انت تختار رغم الظروف ان انت تدي؟ ساعتها تقول على نفسك فعلا كريم، هتكتشف نفسك في الموقف الصعب. فأوقات ربنا بيسمح بالمواقف الصعبة عشان نعرف نفسنا على حقيقتنا، لأن لو الدنيا بيس قوي والدنيا حلوة طول الوقت، أنا هعرف منين إن أنا عندي إيمان ولا لا، أنا هعرف منين إن أنا متواضع ولا لا، أنا هعرف منين إن أنا عندي صبر ولا لا. فالصبر لا يختبر إلا لما تضطر تستنى. في كل واحد فينا في حاجات بتطلع أسوأ ما فيه، يا ترى إيه اللي بيطلع أسوأ ما فيك؟ الجوع، التعب، الانتظار، الزحمة، تغيير الخطط، أو إن حد يختلف معاك. هتلاقي دايما في نسخة تانية بتطلع حقيقي من جواك أنت ما كنتش عارفها في الحالات دي. فيا ترى إيه الحاجة اللي بتطلع أسوأ نسخة فيك. أنا شوية الحاجات اللي بتطلع النسخ السيئة اللي فيها الانتظار، أنا محبش الانتظار، شخص مش صبور شوية ما بيحبش الانتظار. الظلم لما حد ياخد حقي ساعتها بيطلع النسخة اللي مش كويسة اللي فيها، بتحس ان انا خلاص لا بجد انا في الاوقات دي بكتشف نفسي وانا زي كده، زي فينا اللي بتقعد تتكلم عن الصبر وبتاع، لا بتيجي في اوقات لا خلاص مش قادرة استنى، مش بتعصب بقى. فكل

الإنسان بتبان حقيقي وقت الضغط، حقيقة الإنسان بتكتشفها. إزاي أكتشف إن أنا نفسي وأنا مضغوط؟ دايما ألاحظ أول رد فعل عندي لما بتوتر، بعمل إيه؟ بعمل إيه في الناس اللي حواليا؟ أول رد فعل عندك هيبين أنت شكلك بيبقى عامل إيه في وقت الضغط، عصبي، بتنسحب، شكلك بيبقى عامل إزاي. لاحظ قوي المواقف اللي قلبك فيها بيدق بسرعة قوي وأعصابك بتتشد، لأن دي من أكتر المواقف اللي أنت ما بتبقاش قادر تتحكم فيها بنفسك. بمجرد ما تلاقي فيه موقف، يعني مثلا حد قالك كلمة صعبة قوي، فابتديت تتشد كده، معدل ضربات قلبك زاد، أعصابك ابتدت تتشد، وابتدت تتشنك كده من جواك والجزء على سنانك. أعرف أن فكرة أنه الكلام اللي بيبقى سلبي مثلا بيحركك قوي ويخليك تنفعل ويخليك تتنرفز. فلاحظ جسمك قوي، لأن جسمك هو أول حاجة بيقولك على التريجرز اللي أنت بتمر بيها أو على الحاجات اللي بتسبب لك الحالة اللي أنت فيها. فأعرف المحفزات بتاعتك. في ناس لما بتجوع بيحصل لها كده بتتعصب، في ناس لما تتعب، في ناس لما بتفقد السيطرة على الوضع. يعني طول ما أنا مسيطر على الظروف وطول ما أنا مسيطر على هدوء اللي حواليا أنا تمام. طيب إزاي أتعامل مع الضغط؟ أول حاجة في التعامل مع الضغط أن أنا ما أخدش قرار مهم وأنا في قمة انفعالي. كل مرة هنقول الكلام ده، ما ينفعش أخد قرار وأنا في قمة انفعالي. إيه اللي في إيدي أعمله وإيه اللي مش في إيدي؟ اللي مش في إيدي خلاص أنا غصب عني، أنا هعمل إيه وأقبل بقى، ما أنا ده مش في إيدي دلوقتي. فخلاص يا جماعة خلينا نتكلم إيه اللي في إيدينا وهنعمله. أوقات بيبقى في الضغط المشاكل كلها بتتجمع، وده في الأغلب اللي بيحصل، إني وقت الضغط هتلاقي جيالك البلاوي من حيث لا تعلم، كأني في فتحة كده فتحت عليك وبتطلع عليك البلاوي كلها. كونك إن أنت في وقت الضغط تحاول تحل المشاكل كلها في وقت واحد، ده من أفشل الحاجات. مستحيل وقت الضغط أنت مستحيل تعرف تحل كل المشاكل. أنت اعملها زي الحاجة المشبكة، ابدأ فك طرف كل خيط. يعني خد مشكلة واحدة وما تحملش نفسك بقية المشاكل، خد مشكلة واحدة وابدأ منها. طيب أنا إيه أول مشكلة ينفع أحلها في كل المشاكل دي؟ إنه مثلا النور مقطوع في البيت، أنا محتاج نور مهم قوي لأنه إحنا مش هنعيش في الضلمة، فخليني أروح أشوف قصة الكهرباء اللي اتقطعت دي إيه، هل محتاجة فلوس، هل محتاجة العداد في مشكلة أنا هعملها. فابدأ بمشكلة واحدة تقدر تحلها وبعدين اتنقل للمشكلة اللي بعدها، لأنه أكتر حاجة إحنا بنقع فيها إن إحنا نحاول نحل كل المشاكل في نفس الوقت. عادة في ناس بتستكتر المساعدة، يعني تبقى مضغوطة قوي وما تفكرش تطلب من حد يساعدها، وده ضد قوانين الطبيعة وده ضد قوانين ربنا. لما تبقى مضغوط قوي وحواليك بلاوي، خفف عن نفسك وابدأ فوض حد انت بتحبه وبتثق فيه انه يشيل معاك شوية. يا جماعة انا المشوار ده محتاج اعمله ضروري قوي ومش هلحق، ينفع تعملهولي؟ طبيعي طبيعي ان احنا في وقت الازمات لازم نتعكز على حد، مش هنعرف نمشيها لوحدنا. لو انت متخيل، طب هتقولي طب انا اوقات ما بلاقيش حد، لو عندك النية ربنا هيبعت لك الحد. المهم ان انت تبقى ودانك وعيونك مفتوحة ان انت تبقى عارف ان الشخص ده مبعوث من ربنا عشان يشيل معاك، فاستجيب لمساعدات ربنا. ربنا في وقت الازمات دايما بيبعت مساعدات، بس انا اللي ما بعرفش اشوف مساعدات ربنا. فخلي عندك بصيرة كده، ولما تبقى مزنوق شوف ايه المساعدات اللي حواليك اللي ربنا بيديها لك واستعين بيها. ما تقولش لا انا مش هطلب من حد، او انا مش انا الشخص اللي ما انا مش هتحوج لحد. ما اسمهاش حوجة لحد، اسمها انه ربنا بيحطنا معونة في حياة بعض. لو محتاج مثلا ان انت تهدى، ما تقلبش بقى على الناس اللي حواليك وتعكنن عليهم وتقولهم انا محتاج وقت اهدى. اطلب بشكل صريح، يا جماعة محتاج مساحة، انا محتاج سكوت شوية عشان اعرف افكر. كل واحد يوفر كلامه لنفسه وكل واحد يفكر بينه وبين نفسه. أنا محتاجة أوقات في وقت الضغط أنت مش محتاج تسمع أصوات كتيرة حواليك، أنت محتاج بس تقعد مع نفسك تقرر أنت هتعمل إيه. فاللي حواليك مش بيدوك المساحة دي، فأنت محتاج تطلب بشكل واضح أنا محتاج مساحة فكر. أوقات الناس ما بتصدق تديك حلول بس بناء على شخصيتها هي، فالحلول دي مش مناسباك، وأنت يا حبيبي بتحاول تاخد الحلول اللي هي مناسباهم هم بس مش بتنفع معاك، بتعك الدنيا اكتر. فقول لهم يا جماعه انا معلش انا محتاج اقعد مع نفسي اشوف الحلول اللي تناسبني ايه، محتاج يعني اعرف انا محتاج اعمل ايه.
نانا بتقول ربنا معاكي وينير دربك ويعطيك السلام والراحة والرحلات.

الجميلة مع أكلات بحرية. شكرا. بتقول باي باي بينا شيرين. باي باي يا نانا يا شيرين. نجدة بتقول كمان بحب أسافر مع حد ينظم لي الخروج والأماكن واعتمد عليه. حلو. طب ولو فرض عليكي حاجة يعني لأي مدى بقى؟ يعني لأي مدى؟ طب لو عمل حاجة مش عجباكي مثلا بتتكلمي ولا بتبقي بقى ممتنة المجهود الكبير اللي بيعمله معاكي فتقولي مش مشكلة هعديها وعملها وخلاص حتى لو مش عجباني، ولا لا بتقدري تفصلي ما بين انه بيساعدك وانه بي بي بينظم لك الدنيا وما بين انه لا انا اسفة الحاجة دي مش قادرة اعملها مثلا او مش بحبها قوي. محتاجين لما الضغط يعدي، لانه غالبا في وقت الضغط احنا بنبهدل الدنيا خالص، فمحتاجين بعد ما وقت الضغط يعدي ونهدى شويه ونحل شويه مشاكل محتاجين نراجع نفسنا ايه اللي حصل وايه اللي ممكن كنت اعمله بشكل صح، ايه مين الناس اللي دوست عليها في وسط الضغط عشان ارجع اكلمها وطيب بخاطرها، ايه اللي كنت مفروض اخد بالي منه وانا مضغوط، ايه اللي مفروض بعد كده اتعلمه في الفتره الجايه علشان ما اتحطش مع الموقف ده تاني. ولما اجي اتعامل مع شخص مضغوط لازم برضو اراعيه قوي، لانه انا ممكن اكون شخص بيعرف يتحكم في ضغوطه لكن انا بتعامل مع شخص مش عارف يتحكم في نفسه. فمهم قوي وانا جاي بتعامل مع شخص مضغوط اساله الاول انت محتاج نحلها سوا ولا انت محتاج انك تبقى لوحدك، انا جنبك وهساعدك، انا ما بفرضش نفسي بس في نفس الوقت عايزه احسسه انه يوم ما تبقى محتاج حاجه انا جنبك، ما تقلقش انا جنبك وممكن اشيل معاك، وده مش كلام مجاملات انا ممكن اشيل معاك بجد. فالشخص المضغوط كمان بيبقى محتاج حد يقف جنبه ويعلنه انه يعني يتم اعلان بشكل واضح ان انا اقدر اعمل لك ده، ولو هو بس مش عايزه اتعبك انا لو كنت حاسس ان انا هبقى تعبان ما كنتش عرضت عليك، لكن انا عاملها بمحبه. فده مهم قوي وانا كمان بتعامل مع الشخص المضغوط علشان ما اضغطش زيادة. مرسي على نجي بيقول لي اطلب ليكي دايما التوفيق الدائم، والى اللقاء يوم الثلاثة الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. ومجدة لا هعديها طبعا قصاد ان هو بيعمل حاجات كثيرة حلوة. ربنا يبارككم كده ويديكم قدرة على الاستمتاع بالحياة وقدرة على التعامل مع الضغوطات والناس المضغوطة. اشوفكم يوم الثلاثة في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل.

احتياجك مش دليل على ضعفك، ده دليل على ان انا انسان عندي امكانيات محدودة. وواحدة واحدة عود نفسك كده ان انت تبدأ بطلبات صغيرة، يعني مش اول ما اطلب هطلب حاجات كبيرة وابقى خايف ان الناس ترفضها، لا اطلب حاجات صغيرة، مش لازم ابدأ كده باحتياج كبير عندي، جرب تطلب حاجات بسيطة الاول. وفكر كده زي صديق منتصف الليل كده انه الطلب ممكن يكون بلجاجة، باحترام للآخر، مش بإزعاج، مش بتخطي واقتحام لحدوده لدرجة تخليه ينفر مني، لكن بإلحاح محترم مش إزعاج. أنا مستني بس أن أنت تكون شريك معايا في العلاقة دي وتسد معايا الاحتياج ده. أو ممكن أفكر في النظرية اللي كانوا علماء النفس بيتشاركوا بيها، أن أنا لما بطلب منك مساعدة أنا بدي لك فرصة أن أنت تعيش نشوة السعادة، فمش عيب أني أطلب، أنا بدي لك فرصة تساعدني. فيعني حاسة أنه مش كتير هيعرف يعمل الموضوع ده، بس يعني حاسها ممكن تكون طريقة. فيعني قولوا لي كده إيه من إحنا قلنا كام خطوة؟ مش عارف 3 4 بتهيألي، إيه من 3 4 خطوات دول حاسس إنهم ممكن يكون وسيلة تساعدك المرة الجاية لما يكون عندك احتياج وحاسس كده ان انا ممكن

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. لو أنت أب وابنك عمل مش بس اللي أنت طلبته منه، لكن أكتر بكتير من اللي أنت طلبته. تخيل معايا لو أنت مدير والموظف عمل مش بس اللي أنت طلبته منه، لكن أكتر بكتير. الحقيقة إنه الشخص اللي قدامنا يعمل أكتر بكتير من المطلوب، ده إعلان محبة. هو مش بيعمل كده يمكن بدافع إنه ينتفع شيء، لكن ما أجمل إنك تشوف إنه فلان عمل حاجة أكتر بكتير من اللي أنت طلبتها نتيجة إنه بيحبك وعاوز يعمل حاجة بزيادة. الحقيقة في كلمة ربنا مشهد جميل قوي في رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن قصة محبة إلهية عظيمة. رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن واحد من أعيان مدينة كلوسي اسمه فيليمون فاتح بيته للرب، وفيليمون جاب عبد اسمه أنسيموس، لكن أنسيموس سرقه وهرب من كلوسي وراح روميا عشان يختفي بعد ما عمل هذه الجريمة، وهناك اتقابل مع رسول بولس واتغيرت حياته تماما. وبولس بيكتب لفيليمون ويقول له أنا هبعت لك أنسيموس لازم تقبله، لكن بعد ما كتب له كلام كتير قوي في الرسالة بيقول له لازم تقبله ويعتبره أنه يعني كأنه رسول بولس يعني هو أنسيموس ده، فأنا عايزك تقبله بكل المحبة. فمش بس كده، لكن بيقول له في عدد 21 إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. يعني بولس بيقول لفيليمون أنا متأكد، أنا واثق بأنك هتطيع وعشان كده كتبت إليك، وعالم أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. أنا متأكد أنك هتعمل أكثر من اللي أنا بقوله. طب إيه اللي أنت بتقوله؟ اللي قاله بولس هو اللي موجود مثلا في عدد 17، قال له اقبله نظيري، يعني اقبله كأنك بتقبلني. ده بولس اللي بيتكلم لفيليمون، بيقول له اقبل أنسيموس كأنك بتقبلني. يا بولس انت ازاي بتشبه هذا الشخص اللي انا اسف يعني حرامي بتشبهه بنفسك؟ فدي محبة غير عادية. بولس طلب انه مش بس يقبله زيه، لكن بولس كتب ورقة بتقول انه انا اسدد اي ديون على أنسيموس. فتخيل معايا كل هذا الحب اللي صدر من الرسول بولس والطلبات اللي طلبها الرسول بولس من فيليمون، بيقول له أنا متأكد إنك هتعمل كمان أكتر من اللي أنا بقوله. جبت منين يا بولس هذه الثقة؟ قال فيليمون ابني في الإيمان، فيليمون ابني في الرب، أنا ربيت هذا الشخص، أنا متأكد إنه يعمل أكتر من اللي بقوله. الحقيقة العبد يعمل اللي سيده بيطلبه منه، لكن الابن يعمل اللي أبوه ما بيطلبوش منه. وإذا كان بولس كان متأكد كأب روحي إنه ابنه فيليمون هيعمل أكتر بكتير من اللي قاله له، أعتقد إنه دي صورة بسيطة للآب السماوي، للرب نفسه اللي منتظر مني ومنك إنه مش نعيش بهوية العبد، مش نعيش نعمل ومتعملش وده صح وده غلط، أو زي ما بعض الناس بيفكروا ده حلال وده حرام. لا، لكن الرب ينتظر منك إنك تعيش بهوية الابن وتعمل أمور أكتر جدا من دي. فمش بس أفكر إيه اللي زعل ربنا ومعملوش، لكن أنا أفكر إيه اللي يكرم الرب، إيه اللي يفرح قلب سيدي. أنا بحب الرب، أنا ابن للرب، تقولي أنا بنت للرب. إيه يا رب اللي يفرحك؟ إيه اللي يسر قلبك؟ إيه اللي يكرمك؟ إيه اللي يمجد اسمك قدام الناس؟ أنا عايز أعمل كل حاجة أنت بتحبها، مش بس عايز ابتعد عن أي حاجة يعني ممكن تزعلك، لكن أنا في مستوى تاني اسمه أفعل أيضا أكثر مما تقول لي. أنا عايز أكرمك، عايز قلبي يتملي بالمخافة، عايز قلبي يتملي بالتقوى، عايز حياتي تكون حياة مستقيمة. أنا مش عايز بس تعد عن الشر، لا لا لا، ده أنا عايز أحبك، عايز أعرفك، عايز أقرب منك.
عايز التصق بيك، عايز النهاردة أخد قرارات جديدة لمجدك، عايز أعلن عن حبك لكل الناس اللي حواليا. أنا مش عايز بس أفضل محصور في حتة اسمها إيه اللي بزعل ربنا وأفضل في الحتة دي طول حياتي، لكن أنا عايز أكمل حياتي وأنا بحبه وأنا برضيه وأنا متعلق بيه وأنا بعمل كل حاجة بينبسط منها. أنا ابن مش مجرد عبد، لكن أنا بعمل مش بس اللي طلبه مني أبويا، ده أنا كأني عارف قلب بابا السماوي بيفكر في إيه، فأنا بفكر أعمل زيه. مشيئتي متحدة بمشيئته، إرادتي زي إرادته. أنا بحب أبويا السماوي. يا رب من فضلك أعنا، يا رب من فضلك سامحنا على كل مرة عشنا فيها نعمل بس المطلوب، لكن عايزين نعمل أكتر جدا بكتير. يا رب من فضلك ساعدنا، ساعدنا نعيش بعقلية وبهوية البنين وليس العبيد. املأ قلوبنا بالمحبة فنشهد عنك ونعيش بكل أمانة ونعمل أكتر جدا من اللي انت طالبه مننا. شكرا انك بتسمع وتستجيب يا رب، وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. لو أنت أب وابنك عمل مش بس اللي أنت طلبته منه، لكن أكتر بكتير من اللي أنت طلبته. تخيل معايا لو أنت مدير والموظف عمل مش بس اللي أنت طلبته منه، لكن أكتر بكتير. حقيقة إنه الشخص اللي قدامنا يعمل أكتر بكتير من المطلوب، ده إعلان محبة. هو مش بيعمل كده يمكن بدافع إنه ينتفع شيء، لكن ما أجمل إنك تشوف إنه فلان عمل حاجة أكتر بكتير من اللي أنت طلبتها نتيجة إنه بيحبك وعاوز يعمل حاجة بزيادة. حقيقة في كلمة ربنا مشهد جميل قوي في رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن قصة محبة إلهية عظيمة. رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن واحد من أعيان مدينة كلوسي اسمه فيليمون فاتح بيته للرب، وفيليمون جاب عبد اسمه أنسيموس، لكن أنسيموس سرقه وهرب من كلوسي وراح روميا عشان يختفي بعد ما عمل هذه الجريمة. وهناك اتقابل مع رسول بولس وتغيرت حياته تماما، وبولس بيكتب لفيليمون ويقول له أنا هبعت لك أنسيموس لازم تقبله. لكن بعد ما كتب له كلام كتير قوي في الرسالة بيقول له لازم تقبله ويعتبره أنه يعني كأنه رسول بولس يعني هو أنسيموس ده، فأنا عايزك تقبله بكل المحبة. فمش بس كده، لكن بيقول له في عدد 21 إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. يعني بولس بيقول لفيليمون أنا متأكد، أنا واثق بأنك هتطيع وعشان كده كتبت إليك، وعالم أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. أنا متأكد أنك هتعمل أكثر من اللي أنا بقوله. طب إيه اللي أنت بتقوله؟ اللي قاله بولس هو اللي موجود مثلا في عدد 17، قال له اقبله نظيري، يعني اقبله كأنك بتقبلني. ده بولس اللي بيتكلم لفيليمون، بيقول له اقبل أنسيموس كأنك بتقبلني. يا بولس أنت إزاي بتشبه هذا الشخص اللي أنا آسف يعني حرامي بتشبهه بنفسك؟ فدي محبة غير عادية. بولس طلب أنه مش بس يقبله زيه، لكن بولس كتب ورقة بتقول أنه أنا أسدد أي ديون على أنسيموس. فتخيل معايا كل هذا الحب اللي صدر من الرسول بولس والطلبات اللي طلبها الرسول بولس من فيليمون، بيقول له أنا متأكد إنك هتعمل كمان أكتر من اللي أنا بقوله. جبت منين يا بولس هذه الثقة؟ قال فيليمون ابني في الإيمان، فيليمون ابني في الرب، أنا ربيت هذا الشخص، أنا متأكد إنه يعمل أكتر من اللي بقوله. الحقيقة العبد يعمل اللي سيده بيطلبه منه، لكن الابن يعمل اللي أبوه ما بيطلبوش منه. وإذا كان بولس كان متأكد كأب روحي إنه ابنه فيليمون هيعمل أكتر بكتير من اللي قاله له، أعتقد إنه دي صورة بسيطة للآب السماوي، للرب نفسه اللي منتظر مني ومنك إنه مش نعيش بهوية العبد، مش نعيش نعمل ومتعملش وده صح وده غلط، أو زي ما بعض الناس بيفكروا ده حلال وده حرام. لا، لكن الرب ينتظر منك إنك تعيش بهوية الابن وتعمل أمور أكتر جدا من دي. فمش بس أفكر إيه اللي زعل ربنا ومعملوش، لكن أنا أفكر إيه اللي يكرم الرب، إيه اللي يفرح قلب سيدي. أنا بحب الرب، أنا ابن للرب، تقولي أنا بنت للرب. إيه يا رب اللي يفرحك؟ إيه اللي يسر قلبك؟ إيه اللي يكرمك؟ إيه اللي يمجد اسمك قدام الناس؟ أنا عايز أعمل كل حاجة أنت بتحبها، مش بس عايز ابتعد عن أي حاجة يعني ممكن تزعلك، لكن أنا في مستوى تاني اسمه أفعل أيضا أكثر مما تقول لي. أنا عايز أكرمك، عايز قلبي يتملي بالمخافة، عايز قلبي يتملي بالتقوى، عايز حياتي تكون حياة مستقيمة. أنا مش عايز بس ابتعد عن الشر، لا لا لا، ده أنا عايز أحبك، عايز أعرفك، عايز أقرب منك.
عايز التصق بيك، عايز النهاردة أخد قرارات جديدة لمجدك، عايز أعلن عن حبك لكل الناس اللي حواليا. أنا مش عايز بس أفضل محصور في حتة اسمها إيه اللي بزعل ربنا وأفضل في الحتة دي طول حياتي، لكن أنا عايز أكمل حياتي وأنا بحبه وأنا برضيه وأنا متعلق بيه وأنا بعمل كل حاجة بينبسط منها. أنا ابن مش مجرد عبد، لكن أنا بعمل مش بس اللي طلبه مني أبويا، ده أنا كأني عارف قلب بابا السماوي بيفكر في إيه، فأنا بفكر أعمل زيه. مشيئتي متحدة بمشيئته، إرادتي زي إرادته، أنا بحب أبويا السماوي. يا رب من فضلك أعنا، يا رب من فضلك سامحنا على كل مرة عشنا فيها نعمل بس المطلوب، لكن عايزين نعمل أكتر جدا بكتير. يا رب من فضلك ساعدنا، ساعدنا نعيش بعقلية وبهوية البنين وليس العبيد. املأ قلوبنا بالمحبة فنشهد عنك ونعيش بكل أمانة ونعمل أكتر جدا من اللي انت طالبه مننا. شكرا انك بتسمع وتستجيب يا رب، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤولية جديدة وهو بيعملها لأول مرة، بيحس ان هو كاشش في نفسه وحس ان هو مش عارف يعملها قوي، وبدأ يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدأ يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديدة، الوقت الاولاني كنت خايفة فيه ان انا اعرف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت. بعد كده في سن المراهقة بقت بنتي تسألني أسئلة أو ابني يشد معايا وأنا مش عارف أرد عليه أقول له إيه. وقف في حتة كأنه هو أنا عارف أعمل ده؟ هو أنا أعرف أنجح في أن أنا أكون أب كويس؟ هو أنا أعرف أنجح أن أنا أكون أم عارفة تتصرف مع بنتها في الوقت ده؟ هو أنا في شغلي أعرف أكون مدير ناجح؟ ولا أنا أخري أن أنا أعرف أعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني أن أنا أكون بدير تيم أحس أن أنا مش قادر أعمل ده؟ وباجي في حتة معينة بلاقيني كأني جواك فكرة، الفكرة دي عمالة تطلع قدام عينيا كل شوية، وأنا ببدأ أستقبلها، ببدأ أصدقها، ببدأ أرددها وبتحبس فيها، وبيبدأ رد فعلي مبني على دوت. عايز أفرمل هنا ثواني، وعايز أحط أجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجة دي. داود كان أصغر أخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جلياط. المشهد ده فيه جلياط كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حتة كده أرض قدام أرض، وهو بيعيرهم بيقول لهم إنه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني؟ ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جلياط. واللي حصل إنه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال أنا هقف قدامه. فالملك الملك شاول قال له الكلام اللي قالها لكم ده، قال له إنه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لأنك غلام، وده منطقي في رجال حرب لكن أنت غلام. ومش بس لأن غلام لا تستطيع، لأنه كمان هو رجل حرب منذ صبا. يعني أنت ما ينفعش تحط نفسك في المعادلة مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطة يا داود أنت لا تستطيع، وبيني وبينكو الكلام منطقي. بس رد فعل داود كان غريب قوي، قال له عبدك أخذ الشاة من فم الأسد والدب. حكى له قصة من غير ما حكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف ان الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من أسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، ازاي داود كان عنده الجرأة انه يروح وياخدها منهم هما الاثنين؟ وهو كان عارف ان ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده انه ينقذني من الرجل الأغلف ده كمان. وقال كده لشاول انه الله الذي انقذني من الأسد والدب هو ينقذني من جلياط. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي، داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل ان داود لما نقرأ القصة عرف يجيب جلياط بزلطة وقعه على الأرض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا انه انا ايه الفكرة اللي مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول، وداود قعد في كام إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس ان هو بيهرب من شاول وفي محاربات لا تتوقف. لدرجة ان في يوم داود قال الكلام ده، وقال انه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه انه انا ههلك في يوم على ايد شاول. بس عارفين الكتاب بيقول على حكاية داود في نهايتها ايه؟ ولما شاخ داود وشبع اياما ملك سليمان ابنه على اسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول انه ان انا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب ايه اللي حصل؟ داود شبع ايام وشيخ وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا انه الاثنين واقع بس مبنية على فكرة، والفكرة مش غلط بس المعادلة مش كاملة. المعادلة فيها انا والظروف، المعادلة فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادلة الكاملة فيها حاجة تالتة اسمها وجود الله معايا في المشهد. وده الكتاب بيقول، وعايز احط قدامنا الايه دي ونصلي بيها، انه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله،
ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. دي في كورنثوس الثانية 10. واجه كل فكرة كذابة، اطردها، ما تسمحش للفكرة الكذابة أن صوتها يعلى على صوت معرفتك بالله. الله أمين في يوم زي النهاردة الصبح وانت حاطط نفسك قدامه أن يفتح عينك على هو مين، ويتعامل مع الفكرة الكذابة اللي مسيطرة عليك ومخوفاك وحفساكي، ويقدر يمشي معنا الرحلة، لأن احنا في عينيه قيمتنا غالية، وهو عنده القدرة أنه بدأ فينا شغل وهيكمله. أنا إناء غالي، حتى لو شكلي مكسور، حتى لو شكلي غامق واسود، بس الله لسه ما خلصش شغله فيا. الله مكمل شغله فيا وهينجح في انه يكمل شغله فيا للاخر.

رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ إحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر بنعدي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أن يواجهها. يا رب أنا بشكرك، بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصت شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد، كل كد. أنا بختار رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر. وبعلن مع أخواتي كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع أنت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤولية جديدة وهو بيعملها لأول مرة، بيحس ان هو كاشش في نفسه وحس ان هو مش عارف يعملها قوي، وبدأ يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدأ يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديدة، الوقت الأولاني كنت خايفة فيه ان انا عارف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت. بعد كده في سن المراهقة بقت بنتي تسألني أسئلة أو ابني يشد معايا وأنا مش عارف أرد عليه أقول له إيه. وقف في حتة كأنه هو أنا عارف أعمل ده؟ هو أنا أعرف أنجح في أن أنا أكون أب كويس؟ هو أنا أعرف أنجح أن أنا أكون أم عارفة تتصرف مع بنتها في الوقت ده؟ هو أنا في شغلي أعرف أكون مدير ناجح؟ ولا أنا أخري أن أنا أعرف أعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني أن أنا أكون بدير تيم أحس أن أنا مش قادر أعمل ده؟ وباجي في حتة معينة بلاقيني كأني جواك فكرة، الفكرة دي عمالة تطلع قدام عينيا كل شوية، وأنا ببدأ أستقبلها، ببدأ أصدقها، ببدأ أرددها وبتحبس فيها، وبيبدأ رد فعلي مبني على دوت. عايز أفرمل هنا ثواني، وعايز أحط أجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجة دي. داود كان أصغر أخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جليات. المشهد ده فيه جليات كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حتة كده أرض قدام أرض، وهو بيعيرهم بيقول لهم إنه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني؟ ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جليات. واللي حصل إنه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال أنا هقف قدامه. فالملك شاول قال له الكلام اللي قالها لكم ده، قال له إنه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لأنك غلام، وده منطقي في رجال حرب لكن أنت غلام. ومش بس لأنك غلام لا تستطيع، لأنه كمان هو رجل حرب منذ صبا. يعني أنت ما ينفعش تحط نفسك في المعادلة مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطة يا داود أنت لا تستطيع. وبيني وبينكو الكلام منطقي، بس رد فعل داود كان غريب قوي. قال له عبدك أخذ الشاة من فم الأسد والدب. حكى له قصة من غير ما حكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف أن الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من أسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، إزاي داود كان عنده الجرأة أنه يروح وياخدها منهم هما الاثنين؟ وهو كان عارف أن ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده أنه ينقذني من الرجل الأغلف ده كمان. وقال كده لشاول أنه الله الذي أنقذني من الأسد والدب هو ينقذني من جليات. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي. داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل أن داود لما نقرأ القصة عرف يجيب جليات بزلطة، وقع على الأرض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا أنه أنا إيه الفكرة اللي أنا مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول. وداود قعد في كام إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس أنه هو بيهرب من شاول، وفي محاربات لا تتوقف، لدرجة أن في يوم داود قال الكلام ده، وقال أنه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه أنه أنا ههلك في يوم على إيد شاول. بس عارفين الكتاب بيقول على حكاية داود في نهايتها إيه؟ ولما شيخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول إنه إن أنا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب إيه اللي حصل؟ داود شبع أيام وشيخ، وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا انه الاثنين وقع بس مبني على فكره، والفكره مش غلط بس المعادله مش كامله. المعادله فيها انا والظروف، المعادله فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادله الكامله فيها حاجه ثالثه اسمها وجود الله معايا في المشهد.

يا رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ إحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر بنعدي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أني واجهها. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصتش شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد، أنا بختار رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر، وبعلن مع أخواتي.

كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع انت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. كما ويمكنكم أيضا الاستماع إلى الحلقات المعادة من برنامج صباحكم خير على راديو سماء. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل. الخلوة الشخصية هي جلسة هادئة مع السيد الرب يسوع المسيح بعيدا عن كل المشاكل ومشغوليات الحياة، وفيها تستمع إلى الرب وهو يكلمك من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضا يستمع الرب إليك وأنت تكلمه في صلاتك. وهذا ما عبر عنه جميع من خدم السيد الرب بكل أمانة: بالصلاة نتحدث مع الرب، وبدرس الكتاب يتحدث هو إلينا. لقد تمتعت أيضا عروس سفر النشيد بهذه الخلوات الهادئة، إذ كانت هذه شهوتها على الدوام، لذا نسمعها تقول: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. تركت كل الناس لكي تجلس تحت ظل الحبيب يسوع المسيح، مستعذبة بكلماته الرائعة. تستطيع اليوم أنت كذلك أن تلمس أهمية الخلوة الشخصية من حياة رب المجد يسوع المسيح، الذي ترك لنا مثالا كي نتبع خطواته. لقد حرص على أن يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي هناك، وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي. ألا ترى عزيزي المستمع أن الجلسة عند قدمي الرب يسوع المسيح هي أعظم نصيب للمؤمن في هذه الحياة؟ هذا ما وضحه أيضا السيد الرب عندما قال لمرثى: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. قال الرب هذا لأن مريم قد جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع لكلامه. يا له فعلا من امتياز عظيم جدا ومبارك أن يجلس كل مؤمن في حضرة الرب يوميا ويتحدث معه ويتمتع بهذه العلاقة والشركة المقدسة مع الرب الحبيب يسوع المسيح.

أهلا وسهلا بكم في ختام سلسلة سلطان وقوة الكتاب المقدس ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير. نكون اليوم مع الجزء الثالث والأخير، وبداية نكون مع هذه الترنيمة الرائعة الأعدى معك مع المرنم صموئيل فاروق. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معك.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة لكم من جديد أحبائي المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا القعدة معاك مع المرنم صموئيل فاروق. أرحب الآن بجميع الذين انضموا الآن إلينا أحبائي المستمعين والمتابعين من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا مستمعين الأحباء من راديو سما. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من سالونيكي ورسالة بطرس وسفر المزامير، وذلك من خلال هذه السلسلة حول سلطان وقوة الكتاب المقدس. تطرقنا معا حول أن كل من الكتاب المقدس أي الإنجيل الخبر السار ويسوع المسيح هما كلمة الرب. الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة، ويسوع المسيح هو كلمة الله الشخصية المنطوقة، وعلاقتنا أيضا بكل واحد منهم تحدد علاقتنا بالآخر. وعند النظر إلى كلمة السلطة يجب أن ندرك أن جذورها هو مؤلف واحد، والمؤلف وحده هو من يضمن سلطة كتابات. لذا أحبائي المستمعين يجب علينا أيضا أن نسمع للمؤلف الذي هو الروح القدس بأن يعلمنا يرشدنا من خلال الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، لأنه يقول لنا كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. للتذكير قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة بداية حول هل تؤمن بفاعلية تأثير قوة وسلطان كلمة الرب في الكتاب المقدس أمام تحدياتك وظروفك الحالية، ومن ثم تطرقنا في الجزء الثاني وأكملنا حول الكتاب المقدس يساوي مفتاح سعادتك ونجاحك ونصرتك في هذه الحياة وإلى الأبد. أما اليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة سنتطرق معا أكثر للحديث حول تعرف على تأثير التغذية الروحية اليومية. الكتاب المقدس واحة للمحبطين ومرشد للمحتارين وسند للتعبانين. علما أنه لمن انضم الآن إلينا للاستماع لهذه السلسلة ويريد الاستماع إليها مجددا ستكون متاحة على جميع منصاتنا الاجتماعية عند تحميل تطبيقات سبوتيفاي، ديزر، أبل بودكاست وبوكيت كاست، بالإضافة لمنصة راديو 8 من خلال تحميل هذه التطبيقات مجانا على هواتفكم النقالة والبحث عن إذاعة صوت الأمل أو برنامج صباحكم خير. لذلك نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا من خلال برنامجنا الصباحي. تابعونا وابقوا معنا على السمع، وأرحب مرة أخرى بمستمعين الذين يستمعون إلينا من خلال راديو السماء من القاهرة. معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في اسم يسوع المسيح، ونعلن أن هذا اليوم هو يوم مبارك، يوم عظيم جدا، نفرح ونتهلل بالسيد الرب له كل المجد. في هذه السلسلة نريد أن نتعمق معا الصفات المميزة للكتاب المقدس أي كلمة الله، خاصة بسلطانها وقوتها كنقطة انطلاق، وهذا سيساعدنا أيضا بالتأمل في مصدر الكلمة ومؤلفها وهو الرب يسوع المسيح له كل المجد. لذلك دعونا الآن نتأمل معا ونتعامل مع موضوع جدا رائع وهو تأثيرات كلمة الله على حياتنا. كما رأينا سابقا وكما قال بولس لأهل تسالونيكي إن الكتاب المقدس يعمل بفاعلية فينا لأننا نؤمن به، لذلك أريد الآن أن أشير إلى 9 تأثيرات يمكن أن تحدثها كلمة الله في حياتنا، 9 جوانب لما ستفعله كلمة الله في حياتنا. أولا الإيمان، سننظر هنا من خلال رسالة روميا الإصحاح العاشر والعدد السابع عشر، يقول: إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، أي هنا إذ لم يكن لديك أي إيمان يمكنك الحصول عليه من خلال يسوع المسيح، أن تؤمن به وتؤمن بالمكتوب من خلال الكتاب المقدس. لذلك عزيزي المستمع، لا يمكنك أن تبقى بدون الإيمان. إذ تريد أن تسمع إلى صوت الرب، عليك أن تؤمن بالرب يسوع المسيح وتؤمن فعلا أنه يسمع ويستجيب لصلواتك. عليك أن تؤمن به ربا إلها ومخلصا لكي تبدأ رحلة الإيمان معه، وهي فعلا رحلة شيقة ممتعة مقدسة وأيضا مباركة. كما أيضا الكتاب المقدس يقول أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. اعلنها معي في هذا اليوم، في هذا الصباح الجديد: يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك عز المستمع، في هذا الموضوع نفكر دائما أيضا في سلم يعقوب، لعلنا أيضا نتذكر الحلم الذي رآه يعقوب. كان وحيدا في الصحراء وذهب كي ينام، ووضع رأسه على حجر، وأثناء نومه رأى يعقوب رؤيا، وهو حلم بسلم يصل إلى السماء منصوب على الأرض ورأسه يمس السماء، وكانت ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه، وكان يسوع نفسه على رأس السلم وكلم يعقوب في الحلم. هنا الكتاب المقدس يشبه سلم يعقوب، فكل وعد هو درجة واحدة على هذا السلم، وفي كل مرة تحصل على وعد جديد تصعد درجة لأعلى، وفي النهاية سيأخذك إلى السماء. لذلك عزيزي المستمع، لا تهمل كتابك المقدس أبدا، إنه مفتاح سعادتك بل نصرتك ونجاحك، إنه أثمن بل أعظم هدية أعطانا إياها رب المجد يسوع المسيح. هذا بالنسبة أولا للإيمان. ثانيا الولادة الجديدة، يقول: بكلمة الله نولد ثانية. ويقول يعقوب وهو يتكلم عن الله في الإصحاح الأول والعدد الثامن عشر: شاء فولدنا بكلمة الحق، أي الكتاب المقدس، لكي نكون باكورة من خلائقه. هل تعلم عزيزي المستمع لماذا فعل الله ذلك؟ لأنه قرر أن فعلا يفعل هذا الأمر، لأنه أحبنا أولا، هو الذي بادر بهذا الحب لكي نخلص ونحيا معه إلى الأبد. عندما نعود أحبائي إلى البداية، نجد أن كل شيء يبدأ بقرار من الرب يسوع المسيح. قرر الله أن ينشئ شعبا لنفسه مقدسا، وقرر فعلا أنهم سيولدون بكلمة الرب. الكتاب المقدس هو روح وحياة، وهذا ما أدى بي وبك عزيزي المستمع كي نعرف الرب يسوع المسيح معرفة شخصية وخاصة. هذا أيضا ما جعلنا نصير نحن خليقة جديدة وشعب للرب يسوع المسيح، وهذه كانت بداية كلمة الرب. ثم يتابع بطرس في نفس الموضوع ويقول أيضا: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، أي بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فعلا ما أجمل هذه الآيات عندما نتعمق بها بكل كلمة: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح من خلال المحبة الأخوية العديمة الرياء. لذلك يقول ويحثنا أيضا الرب أن نحب بعضنا البعض من قلب طاهر وبشدة، لذلك نكون فعلا مولودين ثانيا وعلى صورة الرب يسوع المسيح. ولاحظ أنك تطهر نفسك بطاعة الحق، ليس بسماع الحق، ولكن بل بطاعة الحق، وستكون النتيجة محبة صادقة وعملية على أرض الواقع. لذلك يقول أيضا: البذرة التي لا تفنى هي بذرة كلمة الرب. عندما تقبل في القلب بالإيمان تنتج الولادة الجديدة، أي البذرة هي لا تفنى، لذلك الحياة التي تنتجها أيضا لا تفنى، لأن طبيعة البذرة هي تحدد طبيعة الحياة التي تنتج عنها. إذا زرعت أي بذور أو خاصة بذرة تفاح فإنك لن تحصل على شجرة برتقال، أليس كذلك؟ وبالتالي طبيعة البذرة هي تحدد طبيعة الحياة التي أنت تحياها بحسب كلمة الله. لذلك عندما تعيش بالخير والسعادة والاستقامة أيضا في كلمة الرب يسوع المسيح، ستحصد أيضا البركة في حياتك. عندما تطيع كلمة الرب يسوع المسيح فإنك أيضا يكون هنالك نتائج عظيمة جدا في حياتك الروحية وأيضا على جميع الأصعدة، لأن كلمة الرب هي الطاهرة والحياة التي تنتجها الطاهرة أيضا، إنها كلمة إلهية مقدسة وأيضا أبدية. أما بالنسبة للموضوع الثالث وهي التغذية الروحية، بمجرد أن تولد من جديد فإن ما تحتاجه هو التغذية، وهنا الأمر الرائع هو أن كلمة الرب قد وفرت تغذية مناسبة لكل مرحلة من مراحل النمو الروحي لكل مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح. عندما تكون مجرد طفل روحي صغير تحتاج إلى الحليب، هذا ما يقوله بطرس في الإصحاح التالي والعدد الثاني وأيضا الإصحاح الثاني من رسالة بطرس الأولى، قائلا: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. وهنا يقول لنا بمجرد أن تولد من جديد يجب أن تكون لديك شهية صحية جدا لكلمة الرب، لكي تلهج بها ليلا ونهارا، أن تعرفها وأيضا أن تعيشها وأن تطيعها على أرض الواقع. لذلك أيضا يمكن لمعظم المسيحيين أن يشهدوا أن الشيء الوحيد الذي أرادوا فعله هو أن يولدوا ثانية من خلال القراءة المقدسة في الكتاب المقدس ومن خلال عمل الروح القدس، نولد من جديد. لذلك يقول أيضا أن ننمو في الإيمان في كل يوم وبعد يوم من خلال علاقتنا والشركة اليومية مع الرب يسوع المسيح، وهذا يأتي أيضا تلقائيا عندما نقرأ يوميا ليلا ونهارا في الكتاب المقدس، نتعلم وأيضا نسترشد من خلال الروح القدس الذي هو يعلمنا ويرشدنا كل شيء ويفهمنا أدق التفاصيل والكلمات والآيات من الكتاب المقدس، لأنه هو المؤلف الوحيد وهو فعلا الذي يعطيك تفسيرا حقيقيا، وهو الروح القدس. رابعا، الاستنارة الذهنية، وهذا فعلا نتحدث عنه، أن تستنير أذهاننا وعقولنا، وهذا ذكر أيضا في المزمور 119 والعدد 130، يقول: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. فتح كلام الله ينير ذهني وذهنك وقلبي وقلبك عز المستمع. هذا يختلف تماما عن التعليم العادي. يمكن أن تكون متعلما ولكن هذا ليس كافيا، لكن عليك أن تكون هنا منقادا بقوة الروح القدس، أي مهما تعلمنا في حياتنا الجامعية أو حتى في أي مرحلة كان، ولكن علينا أن نتعلم وندرس ونتعمق بكلمة الرب يسوع المسيح. لذلك هو الذي يقول عنه فتح كلامك، أي كلام الرب يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس ينير يعقل الجهال. لذلك هذا المستمع، ما أجمل فعلا أن نعلن أن كلام الرب يسوع المسيح فيه حياة ورفعة ومجد، نور حقيقي لكل من يبحث عن النور، وأيضا لكل من يبحث عن الرب يسوع المسيح فعلا سيجده من خلال الكتاب المقدس وآيات الكتاب المقدس التي فعلا هي روح وحياة وشفاء أيضا لكل داء. تعالوا نرنم معا هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم زياد شحادي، إيه في الدنيا يفرح، افرح اليوم في الرب يسوع المسيح، لأنه هو إلهك ضابط الكل وفوق الكل. نرنم هذه الترنيمة ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
2: إيه في الدنيا يفرح،

0: الدنيا يفرح عبدك ويعزيه غير الوقف أمامه وتكون راضى عليه.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
2: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا لهذه الترنيمة الرائعة جدا إيه في الدنيا يفرح مع المرنم زياد شحادي. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير بسلسلة سلطان وقوة الكتاب المقدس، ونختتم اليوم في الجزء الثالث والأخير حول التعرف على تأثير التغذية الروحية اليومية، الكتاب المقدس واحة للمحبطين ومرشد للمحتارين وسند للتعبانين. وكما قلنا قبل هذه الترنيمة أن هنالك 9 تأثيرات يمكن أن تحدثها كلمة الرب في حياة كل واحد فينا. قد شاركناكم قبل هذه الترنيمة بأول 4 تأثيرات، وهم الإيمان أي أن نؤمن بالرب يسوع المسيح، ومن ثم الولادة الجديدة نولد ثانية من الروح القدس، ومن ثم التغذية الروحية من خلال اللهج بكلام الرب يسوع المسيح ليلا ونهارا، وفعلا أن نتعمق بالشركة وقراءة الكتاب المقدس بشكل يومي، ومن ثم الاستنارة الذهنية من خلال كلام وإرشاد الروح القدس لنا. أما الآن نكمل بباقي تأثيرات كلمة الرب على حياتنا، وذلك من خلال الشفاء الجسدي، الانتصار على الخطية والشيطان، التطهير والتقديس، ومرآتنا وقاضينا. فعلا نعلن أن يسوع المسيح هو الشفاء الكامل لكل واحد فينا. وهنا التأثير الخامس يحدد لنا الشفاء الجسدي، وكلمة الرب فعلا توفر لنا كامل الشفاءات وخاصة الجسدي والروحي والنفسي. ولكن هنا أيضا يقول لنا أن هنالك شفاء جسدي يحصل الآن عندما نطيع كلمة الرب، وعندما نعلن اسم يسوع على أي مرض، على أي جسد، نعلن في اسمه القدوس أنه هنالك شفاء بقوة الكلمة المنطوقة. وهو ما يمكنني قوله من خلال أيضا اختباراتي وأيضا علاقتي مع الرب يسوع المسيح، أنه عندما نعلن أن هنالك شفاء ونعلن أن هنالك قوة وسلطان في الكلمة المنطوقة، يحصل هذا الشفاء في اسم يسوع المسيح. وأيضا يقول لنا في المزمور 107 والعدد 17، الجهال من طريق معصيتهم ومن آثامهم يذلون. وأيضا يقول أن نلاحظ بأن الرب هنا يفعل 3 أشياء عظيمة عندما يرسل كلمته المقدسة: يخلص، يشفي، ويحرر. إن الأعمال 3 العظيمة لرحمة الرب لنا: الخلاص من الخطية، الشفاء من المرض، والتحرير من قوة الشيطان. وهذا أيضا تتم في المقام الأول من خلال كلمة الرب المقدسة. ما أعظم هذا الإله الذي يعمل على هذه الأمور لحياتي وأيضا لحياتك ولكل من يلتجئ إلى اسم المخلص يسوع المسيح. فهو برج حصين، لذلك يخلص، يشفي، يحرر. يخلص من الخطية والشر، وأيضا يشفي شفاء جسدي روحي ونفسي، وأيضا يحرر من قوة إبليس. لذلك نعلن حمايتنا وتحصننا بقوة الرب يسوع المسيح. أما في سفر الأمثال يقول لنا في الإصحاح 4 والعدد 20 حتى 22، يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأن هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. هذه هي كلمة الرب، عندما تحفظها في قلبك وتعمل بها فهي أيضا دواء لكل الجسد. هو يسوع المسيح الذي يأتي يشفي ويحرر ويخلص. فكلام الرب هو يقول أيضا سيكون دواء لكل الجسد، كما هو أيضا للنفس والروح معا. أما هنا التأثير السادس، الانتصار على الخطية والشيطان. في سفر المزامير وخاصة المزمور 119 يأخذنا كاتب المزمور مباشرة إلى قلب مسألة حياة النقاوة والانتصار. يقول: بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك، أي بكل قلبي طلبتك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. معظم فعلا هذه الآيات، عندما نتعمق بكلام الكتاب المقدس فيقول بكل قلبي طلبتك، نبدأ أن نطلب الرب من كل قلوبنا، وفعلا نشعر هنا أن هنالك شيء ما يحدث في داخلنا في حياتنا، ونبدأ أيضا مباشرة بالصلاة في اسم يسوع المسيح، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ويتساءل العديد من الشباب اليوم ما إذا كان فعلا الممكن حقا أن يعيشوا حياة نقية. سيخبرهم أيضا معظم معلميهم أنه غير ممكن، ولكن الممكن الوحيد فقط من خلال عمل وإرشاد الروح القدس. وعندما نتعمق ونحن أيضا في سن الشباب بكلمة الرب يسوع المسيح، سنختبر أمور عظيمة جدا، فهو أيضا ينقذنا من فخ الصياد، ومن ثم ننتصر على الخطية وعلى إبليس وعلى كل مكايد إبليس التي أحيكت ضد شعب الرب يسوع المسيح، وخاصة ضد الشباب. لذلك عزيزي المستمع، أن تنتصر بكلمة الرب وتعلن أنك أنت ابن وأنت ابنة للسيد الرب يسوع المسيح. هنالك أيضا سلاح يتعامل مع الشيطان، وهو سيف الروح، كما تقول لنا رسالة أفسس: وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. عندما نأخذ سيف الروح أي كلمة الله، نبدأ في استخدامه بكل إيمان ويقين، إذن يمنحنا الحكمة والسلطان. لذلك نعلن أننا نحن مباركين في اسم يسوع، أذهاننا مباركة ومحمية في اسم يسوع. لذلك خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. التأثير السابع، التطهير والتقديس، وهو ما يدعونا إليه الرب يسوع المسيح، كي نتقدس بل نتطهر في اسم يسوع المسيح. وهذا أيضا يوجه الكلام للأزواج والزوجات، ويوجه الكلام أيضا للشباب ولجميع الفئات لكل العالم. التطهير والتقديس، لا يمكننا أن نرى مجد الرب دون القداسة، ودون أيضا أن نتطهر من كلمة الرب يسوع المسيح، أن تقدسنا كلمة الرب يسوع. لذلك أيضا يقولها للكنيسة ولكل مؤمن: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. ونصلي لكنائسنا، نصلي أيضا لكل المؤمنين أن يمتلئوا بقوة الروح القدس، لكي فعلا يكونوا هم مباركين وأيضا مقدسين، وكما كانت أيضا الكنيسة هي كالعروس للمسيح، والمسيح هو العريس، نكون أيضا نحن مقدسين ومباركين بلا أي عيب. لذلك هذا هو ما يطلبه منا السيد الرب يسوع المسيح. هذا هو التدبير الأول الذي عمله المسيح، هو أنه افتدانا بدمه لنفسه، ولكن هناك شيء آخر أيضا، أنه يطهرنا بل يقدسنا بغسل الماء بالكلمة، أي من خلال كلمة الرب يسوع المسيح. كلمة الله هي التي تقدسنا، تطهرنا وتنقينا، تنقي أفكارنا، حياتنا، وتعطينا حياة مباركة ومقدسة في اسم يسوع المسيح. كما أيضا يقول يوحنا عن يسوع في الإصحاح 5:6 من رسالته الأولى: هذا هو الذي أتى بماء ودم، ليس أيضا بالماء بل أيضا بدم، دم ذبيحته الذي افتدانا واشترانا على الصليب، هو يسوع المسيح الذي افتدانا بالدم الكريم كي نتطهر ونتقدس بالكلمة. ثامنا، مرآتنا. في رسالة يعقوب يقول عن هذا التأثير، ونقرأ هذه الكلمات عن العمل الذي تقوم به كلمة الله فينا، وكيف علينا أن نقبل هذه الكلمة. يقول: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين، خادعين نفوسكم، لأن إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا فوجه خلقته في مرآة، فأنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو، ولكن ما اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. ما أعظم اسم الرب يسوع المسيح، وفعلا أن نكون عاملين ليس فقط سامعين في الكلمة المقدسة. وعندما يأتي لنا كلام الرب إلينا يكون لدينا التزامان أن نقبله بوداعة وأن نعمل بما يقوله. لذلك هنا يستخدم يعقوب مثال المرآة ويقول إنه عندما نقرأ كلمة الرب ونسمح لأنفسنا بمواجهتها فإن ذلك يشبه مرآة موضوعة أمام أعيننا تظهر لنا حقيقة ما نحن عليه. ليس هنا يتحدث عن المظهر الخارجي بل طبيعتنا وشخصيتنا الداخلية الروحية ومدى علاقتنا بالسيد الرب يسوع المسيح. لذلك أيضا بفضل يسوع عندما ننظر إلى هذه المرآة لا نرى أنفسنا بل نرى يسوع الممجد فينا، نرى ابن الله الحي، نرى القدوس، ولذلك يعكس صورته علينا القداسة وأيضا المحبة والبر وكامل الكرامة يعطيها إيانا الرب يسوع المسيح، لأننا قد دعينا أبناء للسيد الرب يسوع المسيح، فهو أيضا يعكس لنا هذه الصورة الرائعة ونحن أيضا نكون على نفس هذا المنوال. التأثير التاسع والأخير أن يكون هو قاضينا، أي الدينونة ليست شيئا نحب أن نفكر فيه، ولكن الحقيقة هي أن الدينونة جزء من تعاملات الله الكاملة مع الجنس البشري. علاوة على ذلك في النهاية القاضي النهائي هو الرب نفسه، له كل المجد، وهذا أيضا مشروح ومعروض بوضوح في كل الكتاب المقدس. يقدم الرب بصفته هو الديان النهائي للجنس البشري بأكمله، ويوما ما سنجاوب جميعا أمام الرب. ونرى أيضا هذه الحقيقة في عدد من الآيات في الكتاب المقدس والبعض التي تقول منها ليقضي الرب القاضي اليوم، إنه يوجد إله قاض في الأرض، وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. لذلك علينا أن نواجه فعلا هذه الحقيقة أن هنالك دينونة والديان النهائي للجميع هو السيد الرب يسوع المسيح. وهنا يكشف لنا الكتاب المقدس عن وجود نظام إلهي للدينونة، الله لديه خطة لكيفية إجراء هذه الدينونة، وببساطة شديدة الله الآب هو الديان، لكنه جعل يسوع هو الديان، ويسوع بدوره أيضا جعل الكلمة هي الديان. لذلك نعلن أننا نحن أبناء الملكوت، أبناء النور، ونعلن أننا أصبحنا ملكا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. لا دينونا على الذين هم في المسيح يسوع. لذلك تعال اليوم واعلن أن يسوع المسيح هو ملك بل رب وسيد على حياتك. ما أجمل أن تعيش هذه الكلمات على أرض الواقع وتعلن أن الرب يسوع المسيح هو رب لكل واحد، وهو أيضا يعطي خلاص وحياة. ونحن نختم أيضا بهذه السلسلة، اسمحوا لي بتلخيص تلك التأثيرات التسعة لكلمة الرب. أولا، كلمة الله تنتج الإيمان، كلمة الله هي بذرة الولادة الجديدة، كلمة الرب هي أيضا توفر التغذية الروحية وتنتج الاستنارة الذهنية، وأيضا توفر الشفاء الجسدي النفسي والروحي، كما أن هذه الكلمة من خلال الكتاب المقدس تجعل الانتصار على الخطية والشيطان ممكنا، وكلمة الله توفر التطهير والقداسة، وهي تكون مرآة روحية لكل واحد فينا، ونعلم أن كلمة الله هي أيضا تكون هو الله الذي يدين أيضا كل من لم يؤمن به ربا ومخلصا لحياته. لذلك أحبائي فلندرك أهمية سلطان كلمة الله وقوتها من خلال إعادة ذكر هذه الحقائق التي اكتشفناها من خلال هذه السلسلة، ونصلي إلى الرب يسوع المسيح فعلا كي يساعدنا على أن نسلك في الحق وفي كلمة الرب يسوع المسيح. نصلي ونقول: أؤكد يا رب أنني قد استقبلت بكلمتك الخاص بالكتاب المقدس وبإعلانها لي بصفة خاصة لحياتي، وأعلن أنني أنا الآن ملكا لك، وأنا أيضا مقدسا ومطهرا في الكلمة التي تنقي وتعطي حياة. أعلن أنك أنت ملك الملوك ورب الأرباب. أنا أؤمن أن هذه هي كلمتك، أستقبلها بصفتها كلمتك المقدسة. دعها اليوم يا رب تعمل فيا كل ما أرسلتها لتفعله في كل جزء من كياني، لأن الروح والنفس والجسد، لأنني أؤمن بها أنها تعمل الآن فيا وتشكلني كما يحلو في عينيك. يا رب أشكرك على كلمتك، أرجوك أن تساعدني على فهمها، استيعابها، أن أجعلها جزءا هاما من حياتي، أن أسلك بها بطريقة تجلب المجد لك في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. فعلا أحبائي ما أجمل أن نعلن هذه الكلمات، وأختتم أيضا أحبائي معكم بهذه الكلمة: ما من شك أننا في ذاتنا ضعفاء كما قال داود النبي: ارحمني يا رب لأني ضعيف. وما من شك أن عدونا محتال وهو إبليس خصمكم، كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. لذلك فإننا في أمس الحاجة لأن نلتصق بك أيها السيد الرب يسوع المسيح، وأن نختلي معك لكي ننال منك قوة داخلية، وكي أيضا تسلحنا ضد هجمات العدو إبليس، وذلك بالحديث الشخصي اليومي معك من خلال الخلوة الشخصية، وأن نستمتع أيضا بكلمات آيات الكتاب المقدس. كما أيضا يحتاج الجسد إلى طعام لينمو به، هكذا الروح تحتاج إلى كلمة الرب يسوع المسيح والصلاة كغذاء للنمو الروحي والنفسي أيضا. لذلك قال رب المجد يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يا له فعلا من امتياز مبارك لنا عن بقية الخليقة أن الرب يسوع المسيح بنفسه يشاركنا حياتنا، ويسير هو معنا ويواجه تحدياتنا ويرشدنا وينصحنا وعينه علينا. توقع زي المستمع اليوم أنك ستنال بركة عظيمة وجديدة من عند الرب بحسب وعده. أنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. كلمة الرب يسوع المسيح التي لا ترجع فارغة. آمن بهذه الكلمات وبقوتها وسلطانها من خلال الكتاب المقدس. وبهذه الكلمات أحبائي المستمعين والمتابعين أختتم وإياكم هذه السلسلة الرائعة جدا، سلطان وقوة الكتاب المقدس. أن نعلن قوة وسلطان الكتاب المقدس على حياتنا، على أجسادنا، وأيضا نعلنها بكل قوة وإيمان أن هو ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، هو ضابط الكل، بل هو فوق الكل. والآن قبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا نستمع إلى فقرة تأمل الوصلاة مع القس الفاضل سامح حنا حول قوة تأثير الخلوة الشخصية مع الرب يسوع المسيح. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
3: عزيزي عزيزتي، أشجعك بكل قلبي أنك تكون تلميذ للمسيح، وزي ما قلنا قبل كده تلميذ للمسيح أنك تكون تلميذ في مدرسة المسيح، تتعلم المسيح ولا تتعلم عن المسيح، أنك تتعلم شخص بتعيش حياته وحياته بتسري في عروقك فتكون مثله. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، لكن في المدرسة دي في أدوات عشان تبقى تلميذ وتنجح وتتعلم وتتغير، في أدوات لازم تبقى ماسكها. زي ما بروح المدرسة بكتاب وبكراسة وبمنقلة وبقلم، الحياة في مدرسة المسيح لها أدوات. واحدة من أدواتها المهمة جدا حاجة اللي بنسميها الخلوة أو الشركة اليومية، خلوة الشخصية أو الشركة اليومية. تخيل كده وانت بتروح المدرسة، يوم تروح المدرسة وعشرة لأ. نفسك تروح تروح، ما نفسكش تروح ما تروحش، ده انت تبقى تلميذ فاشل، عمرك ما تتعلم ولا تتغير. تلمذة الحقيقية فيها مواظبة، فيها مدرسة بروحها كل يوم، في حاجة اسمها لقاء شخصي، في حاجة اسمها الخلوة الشخصية، في حاجة اسمها اللقاء اليومي مع ربنا. في أشعياء أصحاح 50 وعدد 4 بيقول كده: أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة، يوقظ كل صباح لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. كل صباح كل صباح في كلام بيتقال فيه، كل صباح في كلام ربنا بيكلمني فيه عن حياتي وعن شخصيتي وعن أفكاري وعن مشاعري وعن نظراتي وعن شهواتي، في كلام ربنا عايز يقوله لك كل يوم. ما ينفعش تبقى تلميذ وانت مش كل يوم الصبح بتروح المدرسة وتقعد مع المسيح وتقابله وتسمع كلماته، كلام الخاص جدا اللي ربنا عايز يقوله لك. اشجعك من كل قلب النهاردة انك لو خلوة في حياتك ضعيفة، لو الشركة اليومية مش موجودة، خد قرار بإرادة واعية انك تتقابل مع المسيح كل يوم، عشان في كلام عايز يقوله لك كل يوم الصبح في ودنك ليك عن حياتك، ليغيرك لتكون مثله وتكون شبهه.
2: شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب القس الفاضل سامح حنا، كي نتمتع في كل يوم بشركة حقيقية ومباركة من خلال علاقتنا وخلوتنا بالسيد الرب يسوع المسيح. هذا هو إلهي وسيدي ومخلصي يسوع، له كل المجد. ونختتم الآن مع هذه الترنيمة اسألوا تعطوا مع فريق ألحان الرجاء وأيضا المرنم قحطان عدنان.

تجدوا اقرعوا يفتح لكم. هو معكم السيد الرب يسوع المسيح. نلتقي بنعمة الرب الأسبوع القادم في اسم الرب يسوع المسيح لنكون مع حلقات خاصة وجديدة ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الرابع. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا مباركا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية، ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن. كما ويمكنكم أيضا الاستماع إلى الحلقات المعادة من برنامج صباحكم خير على راديو سماء. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل. الخلوة الشخصية هي جلسة هادئة مع السيد الرب يسوع المسيح بعيدا عن كل المشاكل ومشغوليات الحياة، وفيها تستمع إلى الرب وهو يكلمك من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضا يستمع الرب إليك وأنت تكلمه في صلاتك. وهذا ما عبر عنه جميع من خدم السيد الرب بكل أمانة: بالصلاة نتحدث مع الرب، وبدرس الكتاب يتحدث هو إلينا. لقد تمتعت أيضا عروس سفر النشيد بهذه الخلوات الهادئة، إذ كانت هذه شهوتها على الدوام، لذا نسمعها تقول: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. تركت كل الناس لكي تجلس تحت ظل الحبيب يسوع المسيح، مستعذبة بكلماته الرائعة. تستطيع اليوم أنت كذلك أن تلمس أهمية الخلوة الشخصية من حياة رب المجد يسوع المسيح، الذي ترك لنا مثالا كي نتبع خطواته. لقد حرص على أن يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي هناك، وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي. ألا ترى عزيزي المستمع أن الجلسة عند قدمي الرب يسوع المسيح هي أعظم نصيب للمؤمن في هذه الحياة؟ هذا ما وضحه أيضا السيد الرب عندما قال لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. قال الرب هذا لأن مريم قد جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع لكلامه. يا له فعلا من امتياز عظيم جدا ومبارك أن يجلس كل مؤمن في حضرة الرب يوميا ويتحدث معه ويتمتع بهذه العلاقة والشركة المقدسة مع الرب الحبيب يسوع المسيح.

أهلا وسهلا بكم في ختام سلسلة سلطان وقوة الكتاب المقدس ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير. نكون اليوم مع الجزء الثالث والأخير، وبداية نكون مع هذه الترنيمة الرائعة القعدة معك مع المرنم صموئيل فاروق. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة لكم من جديد أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا القعدة معاك مع المرنم صموئيل فاروق. أرحب الآن بجميع الذين انضموا الآن إلينا أحباء المستمعين والمتابعين من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا مستمعين الأحباء من راديو سماء. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من سالونيكي ورسالة بطرس وسفر المزامير، وذلك من خلال هذه السلسلة حول سلطان وقوة الكتاب المقدس. تطرقنا معا حول أن كل من الكتاب المقدس أي الإنجيل الخبر السار ويسوع المسيح هما كلمة الرب. الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة، ويسوع المسيح هو كلمة الله الشخصية المنطوقة، وعلاقتنا أيضا بكل واحد منهم تحدد علاقتنا بالآخر. وعند النظر إلى كلمة السلطة يجب أن ندرك أن جذورها هو مؤلف واحد، والمؤلف وحده هو من يضمن سلطة كتابات. لذا أحباء المستمعين يجب علينا أيضا أن نسمع للمؤلف الذي هو الروح القدس بأن يعلمنا يرشدنا من خلال الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، لأنه يقول لنا كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. للتذكير قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة بداية حول هل تؤمن بفاعلية تأثير قوة وسلطان كلمة الرب في الكتاب المقدس أمام تحدياتك وظروفك الحالية، ومن ثم تطرقنا في الجزء الثاني وأكملنا حول الكتاب المقدس يساوي مفتاح سعادتك ونجاحك ونصرتك في هذه الحياة وإلى الأبد. أما اليوم في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة سنتطرق معا أكثر للحديث حول تعرف على تأثير التغذية الروحية اليومية. الكتاب المقدس واحة للمحبطين ومرشد للمحتارين وسند للتعبانين. علما أنه لمن انضم الآن إلينا للاستماع لهذه السلسلة ويريد الاستماع إليها مجددا ستكون متاحة على جميع منصاتنا الاجتماعية عند تحميل تطبيقات سبوتيفاي، ديزر، أبل بودكاست وبوكيت كاست، بالإضافة لمنصة راديو 8 من خلال تحميل هذه التطبيقات مجانا على هواتفكم النقالة والبحث عن إذاعة صوت الأمل أو برنامج صباحكم خير. لذلك نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا من خلال برنامجنا الصباحي. تابعونا وابقوا معنا على السمع، وارحب مرة أخرى بمستمعين الذين يستمعون إلينا من خلال راديو السماء من القاهرة معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أهلا وسهلا بكم، ارحب بكم في اسم يسوع المسيح، ونعلن أن هذا اليوم هو يوم مبارك، يوم عظيم جدا، نفرح ونتهلل بالسيد الرب له كل المجد. في هذه السلسلة نريد أن نتعمق معا الصفات المميزة للكتاب المقدس أي كلمة الله، خاصة بسلطانها وقوتها كنقطة انطلاق، وهذا سيساعدنا أيضا بالتأمل في مصدر الكلمة ومؤلفها وهو الرب يسوع المسيح له كل المجد. لذلك دعونا الآن نتأمل معا ونتعامل مع موضوع جدا رائع وهو تأثيرات كلمة الله على حياتنا. كما رأينا سابقا وكما قال بولس لأهل تسالونيكي إن الكتاب المقدس يعمل بفاعلية فينا لأننا نؤمن به، لذلك أريد الآن أن أشير إلى 9 تأثيرات يمكن أن تحدثها كلمة الله في حياتنا، 9 جوانب لما ستفعله كلمة الله في حياتنا. أولا الإيمان، سننظر هنا من خلال رسالة روميا الإصحاح العاشر والعدد السابع عشر، يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، أي هنا إذ لم يكن لديك أي إيمان يمكنك الحصول عليه من خلال يسوع المسيح، أن تؤمن به وتؤمن بالمكتوب من خلال الكتاب المقدس. لذلك عزيزي المستمع لا يمكنك أن تبقى بدون الإيمان، إذ تريد أن تسمع إلى صوت الرب عليك أن تؤمن بالرب يسوع المسيح وتؤمن فعلا أنه يسمع ويستجيب لصلواتك، عليك أن تؤمن به ربا إلها ومخلصا لكي تبدأ رحلة الإيمان معه، وهي فعلا رحلة شيقة ممتعة مقدسة وأيضا مباركة. كما أيضا الكتاب المقدس يقول أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، اعلنها معي في هذا اليوم في هذا الصباح الجديد، يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. لذلك عز المستمع في هذا الموضوع نفكر دائما أيضا في سلم يعقوب، لعلنا أيضا نتذكر الحلم الذي رآه يعقوب، كان وحيدا في الصحراء وذهب كي ينام ووضع رأسه على حجر، وأثناء نومه رأى يعقوب رؤيا وهو حلم بسلم يصل إلى السماء منصوب على الأرض ورأسه يمس السماء، وكانت ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه، وكان يسوع نفسه على رأس السلم وكلم يعقوب في الحلم. هنا الكتاب المقدس يشبه سلم يعقوب، فكل وعد هو درجة واحدة على هذا السلم، وفي كل مرة تحصل على وعد جديد تصعد درجة لأعلى، وفي النهاية سيأخذك إلى السماء. لذلك عزيزي المستمع لا تهمل كتابك المقدس أبدا، إنه مفتاح سعادتك بل نصرتك ونجاحك، إنه أثمن بل أعظم هدية أعطانا إياها رب المجد يسوع المسيح. هذا بالنسبة أولا للإيمان. ثانيا الولادة الجديدة، يقول بكلمة الله نولد ثانية، ويقول يعقوب وهو يتكلم عن الله في الإصحاح الأول والعدد الثامن عشر، شاء فولدنا بكلمة الحق أي الكتاب المقدس لكي نكون باكورة من خلائقه. هل تعلم عزيزي المستمع لماذا فعل الله ذلك؟ لأنه قرر أن فعلا يفعل هذا الأمر، لأنه أحبنا أولا، هو الذي بادر بهذا الحب لكي نخلص ونحيا معه إلى الأبد. عندما نعود أحباء إلى البداية نجد أن كل شيء يبدأ بقرار من الرب يسوع المسيح. قرر الله أن ينشئ شعبا لنفسه مقدسا، وقرر فعلا أنهم سيولدون بكلمة الرب. الكتاب المقدس هو روح وحياة، وهذا ما أدى بي وبك عزيزي المستمع كي نعرف الرب يسوع المسيح معرفة شخصية وخاصة. هذا أيضا ما جعلنا نصير نحن خليقة جديدة وشعب للرب يسوع المسيح، وهذه كانت بداية كلمة الرب. ثم يتابع بطرس في نفس الموضوع ويقول أيضا طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، أي بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فعلا ما أجمل هذه الآيات عندما نتعمق بها بكل كلمة، طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح من خلال المحبة الأخوية العديمة الرياء. لذلك يقول ويحثنا أيضا الرب أن نحب بعضنا البعض من قلب طاهر وبشدة، لذلك نكون فعلا مولودين ثانيا وعلى صورة الرب يسوع المسيح. ولاحظ أنك تطهر نفسك بطاعة الحق، ليس بسماع الحق ولكن بل بطاعة الحق، وستكون النتيجة محبة صادقة وعملية على أرض الواقع. لذلك يقول أيضا البذرة التي لا تفنى هي بذرة كلمة الرب. عندما تقبل في القلب بالإيمان تنتج الولادة الجديدة، أي البذرة هي لا تفنى، لذلك الحياة التي تنتجها أيضا لا تفنى، لأن طبيعة البذرة هي تحدد طبيعة الحياة التي تنتج عنها. إذا زرعت أي بذور أو خاصة بذرة تفاح فإنك لن تحصل على شجرة برتقال، أليس كذلك؟ وبالتالي طبيعة البذرة هي تحدد طبيعة الحياة التي أنت تحياها بحسب كلمة الله. لذلك عندما تعيش بالخير والسعادة والاستقامة أيضا في كلمة الرب يسوع المسيح، ستحصد أيضا البركة في حياتك. عندما تطيع كلمة الرب يسوع المسيح فإنك أيضا يكون هنالك نتائج عظيمة جدا في حياتك الروحية وأيضا على جميع الأصعدة، لأن كلمة الرب هي الطاهرة والحياة التي تنتجها الطاهرة أيضا، إنها كلمة إلهية مقدسة وأيضا أبدية. أما بالنسبة للموضوع الثالث وهي التغذية الروحية، بمجرد أن تولد من جديد فإن ما تحتاجه هو التغذية، وهنا الأمر الرائع هو أن كلمة الرب قد وفرت تغذية مناسبة لكل مرحلة من مراحل النمو الروحي لكل مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح. عندما تكون مجرد طفل روحي صغير تحتاج إلى الحليب، هذا ما يقوله بطرس في الإصحاح التالي والعدد الثاني وأيضا الإصحاح الثاني من رسالة بطرس الأولى، قائلا: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. وهنا يقول لنا بمجرد أن تولد من جديد يجب أن تكون لديك شهية صحية جدا لكلمة الرب، لكي تلهج بها ليلا ونهارا، أن تعرفها وأيضا أن تعيشها وأن تطيعها على أرض الواقع. لذلك أيضا يمكن لمعظم المسيحيين أن يشهدوا أن الشيء الوحيد الذي أرادوا فعله هو أن يولدوا ثانية من خلال القراءة المقدسة في الكتاب المقدس ومن خلال عمل الروح القدس، نولد من جديد. لذلك يقول أيضا أن ننمو في الإيمان في كل يوم وبعد يوم من خلال علاقتنا والشركة اليومية مع الرب يسوع المسيح، وهذا يأتي أيضا تلقائيا عندما نقرأ يوميا ليلا ونهارا في الكتاب المقدس، نتعلم وأيضا نسترشد من خلال الروح القدس الذي هو يعلمنا ويرشدنا كل شيء ويفهمنا أدق التفاصيل والكلمات والآيات من الكتاب المقدس، لأنه هو المؤلف الوحيد وهو فعلا الذي يعطيك تفسيرا حقيقيا، وهو الروح القدس. رابعا، الاستنارة الذهنية، وهذا فعلا نتحدث عنه، أن تستنير أذهاننا وعقولنا، وهذا ذكر أيضا في المزمور 119 والعدد 130، يقول: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. فتح كلام الله ينير ذهني وذهنك وقلبي وقلبك عز المستمع. هذا يختلف تماما عن التعليم العادي، يمكن أن تكون متعلما ولكن هذا ليس كافيا، لكن عليك أن تكون هنا منقادا بقوة الروح القدس، أي مهما تعلمنا في حياتنا الجامعية أو حتى في أي مرحلة كان، ولكن علينا أن نتعلم وندرس ونتعمق بكلمة الرب يسوع المسيح. لذلك هو الذي يقول عنه: فتح كلامك، أي كلام الرب يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس، ينير يعقل الجهال. لذلك عزيزي المستمع، ما أجمل فعلا أن نعلن أن كلام الرب يسوع المسيح فيه حياة ورفعة ومجد، نور حقيقي لكل من يبحث عن النور، وأيضا لكل من يبحث عن الرب يسوع المسيح فعلا سيجده من خلال الكتاب المقدس وآيات الكتاب المقدس التي فعلا هي روح وحياة وشفاء أيضا لكل داء. تعالوا نرنم معا هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم زياد شحادي، إيه في الدنيا يفرح، افرح اليوم في الرب يسوع المسيح، لأنه هو إلهك ضابط الكل وفوق الكل. نرنم هذه الترنيمة ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
2: إيه في الدنيا يفرح،

0: يفرح عبدك ويعزيه غير الوقفة أمامه وتكون راضي عليه.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.

0: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا لهذه الترنيمة الرائعة جدا إيه في الدنيا يفرح مع المرنم زياد شحادي. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم خير بسلسلة سلطان وقوة الكتاب المقدس، ونختتم اليوم في الجزء الثالث والأخير حول التعرف على تأثير التغذية الروحية اليومية، الكتاب المقدس واحة للمحبطين ومرشد للمحتارين وسند للتعبانين. وكما قلنا قبل هذه الترنيمة أن هنالك 9 تأثيرات يمكن أن تحدثها كلمة الرب في حياة كل واحد فينا. قد شاركناكم قبل هذه الترنيمة بأول 4 تأثيرات، وهم الإيمان أي أن نؤمن بالرب يسوع المسيح، من ثم الولادة الجديدة نولد ثانية من الروح القدس، ومن ثم التغذية الروحية من خلال اللهج بكلام الرب يسوع المسيح ليلا ونهارا، وفعلا أن نتعمق بالشركة وقراءة الكتاب المقدس بشكل يومي، ومن ثم الاستنارة الذهنية من خلال كلام وإرشاد الروح القدس لنا. أما الآن نكمل بباقي تأثيرات كلمة الرب على حياتنا، وذلك من خلال الشفاء الجسدي، الانتصار على الخطية والشيطان، التطهير والتقديس، ومرآتنا وقادينا. فعلا نعلن أن يسوع المسيح هو الشفاء الكامل لكل واحد فينا. وهنا التأثير الخامس يحدد لنا الشفاء الجسدي، وكلمة الرب فعلا توفر لنا كامل الشفاءات، وخاصة الجسدي والروحي والنفسي. ولكن هنا أيضا يقول لنا أن هنالك شفاء جسدي يحصل الآن عندما نطيع كلمة الرب، وعندما نعلن اسم يسوع على أي مرض، على أي جسد، نعلن في اسمه القدوس أنه هنالك شفاء بقوة الكلمة المنطوقة. وهو ما يمكنني قوله من خلال أيضا اختباراتي وأيضا علاقتي مع الرب يسوع المسيح، أنه عندما نعلن أن هنالك شفاء ونعلن أن هنالك قوة وسلطان في الكلمة المنطوقة، يحصل هذا الشفاء في اسم يسوع المسيح. وأيضا يقول لنا في المزمور 107 والعدد 17، الجهال من طريق معصيتهم ومن آثامهم يذلون. وأيضا يقول أن نلاحظ بأن الرب هنا يفعل 3 أشياء عظيمة عندما يرسل كلمته المقدسة: يخلص، يشفي، ويحرر. إن الأعمال 3 العظيمة لرحمة الرب لنا: الخلاص من الخطية، الشفاء من المرض، والتحرير من قوة الشيطان. وهذا أيضا تتم في المقام الأول من خلال كلمة الرب المقدسة. ما أعظم هذا الإله الذي يعمل على هذه الأمور لحياتي وأيضا لحياتك ولكل من يلتجئ إلى اسم المخلص يسوع المسيح. فهو برج حصين، لذلك يخلص، يشفي، يحرر. يخلص من الخطية والشر، وأيضا يشفي شفاء جسدي روحي ونفسي، وأيضا يحرر من قوة إبليس. لذلك نعلن حمايتنا وتحصننا بقوة الرب يسوع المسيح. أما في سفر الأمثال يقول لنا في الإصحاح 4 والعدد 20 حتى 22، يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأن هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. هذه هي كلمة الرب، عندما تحفظها في قلبك وتعمل بها فهي أيضا دواء لكل الجسد. هو يسوع المسيح الذي يأتي يشفي ويحرر ويخلص. فكلام الرب هو يقول أيضا سيكون دواء لكل الجسد، كما هو أيضا للنفس والروح معا. أما هنا التأثير السادس، الانتصار على الخطية والشيطان. في سفر المزامير وخاصة المزمور 119 يأخذنا كاتب المزمور مباشرة إلى قلب مسألة حياة النقاوة والانتصار. يقول: بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك، أي بكل قلبي طلبتك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ما أعظم فعلا هذه الآيات، عندما نتعمق بكلام الكتاب المقدس فيقول بكل قلبي طلبتك. نبدأ أن نطلب الرب من كل قلوبنا وفعلا نشعر هنا أن هنالك شيء ما يحدث في داخلنا في حياتنا، ونبدأ أيضا مباشرة بالصلاة في اسم يسوع المسيح. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ويتساءل العديد من الشباب اليوم ما إذا كان فعلا الممكن حقا أن يعيشوا حياة نقية. سيخبرهم أيضا معظم معلميهم أنه غير ممكن، ولكن الممكن الوحيد فقط من خلال عمل وإرشاد الروح القدس. وعندما نتعمق ونحن أيضا في سن الشباب بكلمة الرب يسوع المسيح، سنختبر أمور عظيمة جدا. فهو أيضا ينقذنا من فخ الصياد، ومن ثم ننتصر على الخطية وعلى إبليس وعلى كل مكايد إبليس التي أحيكت ضد شعب الرب يسوع المسيح، وخاصة ضد الشباب. لذلك عزيزي المستمع، أن تنتصر بكلمة الرب وتعلن أنك أنت ابن وأنت ابنة للسيد الرب يسوع المسيح. هنالك أيضا سلاح يتعامل مع الشيطان، وهو سيف الروح، كما تقول لنا رسالة أفسس: وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. عندما نأخذ سيف الروح أي كلمة الله، نبدأ في استخدامه بكل إيمان ويقين، إذن يمنحنا الحكمة والسلطان. لذلك نعلن أننا نحن مباركين في اسم يسوع، أذهاننا مباركة ومحمية في اسم يسوع. لذلك خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. التأثير السابع: التطهير والتقديس، وهو ما يدعونا إليه الرب يسوع المسيح كي نتقدس، بل نتطهر في اسم يسوع المسيح. وهذا أيضا يوجه الكلام للأزواج والزوجات، ويوجه الكلام أيضا للشباب ولجميع الفئات لكل العالم. التطهير والتقديس، لا يمكننا أن نرى مجد الرب دون القداسة، ودون أيضا أن نتطهر من كلمة الرب يسوع المسيح، أن تقدسنا كلمة الرب يسوع. لذلك أيضا يقولها للكنيسة ولكل مؤمن: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. ونصلي لكنائسنا، نصلي أيضا لكل المؤمنين أن يمتلئوا بقوة الروح القدس، لكي فعلا يكونوا هم مباركين وأيضا مقدسين، وكما كانت أيضا الكنيسة هي كالعروس للمسيح، والمسيح هو العريس، نكون أيضا نحن مقدسين ومباركين بلا أي عيب. لذلك هذا هو ما يطلبه منا السيد الرب يسوع المسيح. هذا هو التدبير الأول الذي عمله المسيح، هو أنه افتدانا بدمه لنفسه، ولكن هناك شيء آخر أيضا، أنه يطهرنا بل يقدسنا بغسل الماء بالكلمة، أي من خلال كلمة الرب يسوع المسيح. كلمة الله هي التي تقدسنا، تطهرنا وتنقينا، تنقي أفكارنا، حياتنا، وتعطينا حياة مباركة ومقدسة في اسم يسوع المسيح. كما أيضا يقول يوحنا عن يسوع في الإصحاح 5:6 من رسالته الأولى: هذا هو الذي أتى بماء ودم، ليس أيضا بالماء بل أيضا بدم، دم ذبيحته الذي افتدانا واشترانا على الصليب. هو يسوع المسيح الذي افتدانا بالدم الكريم كي نتطهر ونتقدس بالكلمة. ثامنا: مرآتنا. في رسالة يعقوب يقول عن هذا التأثير، ونقرأ هذه الكلمات عن العمل الذي تقوم به كلمة الله فينا، وكيف علينا أن نقبل هذه الكلمة. يقول: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين، خادعين نفوسكم، لأن إن كان أحد سامع عن للكلمة وليس عاملا، فذاك يشبه رجلا ناظرا فوج خلقته في مرآة، فأنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو، ولكن ما اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. ما أعظم اسم الرب يسوع المسيح. وفعلا أن نكون عاملين ليس فقط سامعين في الكلمة المقدسة. وعندما يأتي لنا كلام الرب إلينا يكون لدينا التزامان أن نقبله بوداعة وأن نعمل بما يقوله. لذلك هنا يستخدم يعقوب مثال المرآة ويقول إنه عندما نقرأ كلمة الرب ونسمح لأنفسنا بمواجهتها فإن ذلك يشبه مرآة موضوعة أمام أعيننا تظهر لنا حقيقة ما نحن عليه. ليس هنا يتحدث عن المظهر الخارجي بل طبيعتنا وشخصيتنا الداخلية الروحية ومدى علاقتنا بالسيد الرب يسوع المسيح. لذلك أيضا بفضل يسوع عندما ننظر إلى هذه المرآة لا نرى أنفسنا بل نرى يسوع الممجد فينا، نرى ابن الله الحي، نرى القدوس، ولذلك يعكس صورته علينا القداسة وأيضا المحبة والبر وكامل الكرامة يعطيها إيانا الرب يسوع المسيح، لأننا قد دعينا أبناء للسيد الرب يسوع المسيح، فهو أيضا يعكس لنا هذه الصورة الرائعة ونحن أيضا نكون على نفس هذا المنوال. التأثير التاسع والأخير أن يكون هو قاضينا، أي الدينونة ليست شيئا نحب أن نفكر فيه، ولكن الحقيقة هي أن الدينونة جزء من تعاملات الله الكاملة مع الجنس البشري. علاوة على ذلك في النهاية القاضي النهائي هو الرب نفسه، له كل المجد، وهذا أيضا مشروح ومعروض بوضوح في كل الكتاب المقدس. يقدم الرب بصفته هو الديان النهائي للجنس البشري بأكمله، ويوما ما سنجاوب جميعا أمام الرب. ونرى أيضا هذه الحقيقة في عدد من الآيات في الكتاب المقدس والبعض التي تقول منها: ليقضي الرب القاضي اليوم، إنه يوجد إله قاض في الأرض، وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. لذلك علينا أن نواجه فعلا هذه الحقيقة أن هنالك دينونة والديان النهائي للجميع هو السيد الرب يسوع المسيح. وهنا يكشف لنا الكتاب المقدس عن وجود نظام إلهي للدينونة. الله لديه خطة لكيفية إجراء هذه الدينونة، وببساطة شديدة الله الآب هو الديان، لكنه جعل يسوع هو الديان، ويسوع بدوره أيضا جعل الكلمة هي الديان. لذلك نعلن أننا نحن أبناء الملكوت، أبناء النور، ونعلن أننا أصبحنا ملكا بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح. لا دينونا على الذين هم في المسيح يسوع. لذلك تعال اليوم واعلن أن يسوع المسيح هو ملك بل رب وسيد على حياتك. ما أجمل أن تعيش هذه الكلمات على أرض الواقع وتعلن أن الرب يسوع المسيح هو رب لكل واحد، وهو أيضا يعطي خلاص وحياة. ونحن نختم أيضا بهذه السلسلة، اسمحوا لي بتلخيص تلك التأثيرات التسعة لكلمة الرب. أولا، كلمة الله تنتج الإيمان، كلمة الله هي بذرة الولادة الجديدة، كلمة الرب هي أيضا توفر التغذية الروحية وتنتج الاستنارة الذهنية، وأيضا توفر الشفاء الجسدي النفسي والروحي. كما أن هذه الكلمة من خلال الكتاب المقدس تجعل الانتصار على الخطية والشيطان ممكنا، وكلمة الله توفر التطهير والقداسة، وهي تكون مرآة روحية لكل واحد فينا. ونعلم أن كلمة الله هي أيضا تكون هو الله الذي يدين أيضا كل من لم يؤمن به ربا ومخلصا لحياته. لذلك أحبائي فلندرك أهمية سلطان كلمة الله وقوتها من خلال إعادة ذكر هذه الحقائق التي اكتشفناها من خلال هذه السلسلة، ونصلي إلى الرب يسوع المسيح فعلا كي يساعدنا على أن نسلك في الحق وفي كلمة الرب يسوع المسيح. نصلي ونقول: أؤكد يا رب أنني قد استقبلت بكلمتك الخاص بالكتاب المقدس وبإعلانها لي بصفة خاصة لحياتي، وأعلن أنني أنا الآن ملكا لك، وأنا أيضا مقدسا ومطهرا في الكلمة التي تنقي وتعطي حياة. أعلن أنك أنت ملك الملوك ورب الأرباب. أنا أؤمن أن هذه هي كلمتك، أستقبلها بصفتها كلمتك المقدسة. دعها اليوم يا رب تعمل فيا كل ما أرسلتها لتفعله في كل جزء من كياني، لأن الروح والنفس والجسد، لأنني أؤمن بها أنها تعمل الآن فيا وتشكلني كما يحلو في عينيك. يا رب أشكرك على كلمتك، أرجوك أن تساعدني على فهمها، استيعابها، أن أجعلها جزءا هاما من حياتي، أن أسلك بها بطريقة تجلب المجد لك، في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. فعلا أحبائي، ما أجمل أن نعلن هذه الكلمات. وأختتم أيضا أحبائي معكم بهذه الكلمة: ما من شك أننا في ذاتنا ضعفاء، كما قال داود النبي: ارحمني يا رب لأني ضعيف. وما من شك أن عدونا محتال، وهو إبليس خصمكم، كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. لذلك فإننا في أمس الحاجة لأن نلتصق بك أيها السيد الرب يسوع المسيح، وأن نختلي معك لكي ننال منك قوة داخلية، وكي أيضا تسلحنا ضد هجمات العدو إبليس، وذلك بالحديث الشخصي اليومي معك من خلال الخلوة الشخصية، وأن نستمتع أيضا بكلمات آيات الكتاب المقدس. كما أيضا يحتاج الجسد إلى طعام لينمو به، هكذا الروح تحتاج إلى كلمة الرب يسوع المسيح والصلاة كغذاء للنمو الروحي والنفسي أيضا. لذلك قال رب المجد يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يا له فعلا من امتياز مبارك لنا عن بقية الخليقة، أن الرب يسوع المسيح بنفسه يشاركنا حياتنا، ويسير هو معنا، ويواجه تحدياتنا، ويرشدنا وينصحنا، وعينه علينا. توقع زي المستمع اليوم أنك ستنال بركة عظيمة وجديدة من عند الرب بحسب وعده. أنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. كلمة الرب يسوع المسيح التي لا ترجع فارغة. آمن بهذه الكلمات وبقوتها وسلطانها من خلال الكتاب المقدس. وبهذه الكلمات أحبائي المستمعين والمتابعين، أختتم وإياكم هذه السلسلة الرائعة جدا، سلطان وقوة الكتاب المقدس. أن نعلن قوة وسلطان الكتاب المقدس على حياتنا، على أجسادنا، وأيضا نعلنها بكل قوة وإيمان أن هو ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، هو ضابط الكل، بل هو فوق الكل. والآن قبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا نستمع إلى فقرة تأمل الوصلاة مع القس الفاضل سامح حنا حول قوة تأثير الخلوة الشخصية مع الرب يسوع المسيح. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
1: عزيزي عزيزتي، أشجعك بكل قلبي أنك تكون تلميذ للمسيح، وزي ما قلنا قبل كده، تلميذ للمسيح انك تكون تلميذ في مدرسة المسيح، تتعلم المسيح ولا تتعلم عن المسيح، انك تتعلم شخص بتعيش حياته وحياته بتسري في عروقك فتكون مثله. يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه، لكن في المدرسة دي في ادوات عشان تبقى تلميذ وتنجح وتتعلم وتتغير، في ادوات لازم تبقى ماسكها. زي ما بروح المدرسة بكتاب وبكراسة وبمنقلة وبقلم، الحياة في مدرسة المسيح لها أدوات. واحدة من أدواتها المهمة جدا حاجة اللي بنسميها الخلوة أو الشركة اليومية، خلوة الشخصية أو الشركة اليومية. تخيل كده وانت بتروح المدرسة، يوم تروح المدرسة و10 وعشرة لا. نفسك تروح تروح، ما نفسكش تروح ما تروحش، ده انت تبقى تلميذ فاشل، عمرك ما هتتعلم ولا تتغير. تلمذة الحقيقية فيها مواظبة، فيها مدرسة بروحها كل يوم، في حاجة اسمها لقاء شخصي، في حاجة اسمها الخلوة الشخصية، في حاجة اسمها اللقاء اليومي مع ربنا. في أشعياء أصحاح 50 وعدد 4 بيقول كده: أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة، يوقظ كل صباح لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. كل صباح كل صباح في كلام بيتقال فيه، كل صباح في كلام ربنا بيكلمني فيه عن حياتي وعن شخصيتي وعن أفكاري وعن مشاعري وعن نظراتي وعن شهواتي، في كلام ربنا عايز يقوله لك كل يوم. ما ينفعش تبقى تلميذ وانت مش كل يوم الصبح بتروح المدرسة وتقعد مع المسيح وتقابله وتسمع كلماته، كلام الخاص جدا اللي ربنا عايز يقوله لك. أشجعك من كل قلب النهاردة أنك لو خلوة في حياتك ضعيفة، لو الشركة اليومية مش موجودة، خد قرار بإرادة واعية أنك تتقابل مع المسيح كل يوم، عشان في كلام عايز يقوله لك كل يوم الصبح في ودنك ليك عن حياتك، ليغيرك لتكون مثله وتكون شبهه.
0: شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب القس الفاضل سامح حنا، كي نتمتع في كل يوم بشركة حقيقية ومباركة من خلال علاقتنا وخلوتنا بالسيد الرب يسوع المسيح. هذا هو إلهي وسيدي ومخلصي، يسوع له كل المجد. ونختتم الآن مع هذه الترنيمة اسأل وتعطوا مع فريق ألحان الرجاء وأيضا المرنم قحطان عدنان.

تجدوا اقرعوا يفتحوا لكم. هو معكم السيد الرب يسوع المسيح. نلتقي بنعمة الرب الأسبوع القادم في اسم الرب يسوع المسيح لنكون مع حلقات خاصة وجديدة ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الرابع. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى لكم يوما هادئا مباركا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح. إلى اللقاء.

احنا لطفلين، عمري 35 سنة. بحب اقولها، بحب افتكرها، بنبسط لما افكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع اقول اني مبسوطة بيها بعد ما عدت. انا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم. عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي، أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة، لأنه رافضة إنه أكون أقل، رافضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور، أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني إنه اوعي تسألي أسئلة كبيرة، اوعي تسألي أسئلة ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت، لأنه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا إنه أنا هدور وهسأل وهوسع أسئلتي جدا، وأسأل في كل حاجة ينفع أسألها وما ينفعش أسألها. سألت شوية بعض الناس اللي أعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إن

جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان. وام لطفلين عمري 35 سنة، بحب اقولها، بحب افتكرها، بنبسط لما افكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في منافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت ادور اعمل ابحاث، ادخل على النت واقرأ كتير في مصادر انه ايه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما اشوف افهم، اشوف الناس

كان الست بتتعامل ازاي، كان ايه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لان هما ستات. وقتها اخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت اقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا ان هو ازاي تسمح بده، ازاي تسمح انه نكون بيعاملونا كده، ازاي طول التاريخ في ظلم، ازاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد ان انت خلقتهم ستات. قررت وقتها اقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لانه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير انا مش عايزه ادور، مش عايزه افهم. بعدها بحوالي سنه بدات احس جوايا بفكره انه انتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سالتيش ربنا شايفها ازاي؟ ليه ما دورتيش انه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكره وقلت خلاص انا كده فعلا محتاجه ادور على رؤيه ربنا للامور، يمكن هو عنده وجهه نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، ادوني اجابات للاسف صدمتني اكتر، وحسيت انه اكيد مش هو ده، اكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجه تانية محتاجه تتعاش. بدات ادور بنفسي، طلعت الكتب وبداتها اقرا النصوص الكتابيه، وبدات اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطه التحول الكبيره في حياتي، لما بدات احط نفسي قدام النور، فبدا ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور انا واخداها من الماضي، افكار كتير عن نفسي انا فاهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهارده بحاول افهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول اشوف انه ازاي في قيمه كبيره جدا لخليقه هو خلقها على صورته. بحاول اشوف انه كل يوم بقول لنفسي ده، انه انا مش مجرد واحده عايشه وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رساله انا اتخلقت عشانها. انا اغلى جدا من انه اضيع عمري على الفاضي. بدات اخد الاتجاه ده من كام سنه، وبدات ادي اوقات اكتر انه اقرا وافهم واتغير باللي انا بفهمه. ده يمكن بدا يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدات اقبل نفسي زي ما انا، بدات اشوف انه انا مش محتاجه ان اكون بعجب حد، مش محتاجه انه اكون بعمل حاجات كتير لمجرد انه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجه انه اكون برضي الله اللي اوجدني هنا واللي هو اقرب شخص ليا واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدا ينعكس عليا، بدا يبان في شخصيتي. بدات اشعر بانطلاق، اشعر بقوه جوايا، احس انه انا مش فارق معايا انه اكون ببذل كل طاقه علشان ارضي الناس، لكن فارق معايا جدا ابذل كل طاقه عشان خاطر انه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجه اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق،
مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره، مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لإلكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة.
1: صحيح.
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة. بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع، هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثلها مثل الرجل، بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقوله إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل فيه سبب إنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: نحن رح نساند حالنا
1: أكيد. البنات شيء طبيعي إنه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الأحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين أو شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رأيهم لحتى ما يكون في رأي معارض لرأي البنات. بين إنه في أكترية ساحة إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على أرض الواقع قديش إذا في أكترية.
1: بعدين ما فيك أنت بيقولوا التلميذ إذا كان عم يعبر عن رأيه قديه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول المرأة هلأ بلبنان، إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني، عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هذه عم تطبقها، أو هل القيم أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء عن الرجل. هلا المرأة المنة عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الأهلي مثل كفا وغيرهم، وعملوا قانون مشان مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
0: العنف الأسري
1: هلا قانون كتير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كتير، يعني أنا شفته عملت دراسة عليه، قانون كتير كتير متقدم. النسوين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال أو من الدولة. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطة بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من من من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحديد يعز وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلا
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب، يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجرب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم. وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق، بدك هني يعترفوا أساسا بحقوق المرأة. ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لها علاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاح ونضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة.
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان.
2: مثل مثله بانتخابات، مثل مثله بال إذا هي عندها نفس ال competence تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل
0: إنه هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بضل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخذ قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز.
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير وعملي منها عجينة، وعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلأ بقليك باي باي. كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الايام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والامل انه مع يسوع بكرة دايما افضل. اهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه نحن رح نساند حالنا
1: اكيد. إيه البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات، بين انه في اكثريه ساحه. إيه
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: بعدين ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم يعبر عن رايه قد ايه صحيح، من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، هي المرأة هلأ بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هذه عم تطبقها، أو هل القيم أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء عن الرجل. هلأ المرأة المنة عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. الناس وين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحت يدي يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقهم أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لها علاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافح، وهذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل
0: إنه هو يقله الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بدل إله الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر بس لأنه this is by nature يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات بس إنه هو الله خلقه. By nature more aggressive more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز
0: فنحن
2: more يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة
2: 100%
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده وإذا كان بيحبه مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله ما رح يكون المرأة عندها مانع إن تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل خبريات الكافيتيريا بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم ايه عن السمسم السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح مشان هيك مناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيبة ولانه السمسم طيب رح اقدم لك وصفة اصابع السمسم انت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام كباية ونص طحين نص كباية سكر بودرة ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة واخبزيها بالفرن لتحمر فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها وألف صحتين أنا ما بحب أوقات الوداع بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما تخلص بسرعة وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة هلا بقلك باي باي

0: الاحتياجات الأساسية للمراهقين في السن ده.
1: كلمة مراهق في الأصل جاية بمعنى الاقتراب من الشيء.
0: احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده.
1: على الاقل قادر افهم بنتي بتحكي على ايه وقادر اتواصل معاها في الحاجة اللي بتحكيها.
0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنناقش السوشيال ميديا بما انها بقت جزء رئيسي واساسي في يومنا وفي حياتنا، فاكيد اثرت على حاجات كتيره زي تفكيرنا وحدودنا والضغوط اليوميه اللي بنتعرض لها. والنهارده هنكون بنحكي عن موضوع مهم جدا في السوشيال ميديا، بس خلوني الاول ارحب بالاسيس مينا. اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا بيك يا استينا، مبسوطه ان اكون موجود معاك النهارده.
0: وانا كمان. النهارده هنكون بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي اتوقع انه اكيد السوشيال ميديا حطت التاتش بتاعها فيه، وهو الفجوه بين الاهالي والمراهقين وتاثير السوشيال ميديا على الفجوه دي. من زمان الفجوه دي موجوده، لكن اكيد السوشيال ميديا زودتها. احنا هنطلع بسرعه نسمع راي الناس في الموضوع ده، اهالي وكمان شباب ومراهقين، ونرجع نسمع من حضرتك اكتر ونفهم اكتر اصلا عن الموضوع وعن المراهقين وكل حاجه. خلينا نروح فاصل بسرعه ونرجع على طول. ايه اكتر ابليكيشن ابنك او بنتك بيشتغلوا عليه بس انت مش بتبقى فاهمه؟ تفتكر ليه هو بيستخدم الابليكيشن ده بالذات؟
2: التيك توك. ما اعرفش عنه حاجه، مش منزلاه، ما اعرفش ده عباره عن ايه. لما بيجي لي ريلة على التيك توك بخلي عيالي يفتحوا عليه على موبايلاتهم عشان ما عنديش تيك توك.
3: انا مش عارفه قوي ومش فاهمه فيه، بس اتوقع ان هو بيعرف يتواصل بسهوله مع اصحابه وبيبقى عارف يلعب ويتكلم في نفس الوقت، فده دايما مخليه عارف يتواصل كويس، فمشغل اللعب والكلام مع بعض.
4: هو ما عندوش ابلكيشن معين، لان احنا كنا من هو صغير متفقين على مبادئ معينه. هو انا فاكره ان هو جه وهو صغير قال لي انا عايز اعمل فيسبوك، فقلت له طب انا هقول لك على حاجه، الفيسبوك ده من سن 16 سنه، فلو انت عايز تختار انك تعمل فيسبوك فانت كده بتقرر انك تكذب او يبقى عندك امانه في اختيارك لعدم السن. فهو فكر ثواني كده وقال لي لا انا مش عايز اكذب. فمبدئيا هو يعني ابني مش عنده حاجه معينه، هو لسه منزل من شهر الابلكيشن بتاع الفيسبوك والانستا علشان يتعامل في فريق ويشتغل عليها من خلال فريق او من خلال
5: تيك توك. وانا بحاول ابعدهم عنه لان في حاجات كتير مش مناسبه لينا، وهم سنهم صغير، هم مش فاهمين ده، عايزين يجربوا اي حاجه يعني اي حاجه. بس طبعا مع التوعيه والمتابعه يعني متابعه معاهم، فبحاول افهمهم ان ده غلط ده صح، اشيله منهم حبه، لان التعود على حاجه معينه طول الوقت بيعمل ادمان.
2: انا مش خايفه ولكن مش انترستد، حاسه اللي هو انا عندي ما يكفي الانستغرام والفيسبوك، مش عايزه وجع قلب اكتر من كده.
6: لا ما تسالنيش انا، عشان انا في التكنولوجيا كلها ماليش. انا طول الوقت جوزي يقول لي انت لازم تتطوري عشان تواكبي العيال، فانا بصراحه انا محتاجه اشتغل على نفسي شويه. انا ماليش ولا انستغرام ولا تيك توك ولا اي حاجه، وانا قافله لهم حاليا. يعني السنه دي فتحت لابني تيك توك، لكن بنوتي لسه هو 13 سنه، بنوتي لسه مش عندها انستغرام ولا تيك توك ولا اي حاجه.
0: ايه اكتر ابليكيشن انت بتفتحه كل يوم وبتبقى متحمس عشان تشوف ايه الجديد فيه؟ ايه اكتر حاجه بتعجبك في الابليكيشن ده؟
7: هو تعود اكتر ما في حاجه بتعجبني، يعني انا لو خلاص اتعودت لما بزهق دي اول حاجه بفتحها.
8: فيسبوك وتيك توك مثلا لما يجي لي فولورز او حاجات زي كده.
9: انا بستخدم واتساب واب تاني اسمه ديسكورد، دوت شبه واتساب بنتكلم عليه ونبعت وحاجات زي كده.
10: الواتساب واليوتيوب، بتفرج على ناس انا بحبها مثلا اتعلم ازاي بعمل شعري مثلا، حاجات كده.
11: اليوتيوب بتفرج على فيديوهات انا بحب اتفرج عليها.
12: مش بتابع ابلكيشن قوي لان انا مش عندي تيك توك، ومنزل الفيسبوك والانستجرام عشان فريق.
13: انستجرام ما عنديش، هو انستجرام وسناب شات يعني الاثنين.
14: سناب شات بيبقى في حاجه اسمها ستريك، كل يوم لازم تبعت رساله او تبعت زي سناب بتصور اي حاجه، ولما تبعتها للناس اللي عندك بتعمل ستريك. يعني مثلا لو انت بعت كل يوم حاجة وهو برضو اللي قدامك بعت كل يوم حاجة، لو انتوا مثلا عملتوا الحاجة دي 50 مرة هتعملكم 50 يوم، بس لازم كل يوم مرة.
15: السناب شات بحاول اقنع ماما بس هي مش موافقه، عشان كل اصحابي بيكونوا عليه بس انا مش عليه، وفي نفس الوقت بيكونوا عليه يعني اقدر اتصور عليه بصور شكلها حلو.
16: السناب شات احيانا عشان اشوف مين بعت وابعت ستريكات وكده، او مثلا الفيسبوك برضو علشان ريلز.
17: سناب شات ان في ستريكس بشوف صحابي بيعملوا ايه، نزلوا فين، راحوا فين، بيخلينا نعرف عن بعض اكتر كل واحد عمل ايه.
16: سناب شات الستريك ان انا يعني ابعت كل يوم، دي يعني اكنها جول لازم تحصل في اليوم مش هستغنى عنه.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن تأثير السوشيال ميديا على الفجوة بين الاهالي والمراهقين اللي اكيد موجودة من سنين، لكن حقيقي السوشيال ميديا زودتها او قللتها ده هنعرفه دلوقتي. اهلا بك تاني حضرة الاسيس.
18: اهلا بك يا استينا.
0: في البداية كده انا عايزة اسأل حضرتك يعني ايه مراهق؟ مش عايزة اسأل السؤال التقليدي بتاع بتبتدي من سن قد ايه لان هي بقت متغيرة، بس لو ينفع نقول بالويم كده او بدايه السن من المرحله دي قد ايه.
18: اوكي، كلمه مراهقه هي مرحله الانتقال من الطفوله الى الرجوله، او من الطفوله الى الانوثه، او يعني مش الانوثه، مرحله النضج الكامله، سواء كنا نتحول فيها الى شخص شاب ناضج كامل او شابه ناضجه كامله. وكلمه مراهق في الاصلها جايه بمعنى الاقتراب من الشيء، فهو هنا مش طفل ومش رجل بالغ.
0: أوكي.
18: هو بيقترب من ان يكون رجل بالغ او
0: في المرحلة من
18: في المرحله بتاعه هذا الاقتراب بشكل او باخر. ده التعريف بتاع المراهق. امتى بقى عمر قد ايه؟ لما انا كنت في الجامعه زمان من حوالي 30 سنه، لا مش 30 سنه، اقل من 30 سنه بشويه، كان تعريف اللي بيقولوا لنا كده في الجامعه انه سن المراهقة بيبدا من حوالي 12 ل 13 سنه.
0: ماشي.
18: دلوقتي
0: ده برضه كان بدري
18: قوي، 12 ل 13 سنه. دلوقتي بنلاقي انه اطفال في سن 7 8 9 سنين بتبدا تظهر عليهم اعراض المراهقه. خلي بالك الاعراض النفسيه بتظهر قبل الاعراض الجسديه، يعني هو يبدا بالاعراض النفسيه اللي هحكي عنها بعد شويه، ما كانت تظهر الاعراض الجسديه. فاحنا بقينا 7 8 9 سنين ده بيحصل. ليه ده بيحصل بقى بدري عن زمان؟ اسباب كتير قوي. في ناس بيقولوا انها ليها متعلقه بنوع الاكل اللي بناكله، في حاجات متعلقه بدرجه الحراره بتاعت الجو اللي بقت مختلفه عن زمان، بقت متعرضه بنسبه الوعي اللي بيحصل في الشباب بسبب اللي بيتفرجوا عليه في السوشيال ميديا والمجتمع اللي حواليهم. ففي اسباب كتير قوي، دراسات متنوعه بتقول ليه السن بقى من 12 ل 13 بقى 8 و9 سنين او 10 سنين بقى مختلف عن زمان.
0: يعني مراهق مش انه شخص مرهق، مراهق من فعل رهقة
18: اللي هو جاي يقترب من الشيء.
0: اوكي. في سمات دي اللي انا اسال حضرتك عليها دلوقتي بتظهر نفسيه قبل ما يبان علامات البلوغ على الاطفال،
18: زي إيه السمات دي؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا خايف ان بعد 30 سنه من النهارده نكتشف انه السن اتبدر بقى 4 سنين و5 سنين و6 سنين، ما اعرفش ده ممكن يحصل.
0: الله يكون في عون الاهالي اللي هيعيشوا الفتره دي
18: يعني. بس يعني اوكي، اللي يبدا بعض السمات اللي تظهر زي فكره انه
0: السمات النفسيه،
18: السمات النفسيه. أوكي. زي القصه بتاعه انه يبدا يكون متوتر بشكل عالي، يبدا في قدر من الاعتراض والتمرد بشكل منتظم، زي ان هو بقى بيبحث عن ان يكون لي اللايف ستايل الخاص بيه. يعني زمان احنا الطفل بيتولد عارفة أول كلمة بيتعلمها بعد ما بيقول بيبي ومبو وبابا وماما؟ برافو.
0: هي كلمة لا.
18: عندك السن ده.
0: عندي السن ده.
18: اللي هو إيه؟ نو أو لا. وإحنا ساعات لما بيبقى طفل عنده 3 سنين ولا 4 سنين يقول نو أو لا، نتخض بقى ونقول الواد هيطلع متمرد والواد مش عارف إيه. بس ده جزء من النمو الطبيعي اللي بيحصل للطفل، إن هو عايز يقول إن أنا ما بقتش الطفل الصغير اللي بيحتاج عشان يأكل ليكي، أو إنه هو موجود جوه بطنك ومعتمد عليكي بالكامل. أنا بقيت شخص مستقل. ده بيبدا فين؟ 3 4 سنين،
0: سنتين ونص.
18: برافو عليكي. زمان كان 3 4 سنين، دلوقتي سنتين ونص.
0: مش بعارض الحياه العلميه، بس انا بحكي معاناتي. بس سنتين ونص
18: لانه برضو الاعمار بدات تمشي بدري عن مكان زمان. اوكي، لو احنا اتعاملنا مع النودي بشكل صح هنساعده ان لما بيدخل سن المراهقه اللي هو 8 و9 سنين ويبدا يقول نو، بس هو مش بيقولها نو نو كده، لا بيقولها نو يعني بشكل جهوري، نقدر برضو يتعامل معها بشكل صحيح.
0: اوكي، طيب يعني كده في سمات نفسيه واضحه. انا بقى محتاجه ادخل اعمق شويه، الاحتياجات الاساسيه للمراهقين في السن ده، الاحتياجات اللي ممكن اكون انا مش عارف انا بسددها اصلا ولا لا، ولا عارف عند عيالي اصلا ولا لا.
18: هو محتاج احتياجات كتير جدا. واحده منها ان في حد يكون بيحس بيه. هو اللي بيحصل ان هو التغيرات اللي بتحصل هي بتحصل ليه؟ لانه في جزء منه انه في تدفق رهيب جدا في الكيمياء والهرمونات الموجوده جوه جسمه اللي بتساعده ان يحصل تغيرات جسديه، اللي بتساعده انه يبدا شكله يتغير، تبدا ملامح وشه تتغير، المناخير بتنمو بشكل اسرع من بقيه الوش، فبيبص في المرايه مش شايف وش، شايف مناخير طالعه له في النص، نبرات صوته بشويه يقول ماما انا عايز اشرب، ومرة تانية ماما أنا عايز أشرب، أو هي نفس الكلام صوتها بدأ يتغير، الجسم بدأ يطول مرة واحدة، بدأ يطلع شعر في أماكن مختلفة في جسمه، بدأ المنحنيات بتاع جسم البنت وجسم الولد يبدأ يتغير بشكل ما. كل ده بيخضه وبيعمل عنده قدر من الاضطراب، وخصوصا لو بدا اصحابه والناس اللي حواليه يتريقوا عليه، هو انت وشك ما فيهوش غير مناخير، هو انت ايه اللي في وشك، الحبوب اللي موجوده خنشرت، ايه الحبوب اللي موجوده في وشك دي، ايه الحاجه اللي مش نظيفه اللي موجوده تحت مناخيرك، اللي هو بدا الشعر ان ينمو ويطول. فانه كمان من التغيرات انه ايديه ورجليه بتنمو اسرع من ادراك دماغه، فده بيخليه يبدا يوقع الحاجات، يبدا يكسر حاجات، كل شويه تبنتي قاعده تسمع صوت طخ في المطبخ بسبب ان هو خبط في الرخامه وهكذا. فهو ده بيخضه، هو بقى مش عارف هو مين ولا هو عايز ايه. شوية كمان التغيرات دي بتخليه هو نفسه كمان مشاعره متقلبة، فتلاقي بنتك او ابنك قاعد بيضحك معاكي ومبسوط، وبعد نص ساعة قاعد متضايق وغضبان، شوية يجي يقولك انت احسن ام في الدنيا، شوية تحسي ان هو عايز يرميكي من فوق من كتر ما هو مش طايقك. التغيرات النفسية الشديدة جدا دي بتخليه محتاج لحد مش يتريق عليه، يا ود انت اتخوت، يا ود انت اتجننت، يا بنت انت عبيطه، انت ايه، انت ما بقيتش، انت مش مركزه ليه. كل ده بيضغطه وبيضايقه مع الضغط اللي اوريدي هو شاعر بيه، فهو محتاج انه حد يفهمه اللي بيحصل معاه من قبليها. على فكره يعني احنا بنجيب الاولاد في سن المراهقه ونبدا نفهمهم سمات سن المراهقه، ده مش صح. انا مفروض من قبل ما يدخل في السن اقول له ان انت عندك سن هيحصل فيه كذا كذا كذا، هيبدا يحصل تغيرات في جسمك كمان في مستوى النضج اللي بيحصل، ابدا اعد بنتي لان في حاجه اسمها بيريوت هتيجي بعد شويه، اعلم ابني ان في حاجه اسمها احتلام وانتصاب ممكن يحصل وانت نايم بعد شويه، وهكذا. انا بعده للخطوه من بدري وابدا اقول له ان ده طبيعي، احنا كلنا مرينا بده، ولو انا عندي خبره شخصيه احكيها له. فانا مثلا انا كمينة وانا صغير كانت مناخيري عماله تطول ودلوقتي رجعت تطول تاني عادي، يعني مش مشكله انه وهكذا. فابدا احكي اختباراتي الشخصيه، مش لازم علشان تبقى اقول له اعمل زيي، لكن عشان اقول له
0: أنا جنبك.
18: انك طبيعي انك تتخض وانا جنبك، وانت مخضوض او انت متوتر ما فيش مشكله خالص، وابدا ادعمه. فهو محتاج حد يسمعه، محتاج حد يحس بيه، محتاج حد يقدم له دعم خاص في الوقت ده ومساندة خاصة، ومحتاج اديله قدر من الحرية، ومحتاج اديله فرصة انه يتمرد بس بشكل كويس. يعني مثلا لو انا النهاردة ابني بيتفرج على السوشيال ميديا وبعد كده طلعت قصة شعر معينة فيها الناس بتحلق شعرها بقصة ما، انا ما اعرفش ايه القصات اللي طالعه من دول، اوكي
0: تدريجة.
18: لا انا وعيالي عدوا سن المراهقة خلاص،
0: في تدريجه وفي كوتشيهات كبيره حاجات حضرتك ما تعرفش عنها،
18: ممتاز، والاوفر سايز بتاع الهدوم
0: والاسود،
18: البنت والاسود، برافو. كنت عندكم في اجتماع قريب كان اغلب العيال اللي حاضرين قدامي لابسين اسود، وانا كنت وقتها لابس اسود من غير ما اعرف يعني، فدي كانت حاجه ظريفه. ازاي بقى ان انا اديله فرصه ان يعبر عن تمرده في الحاجات اللي زي كده، في قصة شعر معينة، في لبس معين، في شكل معين، أفضل ما يعبر عن تمرده في أن يعمل حاجة خطر أو حاجة تأذيه. فلما بسمح له أنه يخرج أنه هو عايز يقول لأ أو أنه يكون شخصية مميزة في حاجة مش مؤذية قوي، بحميه من الحاجة المؤذية قوي. ولأني مفروض يعني أني ابني من وهو صغير أنا بعلمه إزاي ياخد قراره ويتحمل تبعات قراره، وبقعد معاه على السوشيال ميديا قبل ما احرمه منها، انا بقعد مع السوشيال ميديا بدل ما احرمه منها، بقعد مع السوشيال ميديا ونتفرج انا هو على فيديوهات، وساعده انه يحلل الفيديوهات دي، يقول ايه الرساله اللي طلعت من خلال الفيديو ده، اللي كان مفروض نتعلمه، ايه الصح وايه الغلط. فلما يوصل لسن المراهقه هو اوريدي عنده رصيد بيتعلم منه، كان بيتعلم منه، فعارف يمارس او يعيش حياته بشكل صحيح. وعايز اطمنك مهما سمعنا فيديوهات زي اللي انا بقدمها دلوقتي ونصايح من المتخصصين، لما هنيجي عند ارض الواقع هنلاقي روحنا كآباء وامهات مخضوضين ومتلخبطين ومش عارفين نعمل ايه. وده طبيعي, مفيش مشكله خالص, ده طبيعي, ده اللي الطمانينه اللي انا عايز اوصلها لك.
0: طيب انا هنا عايز ارجع شويه خطوات لورا وحضرتك برضو اكد لي او قولي لا ده غلط, انه كانه حضرتك بتقول انه انا كاهل اصلا مفروض ابقى سابقهم قبل ما هم, مش انا مش بس اعدهم لكن انا سابقهم. غالبا واحده من المشاكل الاساسيه اللي بنتعرض لها كاهالي انه احنا بنتخض انه الواد بقى كده او البنت بقت كده, انت ايه ده بقيت تقول لا طول الوقت. فازاي انا كاهل اكون بستعد للمرحله دي عشان اقبل الفجوه دي, اقبل اللخبطه دي, وفي نفس الوقت ما بقاش ببين له ان انا عاجز, انا عاجز قدامك, انا مش عارفه اساعدك, مش عارف اساعد نفسي عشان اساعدك.
18: طب شويه حاجات كده سريعه. اوكي, لازم يكون انا عندي ثقافه جوايا بتقول ان الاخطاء هي جزء من رحله التعلم
0: ليا ولي
18: اوكي. فلما ابني يغلط ما تخضش, وما تخضش ان يتحط في اختيارات فيها امكانيه انه ممكن يغلط, طول ما الغلط ده ما فيهوش خطوره تهدد الحياه. يعني ايه؟ يعني لو جه ابني اللي في سن المراهقه قال لي انا مش عايز اذاكر والسنه دي مش مهمه ويكفي ان انا اخد درجه النجاح, انا هعمل ايه في الوقت ده؟
0: في شبشب بقى, في شبشب بقى.
18: لو انا طلعت الشبشب انا خسرت كتير جدا, خسرت امكانيه ان انا كل اللي بقوله لك ده
0: جربته,
18: يعني بنعمه ربنا جربته مع اولادي, وانا شايف الريزلت اللي انا شايفه في حياه اولادي, انا شخصيا كبابا فخور بيه. بس عايز اقول لك وقته كنت هتجنن, يعني كنت بعمل ده بصعوبه, انه لما يجي يقول لك انتوا ادي المثل اللي انا بحكيه. اوكي, قال لك مش عايز اذاكر وان السنه دي مش مهمه ودي درجه مش فارقه قوي, اجتاز التجربه سقط مثلا. يعني لو انا قلت له شفت وانا قلت لك يبقى انا ما عملتش حاجه, انا خسرت. لكن لو انا هو سقط وهو شاف النتيجه بتاعه او ما سقطش, جاب درجه على الحروك له, جه السنه اللي بعديها لانه ما ذكرش كويس فبذل مجهود مضاعف, هو تعلم من التجربه. فامكانيه ان احنا واحد اننا ندرك ان الاخطاء جزء من ناحيه التعلم وما نتخضش ان اولادنا يغلطوا ويتعلموا. اتنين, ان انا اكون مستعد نفسيا ان انا داخل على حاجه اللي انا قلتها لك من شويه, حاجه صعبه مش سهله وطبيعي ان انا اصارع. تلاتة, ان يكون عندي انا كبابا او كماما أشخاص أنا بثق فيهم بيساعدوني يفكروا معايا. ليه لازم نبدأ الخبرة من الزيرو؟ ما احنا في ناس اجتازت الخبرات دي قبل كده, في ناس متخصصة فاهمة إزاي تقدر تتعامل مع السن ده. لما يكون مثلا عندي أخويا الكبير اللي كان عنده أطفال في سن المراهقة واجتاز الخبرة وشايف أنا ريزلت كويس في حياة الأولاد دول, ليه ما لجألوش؟ لما يكون عندي حد متخصص قريب مني ليه ما رحلوش؟ فأمي أطلع كأني بطلع على كتافه, ما بقدرش من زيرو.

0: ربنا يجيبها لي هنا ويقنعني بهدوء ومش عارف ايه. فجيت مره قلت له امير يعني قل لي هو ايه اللي حصل يعني، هو في تغيير ما؟ قال لا يا بابا بس الموضوع بسيط، انا قعدت اتفرج على فيديوهات كيف يمكن ان تقنع والدك بما تريد وكيف يمكن ان تدير حوار، هو اتفرج على الفيديوهات وطبقها عليا فعرف يتعامل معايا. فاهمة؟ فازاي ان احنا نساعدهم ان هم يديهم معلومة يدوروا وانا اتفرج على الحاجات فاعرف اتعامل معاه وهكذا. كل ده بيساعدني ان انا اجتاز الامر، وكمان يكون عندي حتة كده ان اللي احنا ربينا عليه اولادنا قبل ما يدخل في سن المراهقة غالبا بنسبة كويسة هيرجعوا لي بعد ما يعدوا السن ده، مش هيرجعوا لي 100%، هيرجعوا لي وهم اجتازوا خبرات ويتعلموا ونضجوا. اوكي، فبفهم ان انا وصلت لمرحله انا مش هقدر اسيطر على اولادي. ادراكي يعني اديكي حاجه كده يوستينا افكر فيها معك. ليه في اولاد في كي جي 1 وكي جي 2 ولا ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي يجيبوا 100% في الدرجات، ويجي في ثانويه عامه يجيبوا درجات قليله قوي، ساعات بيبقى بسبب الضغط النفسي صح، بس ليهم في ثالثه اعدادي جابوا درجات اقل، ثانويه عامه جابوا درجات اقل، دخلوا الجامعه ما نجحوش خالص. عارفه جزء من السبب ايه؟ ان كان نجاحهم في اولى وثانيه وثالثه ابتدائي مرتبط بالشبشب اللي بنحكي عليه، لما كبروا بقيت مش عارف اسيطر عليهم. وساعات الاولاد رغبه منهم في اعلان ان هم كبار بيتمردوا على المذاكره فيبدا يفشل. لو هو من صغير اتعلم المذاكرة دي ليك يا حبيبي، وإذا كنت تشوف كلمة يا حبيبي دي، المذاكرة دي ليك وحبيبي، أنت عايز تذاكر ذاكر، لو مش عايز تذاكر أنا عارف أنا بقوله صعب مش سهل، بس لو مش عايز تذاكر أنا بديك فرصة تحمل نتائجها. ليها قصة موضوع تحمل نتائجها ممكن أقول لك بعد شوية.
1: إحنا هنروح فصل بسرعة، بس لما هرجع عايزة كمان أفكر مع حضرتك إزاي ممكن تكون السوشيال ميديا دي خطر عليهم وعلينا، وإزاي ممكن تكون زودت الفجوة بين العلاقة بينهم. فإحنا هنروح فصل بسرعة وهنرجع على طول، استنونا.

0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا ازاي زودت الفجوه بين المراهقين والاهالي. ولسه معانا الاساس مينا, اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي.
0: خليني ارجع لحته حضرتك قلتها قبل الفاصل, كنت بتتكلم عن الاحتياجات الاساسيه لمرحله المراهقه. ليه الشباب في سن المراهقه بيحسوا ان جزء من الاحتياجات دي او السوشيال ميديا هي الملاذ الامن لتسديد الاحتياجات دي؟
1: بصي خليني اقول شويه حاجات. واحد, للاسف كتير قوي من الاباء في بعض المجتمعات, مش كل المجتمعات, بيكونوا عنفاء أو غير متاحين أساسا. هو بيشتغل طول النهار.
2: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا, برحب بيكم وحلقة جديدة ونهاية وبداية. وحشتوني جدا الأسبوع اللي فات, ما كنتش موجودة معاكم فوحشني قوي, بقالنا أسبوعين ما تقابلناش, لكن النهاردة حلقة دسمة ويعني هتعوضنا بقى عن الأسبوعين اللي فاتوا. لكن في البداية عايزة أفكرنا أنه برنامجنا إيه النهاية وإيه البداية. مع نهاية كل عمل درامي سواء فيلم أو مسلسل, مع كلمة النهاية بتبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا, لأنه النهاية بتبقى أكتر حاجة مأثرة فينا, أكتر حاجة بتكمل معانا شوية. فبنبدأ حلقتنا بمشهد النهاية, وبعدين بقى نقعد نشوف التفاصيل والقصة والأبطال والأحداث, ومنها نتعلم حاجات كتير قوي في حياتنا. بفكركم كده أنه تقدروا تشاركوني من خلال التعليقات على لايف الفيسبوك, وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان بفكركم أنه تقدروا تسمعونا من خلال أبليكيشن راديو سما, تقدروا تحملوا الأبليكيشن على تليفوناتكم من الأب ستور أو الجوجل بلاي, وكمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. تقدروا تسمعونا على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات. يا ترى النهاية اللي هنبدأ بيها النهاردة حلقتنا إيه؟ نهاية صعبة شوية, نهاية حزينة, النهاية في أوضة العمليات, دكتور تخدير, بس ما كانش هو اللي بيخدر المريضة في العملية دي, لأنه هو كان والد الطفل اللي

ريضة كانت بتولده، شال ابنه وكان على وشه ابتسامة وتعب وحزن وضيق، وبعدين بنبص بنلاقيه كان متعور تعويرة جامدة جدا في بطنه، مضروب بسكينة في بطنه. مسك ابنه الصغير البيبي اللي لسه مولود، والأب اللي هو الدكتور، مجرد ما مسك ابنه الصغير مات الأب. نهاية صعبة ونهاية حزينة ونهاية قاسية جدا. لكن المشهد اللي بعد كده انه الطفل فيه أمين واقفين بيبصوا عليه وبيبصوا لبعض، وبينتهي العمل الدرامي. نهاية غريبة ونهاية صادمة ونهاية قاسية. طب مين الأب الدكتور ده ومين الأمين اللي وقفوا يبصوا على الولد؟ النهاردة بنتكلم عن مسلسل صلة رحم. مسلسل صلة رحم الحقيقة أنه كان موجود بيتعرض يعني في على الشاشات العربية سنة اللي فاتت، ولكن أنا من ساعة ما شفته وأنا العمل ده ما أثر فيا قوي، وأثار جوايا سؤال عايزة أثيره النهاردة وأثير الجدل النهاردة بالسؤال ده. لما بتعمل أي حاجة بدراعك وتبص على اللي انت اتحرمت منه وتحاول تجيبه بدراعك، انت كده بتتحدى ربنا. ايه رأيكم في الكلام ده؟ هتقولوا لي ازاي احنا بشر ضعفة نتحدى ربنا سبحانه؟ احنا اوقات بنعمل كده، زي بطل العمل الدرامي، بطل مسلسل صلة رحم، دكتور حسام معمل. اوقات كتير بنبص على الحاجات اللي احنا محرومين منها في حياتنا، خلفة، ماديات او فلوس، تعليم، محروم من اب او ام، محروم من مستوى اجتماعي معين. مش كلنا، او دي بقى الحاجة اللي عايزة اعمم فيها، كلنا ما عندناش كل حاجة. كلنا ما عندناش كل حاجة ليه؟ لأنه إحنا عايشين في العالم عندنا شوية حاجات ومحرومين من شوية حاجات. ولو جيت أسأل أي حد فينا، طيب هو تفتكروا ليه إحنا محرومين من حاجات في الحياة؟ يعني تعالوا كده مثلا كل حد فينا فكر كده، أنت في حياتك أكيد يعني لما بتقعد تسرح مثلا كده بخيالك تقعد تفكر أنت محروم من إيه؟ طب هل سألت نفسك قبل كده السؤال ده؟ هو أنا ليه محروم من الحاجات دي؟ يعني مثلا اللي بيبقى ما عندوش أولاد أكيد بيقعد يتساءل، هو أنا ليه مثلا ربنا حرمني من الخلفة، أو أنا ليه محروم من الخلفة؟ طيب اللي ما اتجوزتش تقعد تسأل يا رب هو أنا ليه ما اتجوزتش؟ طيب مثلا اللي فقد بصره أو اللي اتولد مثلا فاقد للبصر ممكن يسأل، طب يا رب انت ليه حرمتني من بصري؟ اللي مثلا فقد رجله، فقد دراعه، ممكن يقول طب انا ليه اتحرمت من ده؟ الغنى، ممكن حد مثلا ما يبقاش عنده الفلوس بس عنده حاجات تانية. اوقات كتير بنقعد نسأل يا رب هو انت ليه حرمتنا من شوية حاجات في الحياة؟ بس الإجابة ببساطة لانه احنا عايشين في العالم، احنا يعني طبيعي ما يبقاش عندنا كل حاجة وإلا نبقى كاملين، لأنه احنا بني أدمين عمرنا محدود واحنا كلنا محدودين، وبنتولد في معاد معين وبنموت في معاد معين، فاحنا محدودين. فطبيعي لأن احنا محدودين يبقى عندنا شوية حاجات وفي حاجات تانية احنا محرومين منها. وحاجة من ضمن الحاجات اللي علشانها احنا بنبقى ما عندناش كل حاجة عشان يفضل جوانا احتياج لربنا، عشان يفضل جوانا احتياج لله محدود اللي هو الله. لكن اوقات كتير بنعيش بعدم رضا، بعدم قناعة، بعدم اكتفاء. اوقات كتير بيبقى لسان حالنا اشمعنا انا يا رب؟ اشمعنى انا اللي انا محروم من الخلفة؟ اشمعنى انا اللي انا محروم اني ابقى غني؟ اشمعنى انا اللي محروم من انه يبقى مثلا عندي زوجة واولاد، او انا محرومة من انه يبقى عندي زوج واولاد؟ اشمعنى انا؟
حتى لو ما قلناهاش بصوت عالي، لكن أوقات كتير وانت قاعد كده مع نفسك بتفكر، وانت قاعدة مع نفسك بيبقى لسان حالنا انه يا رب هو اشمعنى أنا، اشمعنى أنا اللي ما عنديش الحاجة دي. واحنا بطبعنا كبشر للأسف الشديد دايما نبص على الحاجة اللي عند غيرنا، قليل قوي لما تلاقي الشخص اللي بيركز في اللي في ايده ومش بيركز في اللي في ايد غيره. لكن طبيعتنا كبشر دايما في مقارنة، مقارنة مع الأعلى مننا ومقارنة مع الأقل مننا، نقارن نفسنا بالأعلى مننا فنقول انه يا رب ليه بقى، يعني يا رب هو يعني ما كنتش تقدر تديني الحاجة الفلانية، ما كنتش تقدر يعني مثلا تديني الفلوس اللي أنا نفسي فيها، ما كنتش تقدر تديني مثلا الولاد اللي أنا نفسي فيهم، ده أنا هموت على طفل، ليه يا رب ليه ما تدينيش، يعني ما سهلة بالنسبة لك. فنبص على الأعلى مننا ونقارن نفسنا بيه. أوقات بقى بنعمل حركة تانية وبرضو دي حركة غلط، يعني أو المقارنة عامة غلط، سواء مقارنتك باللي أعلى منك أو بمقارنتك باللي أقل منك. أوقات ناس تقول إيه، أنا بقارن نفسي باللي أقل مني علشان أشكر ربنا وأحمده على الوضع اللي أنا فيه. لا، حتى مقارنتك باللي أقل منك غلط، وده برضو عدم رضا. ليه؟ لأنه هو أنت مستني أنك تشكر ربنا على حياتك أنه في ناس أوحش منك، أن في ناس حياتهم أسوأ منك، يبقى أنت كده مش بتشكر ربنا خالص. يبقى أنت كده عمال تقارن أنه لا ده فلان ده أوحش مني، حياته أسوأ مني، فلان ده محروم من حاجات كتير قوي، يعني أنا بس محروم من حاجتين تلاتة كده، لكن فلان ده يا عيني ده محروم من كل حاجة، محروم من كل متعة الدنيا. يبقى أنا كده حياتي أفضل وأحسن وأشكر بقى ربنا. لا، فالمقارنات عامة ولا بالأعلى منك ولا بالأقل منك، لكن لانه احنا طبعنا كبشر اغلب الوقت بنبص على غيرنا ونفضل نقارن نفسنا بيهم، ويفضل لسان حالنا اشمعنا اشمعنا اشمعنا. بداية السقوط وبداية سقوطنا في عدم الرضا وعدم القناعة، بداية سقوطنا في التذمر وحياة السخط المستمر على وضعنا، بتبقى من كلمة اشمعنى أنا. وده اللي حصل مع بطل المسلسل اللي بنتكلم عنه النهاردة، مسلسل صلة رحم، دكتور حسام. بداية سقوطه في عدم الرضا، بداية سقوطه في السخط المستمر على ربنا، بداية سقوطه في أنه يتحدى ربنا ويقرر أنه أنا هعملها بدراعي وهنجح، وإن شاء الله حصل إيه، وإن شاء الله يا رب أنت يعني حطيت قدامي عقبات عاملة ازاي عشان تفوقني لنفسي، انا برضو هكمل اعمل كده. عشان كده النهاردة قبل ما نتوغل يعني في تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، نفسي كل حد فينا اسأل نفسك، انت راضي عن حياتك؟ راضي عن حياتك؟ وجاوب قدام نفسك بمنتهى الصراحة، لانه أوقات إحنا بنكذب على روحنا. وأقول لنفسي أنا راضي عن حياتي جدا، ده الحمد لله، تمام، يستاهل الحمد ويستاهل الشكر وكل حاجة، بس هل أنت فعلا راضي عن حياتك؟ لأنه لو جاوبت على السؤال ده بأمانة وبصراحة قدام نفسك ولقيت نفسك 50% راضي 50% مش راضي، هنا ممكن يبقى في طريق للرجعة. لكن لو كدبت على نفسك وانت مش راضي عن حياتك مثلا والنسبة وصلت 70 أو 80 أو 90%، هنا هتبقى مشكلة كبيرة. قبل ما نكمل كلامنا، صديقتي العزيزة نانا، يا نانا وحشاني جدا جدا جدا، بقالي كام أسبوع كده يعني ما مسيتش عليكي ولا كنتي معايا، بتقول كده مساء الخير أخت سارة، أتمنى أن تكوني بخير وبأفضل حال. نشكر ربنا أنا بخير يا نانا، طمنيني عليكي وعلى أخبارك، طمنيني كده أنت عاملة إيه وليه كده كنتي مختفية عني الكام أسبوع اللي فاتوا، يا رب كده تكون كل أمورك بخير. تعالوا نخرج فاصل صغير وجاوب ما بينك وما بين نفسك على السؤال ده، انت راضي عن حياتك؟ طب بنسبة كام في المية؟ طب لو
بصيت كده على حياتك اوفر فيو او يعني نظره كده من الاعلى، عارفين كانك لما تبقى مثلا راكب طياره وتبص كده على على البيوت وعلى الناس كلها كده من فوق، الرؤيه بتبقى اوضح. فبص كده على حياتك من فوق واخرج كده بره نفسك وبص كده على حياتك وكانها مش حياتك انت، حياه شخص تاني. يا ترى ايه اللي شايف انه حياتك محرومه منه ناقصها؟ طب هل ده مأثر عليك؟ هل مأثر على سلامك؟ مأثر على هدوءك؟ مأثر على علاقتك بربنا؟ مأثر عليك انك كل ما تقعد قدام ربنا علشان تصلي او تدعي تلاقي نفسك الحاجة اللي انت محروم منها ديت جات قدام عينيك وبدأت تتكلم عنها، ولا مش مأثرة عليك؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. وسؤال حلقتنا النهاردة: عدم رضاك عن حياتك وانك تعمل كل حاجة بدراعك ده تحدي لربنا. ايه رأيكم في الجملة دي؟ هل احنا ممكن البشر الضعفاء المحدودين نتحدى ربنا؟ طب ده ممكن تكون نتيجته ايه؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وبفكركم انه مستنيه كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان على رقمنا على الواتساب 00357 9955 3302.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه هنبدأ أو يعني هنكمل كلامنا وإحنا بنحكي النهاردة في يعني يمكن قصة وقضية مهمة قوي ومحتاجين كلنا نقف قدام نفسنا. يعني أنا عايز أقول لكم أنه أنا فعلا من ساعة ما شفت المسلسل ده من سنة وأنا دايما بقعد أسأل نفسي أنه سارة أنت راضية عن حياتك ولا لأ؟ طيب هل بتبصي على اللي أنت محرومة منه، على اللي أنت مش عندك في حياتك، ولا لا اللي انت محرومه منه او اللي ربنا ما قرطش انه يبقى موجود في حياتك خلاص مش فارق؟ يعني اوقات بتحسي انه كان نفسي يبقى موجود كذا، لكن لو مش موجود مش كارثه، مش مصيبه. ليه؟ لانه اوقات هتلاقي نفسك علاقتك الروحيه وصلتك بربنا قويه جدا جدا جدا جدا، فانت مش باصص على اللي محروم منه في حياتك ولا باصص على اي حاجه ناقصه عندك. لكن اوقات لما تبقى علاقتك بربنا مش قد كده وصلتك بيه مش قد كده، هتلاقي نفسك مركز قوي قوي قوي على ايه اللي ناقص في حياتي. تعالوا كده نقرا التعليقات قبل ما نكمل كلامنا. نانا كده بتقول الحمد لله انا بخير، نعم الاسبوع قبل الماضي لم استطع الحضور لانني كنت خارج المحافظه، اما الاسبوع الماضي فقد كنت بانتظارك لكن لم يكن لديك البرنامج وحشتيني. انا ما كنتش فعلا موجوده الاسبوع اللي فات يا نانا يعني، لكن انا حظي حلو النهارده انك موجوده معايا، وانت كمان كنت وحشاني جدا جدا. نانا كمان بتقول حاجه مهمه قوي الحقيقه في التعليق الجاي، وده يمكن جزء لسه كنت هقوله حالا يا نانا. نانا بتقول كده السعي لتحسين الحياة ليس بحد ذاته تحديا لله، يمكن للإنسان أن يكون ممتنا لما لديه وفي الوقت نفسه يسعى لتغيير حاله إلى الأفضل. بتفق معاكي جدا يا نانا، ودي الجزئية اللي كنت أخاف إن إحنا نقع فيها وإحنا بنتكلم وبنحكي في الحلقة بتاعتنا. أنا مش قصدي خالص إنه ما تحاولش تحسن حياتك للأفضل، بالعكس يعني ده ربنا كمان عايزنا نعمل كده، نحسن حياتنا ونبقى أفضل ونبقى أحسن ونجتهد ونسعى ونتعلم ونشتغل ونحسن من مستوانا ودخلنا، كل حاجة مشروعة وجميلة وزي الفل، والطموح ده حاجة كويسة جدا. لكن في حاجات معينة أنا عارف وأنا عارفة وكل حد فينا بيبقى عارف إنه خلاص دي حدودي كبني آدم. أنا في حاجات ما أقدرش أعمل فيها حاجة، بنحتاجك أتقبلها كده زي ما هي. زي ما هنتكلم عن دكتور حسام اللي هو بطل القصة بتاعتنا النهاردة من مسلسل صلة رحم. دكتور حسام هو دكتور تخدير، حب بنت كانت أجنبية ما كانتش مصرية زيه، واتجوزها وكل الناس كانوا معارضين الجوازة وقالوا له دي مش هتنفعك وبتاع ومش عارف إيه، اتحدى كل الناس واتجوزها وخلف منها ولد. لكن صحي من النوم الصبح في يوم لقى الست الأجنبية دي اللي كان متجوزها أخدت الولد ورجعت على بلدها. بلدها فين؟ أمريكا. يعني خلاص دور بقى عليها. طبعا أمريكا بلد كبيرة جدا، وإنه ياخد الفيزا عشان يقدر يسافر ده مستحيل، وحاول ياخدها معرفش ياخدها وترفض، وهي رفعت عليه قواضي وأخدت الولد وهربت. طبعا دكتور حسام انهار جامد جدا، ومن كتر ما هو منهار من صدمة انه مراته الأجنبية الأمريكية أخذت الولد ورجعت بيه بلدها، فبدأ يتعالج نفسيا. كان بيتعالج نفسيا عند دكتورة أو طبيبة نفسية اسمها ليلى، وكان بيتعالج عندها، وهو بيتعالج عندها دكتورة ليلى حبته ونشأت ما بينهم علاقة حب ما بين دكتور حسام ودكتورة ليلى دكتور التخدير والطبيبة النفسية، واتجوزوا وربنا عوضوا وبقت مراته حامل. لحد هنا الأمور ماشية كويس، تمام. لكن حصلت حاجة تانية. مشكلة حسام، قبل ما أقول لكم إيه اللي حصل، مشكلة حسام من بداية القصة هو بيعمل كل حاجة بدراعه. بمعنى قرر انه يتجوز الست الأجنبية برغم من معارضة كل الناس لي، وكانوا بيكلموا بالمنطق انه هي ما تنفعكش، وانه خد بالك دي يعني مستواها اعلى منك، لا انا هتجوزها. فهو في طبعه التحدي، في طبعه فكرة انه ما بيسمعش
لرأي أي حد حتى لو كان الرأي ده صائب، هو ماشي بدماغه. وبعدين لما خدت ابنه وسافرت هو ما استسلمش، هو قرر أنه أنا هتجوز وخلف تاني، خلاص أنا أنا أنا نسيت أن عندي ابن، أنا هجيب طفل تاني وخلاص. يعني هو ده بقى التعويض بتاعي، أن أنا هجيب طفل تاني. هو مش يعني مش مدي لربنا أي دور في حياته للأمانة يعني. وده أوقات إحنا بنعمله، أنه لما حاجة تتاخد مني، لما أخسر حاجة، أنا بقرر أنه أنا هجيب حاجة تانية غيرها، أنا هعوض نفسي بنفسي. وده اللي عمله دكتور حسين. لكن لأنه ما بيحبش ليلى قوي، وهو بس اتجوزها علشان عايز يخلف طفل، علشان يبقى عنده ولد بدل ابنه الأولاني اللي أخدته مراته الأمريكية وهربت بيه على بلدها. فنتيجة طبيعية جدا أنه وهو في المستشفى، في يوم المستشفى اللي بيشتغل فيها، شاف دكتورة زميلته كانت معاه من أيام الجامعة، وكان ما بينهم قصة حب، وبدأ يخون مراته اللي هي المفروض حامل في ابنه مع الدكتورة دي. ليه؟ لأن هو ما بيحبش مراته اللي اتجوزها، هو بس عايز طفل، عايز ولد بدل اللي مراته الأمريكية أخدته وسافرت بيه على بلدها. زي ما قلت لكم، أوقات كتير إحنا مش بنقبل إنه خلاص في وضع صعب أنا تعرضت له وأنا مش هعرف أتصرف فيه، فأنا محتاج أتقبله. أو كان ممكن يدي لنفسه فرصة لحد ما يتعافى للآخر ويبقى كويس ويتجوز واحدة هو فعلا بيحبها، مش عشان بس يخلف طفل تاني غير ابنه اللي اتاخد. لكن لا. وفي يوم كده كان سهران عند الدكتورة زميلته دي اللي كان بيحبها من زمان وبيخون مراته معاها، فضل سهران عندها وفضل يشرب خمرة كتير وسكر وما كانش مركز في تليفونه. وفي نفس الوقت ده مراته حست ان هي بتولد وانه عندها وجع خلاص الولادة، وهي في الشهر السادس، فطبعا ده خطر جدا ان هي تولد في الشهر السادس. فبتحاول تكلمه كتير على التليفون وما بيردش ومش شايف تليفونه اصلا، فقررت ان هي تلبس وتنزل يعني تتصرف بقى هي. فين وفين على بال ما مسك تليفونه فقعدت تقوله انت فين، انا بحاول اكلمك، انا حاسة ان انا بولد. قال لها يا نهار ابيض بتولدي ازاي، انت لسه في الشهر السادس. وطبعا جري بسرعة ووصل لها وأخذ العربية، وطبعا هو سايق وهو سكران لأنه شرب خمرة كتير قوي، فكانت النتيجة إن هم عملوا حادثة، عملوا حادثة كبيرة قوي. وهو ما تأثرش بحاجة، لكن مراته فقدت البيبي. مش بس فقدت البيبي، لكن كمان الدكاترة اضطروا إن هم يعملوا لها عملية وشيلوا الرحم، يعني مراته مش هتخلف تاني. وهنا كانت صدمة كبيرة جدا لدكتور حسين، انه ايه ده، لا لا لا لا لا لا لا, لا مش مش مش اوبشن ان انا ابقى محروم من الخلفة، ده مش هينفع. يعني ايه؟ يعني انه انا اتجوز واحدة تقوم واخدة ابني وترجع على بلدها، وأجوز واحدة تاني تقوم نتعرض لحادثة والطفل يموت وما يبقاش عندي أطفال؟ لا لا، مش قابل ده، أنا مش قابله، يعني مش قابله. طبعا أوقات لما بنتعرض لصدمة وصدمة كبيرة زي كده، أوقات بنحس إن إحنا غضبانين، بنحس بعدم قبول، بنحس بعدم اتزان، كل الأحاسيس دي مشروعة. بس هتصرف ازاي مع الاحاسيس دي؟ هل هاخدها زي ما هي وهجري بيها على ربنا واقول له يا رب ساعدني اني اتقبل اللي انا عديت بيه، ساعدني اقبل، خليني اشوف الحياة بشكل مختلف، خليني اشوف النعم التانية اللي انت اديتها لي، ولا كل الحزن ده وكل الغضب ده بيتحول الى انقام على حياتي، سخط دائم تجاه ربنا،
لوم لربنا انه يا رب هو انا ليه بيحصل معايا كده، اشمعنى انا اللي يحصل معايا كده. مقارنه يعني، كان دكتور حسين بعد ما مراته فقدت البيبي وبعد ما دكتور قال له انه يعني احنا اضطرينا ان احنا نشيل لها الرحم وهي مش هتخلف اطفال تاني وخلاص كده، فبدا راح كده جنينه فيها اطفال وبدا يبص كده على الاولاد الصغيرين، هو اشمعنى انا، اشمعنى انا، اشمعنى كل الناس عندها عيال الا انا، اشمعنى. وزي ما كنت بقول لكم في بدايه الحلقه، مفيش حياه فيها كلمه اشمعنى هتثمر او هيبقى فيها مكسب. ليه؟ لانه ما ينفعش اقارن حياتي بحياه حد تاني، ما ينفعش اقارن وضعي انا اتحطيت فيه او وضع صعب انا اتحطيت فيه بوضع اي حد تاني. خلاص هي دي حياتي وهي دي الحيثيات اللي انا بعيش فيها وهي دي المكاسب والخسائر اللي في حياتي، هو ده انا. لكن دكتور حسام ما كانش بيعمل كده، كان بيقارن طول الوقت. ادوله حلول زي انه طب خلاص انت ممكن تتجوز واحده ثالثه على مراتك، او ممكن تطلق دكتوره ليلى خالص وتتجوز واحده تانية يعني خلاص. ولكنه قرر بدراعه انا هيبقى عندي طفل، يعني هيبقى عندي طفل، انا مش عايزه اتجوز واحده تانية، وانا دلوقتي في وضع صعب انه مراتي مش هتخلف. طيب انا هقرر اعمل حاجه غلط جدا، حاجه غير قانونيه، لمجرد انه يبقى عندي طفل. عمل ايه دكتور حسام؟ اقول لكم، بس خلونا كده نقرا التعليق ده ونكمل كلامنا. نانا بتقول كده، الرضا بما لديك يعني الشكر والامتنان والسعي لأن تصبح أفضل يعني الأمل، ويمكن لهذين الأمرين أن يجتمع معا في قلب الإنسان. أمين يا نانا، يعني أنا معاكي جدا في الحتة دي، الرضا وإنه أنا عايز أبقى أفضل. والحقيقة إنه أنا دايما بقول كده، إنه الرضا والطموح مع بعض مش عكس بعض. طول ما أنا راضي عن حياتي، طول ما أنا هيبقى عندي طموح إن حياتي تبقى أفضل، فهعمل حاجات صح، هعمل حاجات مظبوطة تخلي حياتي تبقى أفضل بطريقة مظبوطة وبطريقة كويسة. لكن لو أنا مش راضي عن حياتي، مش قابل حياتي، هلاقي نفسي عمال بعمل حاجات غلط مش مظبوطة. وده اللي عمله حسام. عمل إيه؟ إيه رأيكم نخلي الموضوع كده مشوق أكتر؟ ونخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل. لكن تعالوا النهاردة نفكر، كل حد برضو بينه وما بين نفسه، كم مرة ما قبلتش أوضاع معينة في حياتك وقررت أنه أنا هعملها بدراعي؟ كم مرة تعرضت لخسارة أو لخسائر في حياتك ما كنتش قابل أن أنت بتتعرض للخسارة دي، وقررت أنه ربنا ظلمني، ربنا جه عليا قوي؟ وده كلام احنا بنقوله اوقات كتير، يعني دايما بسمع الجمله دي، انه يا رب انت جاي عليا قوي يا رب، يعني ما اشمعنى، اشمعنى الناس عندها وانا ما عنديش. كم مره حسينا الاحساس ده؟ كم مره حسينا انه رب انت جاي عليا قوي؟ كم مره حسيت انه ربنا ظلمك لانه سمح انك تتعرض لبعض الخسائر اللي انت مش قابل ان انت تعرضت لها؟ كم مرة قارنت نفسك بحد؟ جاوب النهاردة على الأسئلة دي ما بينك وما بين نفسك، وخليك حقيقي، لأنه كل ما كنت حقيقي قدام نفسك، كل ما كنت متصالح مع نفسك في الحتت دي، كل ما لحقت نفسك بدري وقدرت تفوق بسرعة من عدم الرضا والتذمر. يمكن لما بنتكلم عن عدم الرضا أو عن التذمر، على طول بيجي في دماغي شعب الله اللي ربنا خرجهم من أرض مصر، وكانوا وهم في البرية عمالين يقارنوا ما بين وضعهم في أرض مصر وما بين الوضع اللي هم فيه دلوقتي،
وكانوا بيقعدوا يتزمروا ويشتكوا ويقعدوا يتكلموا مع نبي الله موسى انه ليه ربنا خرجنا من ارض مصر؟ ليه؟ الله، هو في حد يعمل كده؟ يعني انتوا كنتوا عايزين تفضلوا عبيد عند المصريين؟ ايوه كنا عايزين نفضل عبيد عندهم، نشم في ريحه اللحمه بدل ما احنا دلوقتي في الصحراء. طب ما انتوا في الصحراء بس ربنا بيبعت لكم اكلكم يوميا، المن والسلوى يوميا، فانتوا ليه بتفكروا ان احنا كنا ياريتنا نشم ريحه اللحمه؟ ده ربنا بيبعت لكم اكلكم. لا، احنا مش بصينا على ربنا بيبعته لنا، احنا بصينا على اللي احنا خسرناه، ان احنا كنا بنشم ريحه اللحمه. الله، مش منطقيه صح؟ حتى لو هي مش منطقيه، احنا اوقات كتير بنعمل كده للاسف. خلونا نخرج فاصل ونرجع مره كمان نكمل كلامنا النهارده وحلقتنا من نهايه وبدايه ونتكلم يا ترى لما بنوصل لمرحله من عدم الرضا الشديد ونقرر نعيش حياتنا بدراعنا، ده فيه تحدي لربنا سبحانه؟ طب وايه نتيجته؟ نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. خليكم معانا وحلقتنا النهارده من نهايه وبدايه.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. وعلى لايف الفيسبوك كده نانا بتقول: ومهما عملتم فاجتهدوا فيه من صميم القلب وكأنه للرب لا للناس. يمكن العمل والسعي من أجل الحياة أن ينسجم مع الإيمان والعلاقة مع الله. الفكرة كلها يا نانا أنه إيه الدافع اللي بيخليني أعمل الحاجة دي؟ كل حاجة وليها دافع، يعني فايه الدافع؟ ايه الدافع اللي بيخليني اعمل حاجه معينه؟ وهي دي الفكره، انه يمكن كل الدافع اللي كان عند حسام انه عايز يبقى عنده طفل بايا كانت الطريقه، بس هو عايز يبقى عنده طفل، هو مش فارق معاه حد. ولما اقول لكم هو عمل ايه هتعرفوا فعلا هو مش فارق معاه اي حد غير نفسه وبس، نفسه واي حد تاني ممكن يدوس عليه. دكتور حسام لانه طبيب ودكتور تخدير يعني، ومطلع على اللي بيحصل في الطب حول العالم يعني، فعارف انه في حاجه بتحصل في بعض الدول بره اسمها تاجير الارحام. بمعنى ايه؟ انه في واحده ست تبقى مثلا ما معهاش فلوس، مثلا اتطلقت اترملت وعايزه تاكل ولادها، ومثلا ما عندهاش شغل تشتغله او اتطردت من شغلها، فبتلجا لحاجه طبعا هي غلط قانونيا ودينيا وكل حاجه، بتلجأ انه هي تأجر الرحم بتاعها. ايه ده، غريبه قوي دي. زي كانك مثلا عندك شقه كنت ساكن فيها وبعدين سافرت وسبت الشقه ديت فبتأجرها، ده المتعارف عليه. تأجر شقه، تأجر عربيه، لكن تأجر جزء من جسمك، ده بيحصل في بعض الدول بره. لكن ده هو ضد ربنا وضد القانون وضد كل حاجة. واحدة ست بتقرر انه هي تأجر الرحم بتاعها، يعني بتشيل بيبي بس مش بتاعها خالص. يعني دكتور حسام بدأ يشوف واحدة غلبانة واستغل واحدة اسمها حنان كانت شغالة كوافيرة، استغل حاجتها للفلوس، استغل انه هي كانت متجوزة واحد واتطلقت منه وانه مهددها ان هو يقتلها، استغل ان هي وحيدة ملهاش ولا اب ولا ام يقف وراها، استغلها استغلال بشع، وقال لها انه انا ومراتي هنعمل عملية تلقيح صناعي بسيطة جدا جوه الرحم بتاعك، فانتي هتشيلي ابننا جوه بطنك 9 شهور هتخلفي تديهولنا بس كده. طبعا حنان بقت في صراع رهيب، انه ما بين انه هي فعلا هي محتاجة لفلوس، هي اتطردت من بيتها وان هي في الشارع وان هي مش لاقية تاكل وان هي محتاجة فلوس وان هي مهددة بالقتل من طلقها، كل الابواب عمالة تتقفل في وشها، وفجأة لقت حد بيقول لها انا هديكي فلوس كتير قوي، هديكي ألوفات وأكلك وشربك ونومك وهأجر لك شقة، وكمان علشان يعني الموضوع يبان ان هو حلال يعني يا ستي هكتب عليكي هتجوزك علشان ايه ما تحسيش ان الموضوع يعني في حاجة غلط. لكن حسام بدأ يدور انه هل الموضوع دوت دينيا صح؟ لا، فيش اي دين يوافق على حاجة زي كده، لأنه جسد الإنسان وجسم الإنسان هو مش للإيجار. برغم أنه هو عارف أنه ده غلط قانونيا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا، لكن قرر أنه يعمله. وده اللي بقول عليه في تحدي لربنا. في ناس خلاص هي هتبقى حياتهم كده، ربنا مش إرادته ليهم ان يبقى عندهم اطفال. في ناس ربنا مش رايد ليهم ان يبقوا اغنيه. في ناس ربنا مش رايد ليهم ان هم مثلا يبقى عندهم عربيه. في ناس ربنا مش رايد ليهم ان هم يبقوا في الحاجه الفلانيه. خلاص، دي اراده ربنا ليا. زي ما انا محروم من حاجات، في حاجات تانية عندي. يعني قعدت افكر كده انه لو كان بس دكتور حسام فكر انه يبص على الحاجات اللي عنده، لو كان فكر انه
معاه زوجة جميلة جدا بتحبه قوي قوي قوي قوي، وسامحته على خيانته ليها بالرغم ان هي عرفت انه في اليوم اللي هي فقدت فيه الطفل هو كان بيخونها مع حبيبته الأولانية، هي عرفت ده وسامحته. يعني عنده زوجة جميلة جدا بتحبه قوي وسامحته على خيانته. عنده وظيفة، هو دكتور، دكتور شاطر جدا، دكتور تخدير شاطر قوي وبيشتغل وشغله مستقر، مستواه المادي كويس جدا. لو كان بس بص على الحاجات اللي عنده، لكن لا، هو مش فارق معاه كل ده، هو كل فارق معاه حاجة واحدة بس، أنا لازم يبقى عندي طفل. إيه خلاص كده؟ هو أنا لو مت يعني خلاص اسمي مش هيبقى لي ذكر في الدنيا؟ مش هيبقى فيه نسل من بعدي؟ لا، أنا لازم يبقى عندي طفل. قرر انه يتحدى ربنا، وبالرغم من انه قرر انه يتحدى ربنا ويبقى عنده طفل بدراعه بتفكيره بطريقته باللي هو عاوزه، الا انه ربنا من رحمته كان بيقعد يحط قدامه عراقيل كتير قوي وصعوبات كتير قوي علشان ما يتمش الموضوع ده. لكن زي ما تقولوا كده، هو كان أعمى، مش شايف، بس مش أعمى البصر، أعمى البصيرة. كان بصيرته مش موجودة، ذهنه مقفول تماما عن كل الحاجات اللي ربنا عمال يحطها قدامه علشان تقف قدام اللي هو بيعمله. كأن ربنا كان بيقوله ما تتحدنيش، أنا سمحت بده، أنا عايز أعلمك درس. شخص أناني زيك عايز الحاجة اللي تسعده، عايز الحاجة بتاعته بس، ما ينفعش يبقى عنده طفل. لكن هو مقرر أنه يعملها بدراعه. طبعا مراته لما عرفت اتأذت جدا، لكن قال لها أنه انت زعلانة ليه؟ وانتي مأزية ليه؟ أنا بقولك إنه أنت هيبقى عندك طفل، يعني وأنا قلتلك حاجة، ده ابنك، أنت كنت عاملة تجميد بويضات، أنا أخدت البويضات ديت وهيبقى عندك طفل ابنك. أنت متضايقة من إيه؟ مش أحسن من لو كنت روحت يعني اتجوزت عليكي وجرحتك فعلا وضايقتك؟ ما هيبقى عندك طفل. وحنان طبعا اللي كانت يعيني مظلومة جدا، ولو انه برضو هي ليها يد وهي شاركت في الغلط دوت، الا انه هي كانت مظلومة قوي. كانت كل ما بيعدي عليها ايام في الحمل كانت بتقعد تفكر، طب هو انا لما الطفل ده اولده وانا تعلقت بيه جدا، يوم عن يوم بتعلق بيه اكتر من اليوم اللي قبله، طب هعمل ايه؟ بمنتهى البساطة كده، ابني ده اللي أنا شايلاه في بطني 9 شهور، هروح أديه كده لدكتور حسام ومراته ودكتورة ليلى أقول لهم خدوا ابنكم أهو اللي أنا كنت شايلاه عندي 9 شهور؟ وجع قلب وتعب وحاجة يعني كلها غلط. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول ان انا بعتلي صلوة جميلة قوي، ان انا بجد انا صلواتك دي يعني بصي بتأثر فيا قوي وبكون ممتنة جدا ليها. هي بتقول كده، كن مع الاخت سارة واملأ قلبها سلاما وفرحا، انر طريقها واحفظها من كل شر، بارك حياتها ومنحها رجاء جديدا، بارك خدمتها وقدس كلمتها واجعل كلمتها نورا ومحبة تصل الى قلوب من حولها، كن مرشدا لها في كل خطوة ولا تبعدها عن محبتك. امين امين يا نانا، يعني انا يا بختي بيكي ويا بختي دايما بصلواتك وكلامك الجميل. امين، ربنا دايما يكون بينور طريقك ودايما يكون بيسكب جوه قلبك كده محبته باينه جدا واضحه جدا جدا لكل اللي حواليكي. انت فعلا نور وانت فعلا قلب مليان محبه، فامين ربنا يكون كمان بيستخدم قلبك دوت لخدمه الاخرين واسعاد اخرين، سواء تعرفيهم او ما تعرفيهمش. شكرا جدا ليك يا نانا،
ويعني برضو عايزة أسمع رأيك. قوليلي شفتي ناس حواليكي كده زي الشخص اللي بنحكي عنه النهاردة دكتور حسام، شفتي حد كده عدم الرضا وصله لمرحلة أنه يبقى بيتحدى ربنا لأنه غير راضي عن حياته وناقم على كل حاجة في حياته؟ ولو شفتي النموذج ده إيه النصيحة اللي توجهيها لي النهاردة؟ طبعا دكتور حسام بيقرر أنه يكمل في ده، مراته يوم عن يوم بتتأذي، كمان حنان الجار والرحم بتاعها وشايلة ابنهم هي كمان بتتأذي، لكنه هو مكمل في ده. وسؤال ليا وليك ولكل حد بيسمعني النهاردة، لو انت النهاردة لما واجهت نفسك اكتشفت ان انت مش راضي عن حياتك، او 50-50 يعني، او يمكن بتبص النهاردة على الحاجات اللي انت اتحرمت منها في حياتك، لو انت بدأت تقول ليه يا رب اشمعنى، لو بدأت يبقى جواك شوية انقام على حياتك، لو بدأت يبقى جواك شوية غضب كده على ربنا وبدأت تلوم ربنا انه ليه يا رب حرمتني من الحاجة الفلانية، ليه يا رب انا ما عنديش اطفال، ليه يا رب انا مش غني، ليه يا رب ما عنديش العربية الفلانية اللي أنا بحلم بيها، ليه رب أنا مش ساكن في المكان ده، ليه رب بحاول أسافر وأخرج برا البلد مش عارف ليه ليه ليه. لو أنت النهاردة ده لسان حالك، نفسي النهاردة تجيب ورقة وقلم وابدأ اكتب إيه اللي موجود في حياتك من نعم، إيه اللي موجود في حياتك وربنا ادهولك وانت مالكش أي فضل فيه. ابدأ اكتب الحاجات دي في ورقة وبص عليها، حطها في مكان كده باين في الشقة عندك وابدأ بص عليها، وكل يوم اشكر ربنا على الحاجات دي، لانه جزء من الحرب اللي إبليس بيشنها على حياتنا انه يعمي عينيك عن النعم اللي ربنا مديها لك ويفتح عينيك بس على النواقص في حياتك، يفتح عينيك على الحاجات اللي مش موجودة في حياتك. بس في ترنيمة كده حلوة قوي الأطفال بيرنموها بتقول كده، أشكر ربك على كل اللي عندك عشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير. النهاردة دعوة للشكر، دعوة للامتنان، أشكر ربنا على كل حاجة هي موجودة عندك، بداية من النفس اللي داخل وخارج بمنتهى السهولة، اشكر ربنا عليه. لما بنعتاد النعم اللي في حياتنا نعتادها ونقول تمام عادي، هنا بنبدأ نبص على اللي مش عندنا ونحاول نجيبه بدرعنا. لكن ينفع يبقى عندك طموح، ينفع تصلي وتطلب من ربنا حاجات، بس سواء جت أو ما جتش مش هي دي اللي هتقف ما بينك وما بين ربنا. انت هتفضل تشكره وهتفضل تبقى ممتن لي على كل حاجة هو مديها لك، لانه حقيقي احنا لو فضلنا نكتب نعم ربنا علينا هتبقى فعلا مش هنعرف نعدها، وفي حاجات هننساها وفي حاجات هنفتكر ان هي مش نعم بس هي نعم علينا. هنخرج فاصل اخير ونرجع نشوف يا ترى إيه اللي حصل، وناخد من قصة حسام عبرة وعظة إنك لما تبص على اللي مش عندك قرر إنك تشكر ربنا وتمتن لربنا على الحاجات الكتير قوي اللي عندك. نخرج فاصل صغير جامد.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعت معاكم مرة كمان، ويمكن خلاص حلقتنا قربت تنتهي، لكن زي ما اتكلمنا وقلنا انه حسام قرر يتحدى ربنا، وقرر انه لازم يبقى عنده طفل ايا كانت الطريقة المستخدمة. فاللي حصل انه طليق حنان البنت اللي اجر الرحم بتاعها علشان تشيل طفله هو ومراته، لانه مراته مش هتقدر تخلف خالص. اللي بيحصل انه طليق حنان فجأة بيكتشف هي فين، وبيجي وبيضرب دكتور حسام بسكينة في بطنه، جرح كبير جدا. في نفس الوقت حنان بتولد، وهنا بنوصل لمشهد النهاية. في اليوم اللي حسام شال فيه ابنه

بص على الطفل هو البويضات مش بتاعتها بس هي شالته في بطنها. هما الاتنين بصين على الطفل بصين لبعض ويا عالم هيعملوا ايه في بعض، يمكن يتخانقوا على الطفل، يمكن ليلى تسيبه وحنان اصلا ما معهاش فلوس لان اللي كان هيديها الفلوس مات. وضع غريب جدا وكله نتيجة لانه حسام قرر يتحدى ربنا. طب التحدي ده ليه عمله؟ لانه وصل الى مرحلة كبيرة من عدم الرضا والانقام على حياته. يا ترى النهاردة شايف حياتك ازاي؟ لو إبليس قرر أنه يحطك قدام الحاجات اللي مش موجودة في حياتك، قدام الخسائر اللي أنت تعرضت لها في حياتك، قدام الحاجات اللي أنت محروم منها في حياتك، بسرعة هات ورقة وقلم واكتب النعم اللي موجودة في حياتك واشكر ربنا وخليك ممتن ليه، وصلي دايما وادعي أن يا رب نفسي في الحاجات دي. لكن لو ما حصلتش، علاقتك بربنا أهم وأكبر من أي حاجة ممكن ما تكونش موجودة في حياتك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن شكركم جدا، شوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. وشكرا جدا ليك يا نانا، شكرا حبيبتي لكلامك الجميل. شوفكم على خير الخميس الجاي وحلقة جديدة ونهاية وبداية الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وأقول لكم مع السلامة.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. لو انت أب وابنك عمل مش بس اللي انت طلبته منه، لكن أكتر بكتير من اللي انت طلبته. تخيل معايا لو انت مدير والموظف عمل مش بس اللي انت طلبته منه، لكن أكتر بكتير. حقيقة انه الشخص اللي قدامنا يعمل أكتر بكتير من المطلوب، ده إعلان محبة. هو مش بيعمل كده يمكن بدافع إنه ينتفع شيء، لكن ما أجمل إنك تشوف إنه فلان عمل حاجة أكتر بكتير من اللي انت طلبتها نتيجة إنه بيحبك وعاوز يعمل حاجة بزيادة. حقيقة في كلمة ربنا مشهد جميل قوي في رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن قصة محبة إلهية عظيمة. رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن واحد من أعيان مدينة كلوسي اسمه فيليمون فاتح بيته للرب، وفيليمون جاب عبد اسمه أنسيموس، لكن أنسيموس سرقه وهرب من كلوسي وراح روميا عشان يختفي بعد ما عمل هذه الجريمة. وهناك اتقابل مع رسول بولس وتغيرت حياته تماما، وبولس بيكتب لفيليمون ويقول له أنا هبعت لك أنسيموس لازم تقبله. لكن بعد ما كتب له كلام كتير قوي في الرسالة بيقول له لازم تقبله ويعتبره أنه يعني كأنه رسول بولس يعني هو أنسيموس ده، فأنا عايزك تقبله بكل المحبة. فمش بس كده، لكن بيقول له في عدد 21 إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. يعني بولس بيقول لفيليمون أنا متأكد، أنا واثق بأنك هتطيع وعشان كده كتبت إليك، وعالم أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. أنا متأكد أنك هتعمل أكثر من اللي أنا بقوله. طب إيه اللي أنت بتقوله؟ اللي قاله بولس هو اللي موجود مثلا في عدد 17، قال له اقبله نظيري، يعني اقبله كأنك بتقبلني. ده بولس اللي بيتكلم لفيليمون، بيقول له اقبل أنسيموس كأنك بتقبلني. يا بولس أنت إزاي بتشبه

بتلزق الشخص اللي أنا آسف يعني حرامي بتشبهه بنفسك، فدي محبة غير عادية. بولس طلب أنه مش بس يقبله زيه، لكن بولس كتب ورقة بتقول أنه أنا أسدد أي ديون على أونسيموس. فتخيل معايا كل هذا الحب اللي صدر من الرسول بولس والطلبات اللي طلبها الرسول بولس من فيليمون، بيقول له أنا متأكد أنك هتعمل كمان أكتر من اللي أنا بقوله. جبت منين يا بولس هذه الثقة؟ قال فيليمون ابني في الإيمان، فيليمون ابني في الرب، أنا ربيت هذا الشخص، أنا متأكد أنه يعمل أكتر من اللي بقوله. الحقيقة العبد يعمل اللي سيده بيطلبه منه، لكن الابن يعمل اللي أبوه ما بيطلبوش منه. وإذا كان بولس كان متأكد كأب روحي إنه ابنه فيليمون هيعمل أكتر بكتير من اللي قاله له، أعتقد إنه دي صورة بسيطة للآب السماوي، للرب نفسه اللي منتظر مني ومنك إنه مش نعيش بهوية العبد، مش نعيش نعمل ومتعملش وده صح وده غلط، أو زي ما بعض الناس بيفكروا ده حلال وده حرام، لا، لكن الرب ينتظر منك إنك تعيش بهوية الابن وتعمل أمور أكتر جدا من دي. فمش بس أفكر إيه اللي زعل ربنا ومعملوش، لكن أنا أفكر إيه اللي يكرم الرب، إيه اللي يفرح قلب سيدي. أنا بحب الرب، أنا ابن للرب، تقولي أنا بنت للرب، إيه يا رب اللي يفرحك، إيه اللي يسر قلبك، إيه اللي يكرمك، إيه اللي يمجد اسمك قدام الناس. أنا عايز أعمل كل حاجة أنت بتحبها، مش بس عايز ابتعد عن أي حاجة يعني ممكن تزعلك، لكن أنا في مستوى تاني اسمه أفعل أيضا أكثر مما تقول لي. أنا عايز أكرمك، عايز قلبي يتملي بالمخافة، عايز قلبي يتملي بالتقوى، عايز حياتي تكون حياة مستقيمة. أنا مش عايز بس ابتعد عن الشر، لا لا لا، ده أنا عايز أحبك، عايز أعرفك، عايز أقرب منك، عايز ألتصق بيك، عايز النهاردة أخد قرارات جديدة لمجدك، عايز أعلن عن حبك لكل الناس اللي حواليا. أنا مش عايز بس أفضل محصور في حتة اسمها إيه اللي بزعل ربنا وأفضل في الحتة دي طول حياتي، لكن أنا عايز أكمل حياتي وأنا بحبه وأنا برضيه وأنا متعلق بي وأنا بعمل كل حاجة بينبسط منها. أنا ابن مش مجرد عبد، لكن أنا بعمل مش بس اللي طلبه مني أبويا، ده أنا كأني عارف قلب بابا السماوي بيفكر في إيه، فأنا بفكر أعمل زيه، مشيئتي متحدة بمشيئته، إرادتي زي إرادته، أنا بحب أبويا السماوي. يا رب من فضلك أعنا، يا رب من فضلك سامحنا على كل مرة عشنا فيها نعمل بس المطلوب، لكن عايزين نعمل أكتر جدا بكتير. يا رب من فضلك ساعدنا، ساعدنا نعيش بعقلية وبهوية البنين وليس العبيد. املأ قلوبنا بالمحبة فنشهد عنك ونعيش بكل أمانة ونعمل أكتر جدا من اللي انت طالبه مننا. شكرا انك بتسمع وتستجيب يا رب، وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليكي. لو أنت أب وابنك عمل مش بس اللي أنت طلبته منه، لكن أكتر بكتير من اللي أنت طلبته. تخيل معايا لو أنت مدير والموظف عمل مش بس اللي أنت طلبته منه، لكن أكتر بكتير. حقيقة إنه الشخص اللي قدامنا يعمل أكتر بكتير من المطلوب، ده إعلان محبة. هو مش بيعمل كده يمكن بدافع إنه ينتفع شيء، لكن ما أجمل إنك تشوف إنه فلان عمل حاجة أكتر بكتير من اللي أنت طلبتها نتيجة إنه بيحبك وعاوز يعمل حاجة بزيادة. حقيقة في كلمة ربنا مشهد جميل قوي في رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن قصة محبة إلهية عظيمة. رسالة فيليمون اللي بتكلمنا عن واحد من أعيان مدينة كلوسي اسمه فيليمون فاتح بيته للرب، وفيليمون جاب عبد اسمه أنسيموس، لكن أنسيموس سرقه وهرب من كلوسي وراح روميا عشان يختفي بعد ما عمل هذه الجريمة. وهناك اتقابل مع رسول بولس واتغيرت حياته تماما، وبولس بيكتب لفيليمون ويقول له أنا هبعت لك أنسيموس لازم تقبله. لكن بعد ما كتب له كلام كتير قوي في الرسالة بيقول له لازم تقبله ويعتبره أنه يعني كأنه رسول بولس يعني هو أنسيموس ده، فأنا عايزك تقبله بكل المحبة. فمش بس كده، لكن بيقول له في عدد 21 إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. يعني بولس بيقول لفيليمون أنا متأكد، أنا واثق بأنك هتطيع وعشان كده كتبت إليك، وعالم أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. أنا متأكد أنك هتعمل أكثر من اللي أنا بقوله. طب إيه اللي أنت بتقوله؟ اللي قاله بولس هو اللي موجود مثلا في عدد 17، قال له اقبله نظيري، يعني اقبله كأنك بتقبلني. ده بولس اللي بيتكلم لفيليمون، بيقول له اقبل أنسيموس كأنك بتقبلني. يا بولس انت ازاي بتشبه هذا الشخص اللي انا اسف يعني حرامي بتشبهه بنفسك؟ فدي محبة غير عادية. بولس طلب انه مش بس يقبله زيه، لكن بولس كتب ورقة بتقول انه انا اسدد اي ديون على أنسيموس. فتخيل معايا كل هذا الحب اللي صدر من الرسول بولس والطلبات اللي طلبها الرسول بولس من فيليمون، بيقول له انا متاكد انك هتعمل كمان اكتر من اللي انا بقوله. جبت منين يا بولس هذه الثقه؟ قال فيليمون ابني في الايمان، فيليمون ابني في الرب، انا ربيت هذا الشخص، انا متاكد انه يعمل أكتر من اللي بقوله. الحقيقة العبد يعمل اللي سيده بيطلبه منه، لكن الابن يعمل اللي أبوه ما بيطلبوش منه. وإذا كان بولس كان متأكد كأب روحي إنه ابنه فيليمون هيعمل أكتر بكتير من اللي قاله له، أعتقد إنه دي صورة بسيطة للآب السماوي، للرب نفسه اللي منتظر مني ومنك إنه مش نعيش بهوية العبد، مش نعيش نعمل ومتعملش وده صح وده غلط، أو زي ما بعض الناس بيفكروا ده حلال وده حرام. لا، لكن الرب ينتظر منك إنك تعيش بهوية الابن وتعمل أمور أكتر جدا من دي. فمش بس أفكر إيه اللي زعل ربنا ومعملوش، لكن أنا أفكر إيه اللي يكرم الرب، إيه اللي يفرح قلب سيدي. أنا بحب الرب، أنا ابن للرب، تقولي أنا بنت للرب، إيه يا رب اللي يفرحك؟ إيه اللي يسر قلبك؟ إيه اللي يكرمك؟ إيه اللي يمجد اسمك قدام الناس؟ أنا عايز أعمل كل حاجة أنت بتحبها، مش بس عايز ابتعد عن أي حاجة يعني ممكن تزعلك، لكن أنا في مستوى تاني اسمه أفعل أيضا أكثر مما تقول لي. أنا عايز أكرمك، عايز قلبي يتملي بالمخافة، عايز قلبي يتملي بالتقوى، عايز حياتي تكون حياة مستقيمة. أنا مش عايز بس ابتعد عن الشر، لا لا لا، ده أنا عايز أحبك، عايز أعرفك، عايز أقرب منك.
عايز التصق بيك، عايز النهاردة أخد قرارات جديدة لمجدك، عايز أعلن عن حبك لكل الناس اللي حواليا. أنا مش عايز بس أفضل محصور في حتة اسمها إيه اللي بزعل ربنا وأفضل في الحتة دي طول حياتي، لكن أنا عايز أكمل حياتي وأنا بحبه وأنا برضيه وأنا متعلق بيه وأنا بعمل كل حاجة بينبسط منها. أنا ابن مش مجرد عبد، لكن أنا بعمل مش بس اللي طلبه مني أبويا، ده أنا كأني عارف قلب بابا السماوي بيفكر في إيه، فأنا بفكر أعمل زيه. مشيئتي متحدة بمشيئته، إرادتي زي إرادته، أنا بحب أبويا السماوي. يا رب من فضلك أعنا، يا رب من فضلك سامحنا على كل مرة عشنا فيها نعمل بس المطلوب، لكن عايزين نعمل أكتر جدا بكتير. يا رب من فضلك ساعدنا، ساعدنا نعيش بعقلية وبهوية البنين وليس العبيد. املأ قلوبنا بالمحبة فنشهد عنك ونعيش بكل أمانة ونعمل أكتر جدا من اللي انت طالبه مننا. شكرا انك بتسمع وتستجيب، يا رب وليك كل المجد. آمين.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
3: أخوتنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد. مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل، ومثل العادة فيهم معي بالاستوديو سام. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، وكمان أنا بحب بدوري رحب بمستمعينا، على أمل يكون الجميع بخير إن شاء الله.
3: إن شاء الله. مستمعينا، اليوم رح نحكي عن شخص بالمدرسة كانوا الأساتذة والطلاب بيتنبؤوا له بالفشل، وإذا بتراقب حياته بتعرف أنه فيها خلل. كل حركاته بطيئة بلا سرعة وعلى مهل، لا أحلام ولا أفكار ولا خطط، باختصار بلا أمل. بيعتبر نفسه بريء من كل يلي صار له، وبيرمي على الآخرين كل العلل، مع أنه بيعرف حاله أنه ما له همه. ولحتى ما يتحرك بيستخدم أقوى الحيل، بيحس حاله على كتافه أطنان شي مثل الجبل. ما بعرف إذا كان هو بيستعر من حاله أو بيشعر بالخجل، بس أنا متأكدة أنه هو بيعرف نفسه أنه يلي دمر حياته هو الكسل.
1: اليوم مثل ما سمعنا بدنا نحكي بالحلقة عن الكسل، بس خلونا بالبداية قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش ونرجع لكم.
3: خلوكم معنا.
1: لك شو غليز لسه هلأ نمت. كمان موبايل كملت معي. ألو لك إيه سامعك. ألو
4: لك شو لساتك نايم أبو نبيل؟ أنا رح وصل على الشغل لسا أنت ما فقت؟
1: يلا يلا فقت فقت.
4: يلا بسرعة لبس ابنك وخدوه على المدرسة، هلا بيتأخر صارت الساعة 7:15.
1: إيه إيه يلا سكري سكري بسرعة بشان لبسه وأخده على المدرسة. يلا سكري.
4: ماشي بس مو ترجع تنام، اشرب نسكافيه لتصحصح وتفيق.
1: إيه إيه يلا سكري سكري. يلا يلا باي نبيل. بابا يلا قوم. هلا بتروح عليك نومي.
2: ايه ايه بابا.
1: قوم البس لاخدك على المدرسة. يلا بسرعة بسرعة. انا رح اخد غفوة 5 دقايق. ها ما في احلى من النوم.
3: ابو نبيل. يا ابو نبيل وينك؟
2: اهلين ماما.
3: يي شو عم تعمل هون؟
2: شو جيتي من الشغل؟
3: ليش ما رحت على المدرسة؟
2: تأخر بابا لفاق وفيقني متأخر.
1: شو أهلي؟
3: ماما نبيل خد الكاس من إيدي الله يخليك ووديهن على المطبخ.
1: جيتي من شغلك بكير شايف.
3: ولك إجيت وتجيني موجة، ليش مو أخذ ابنك على المدرسة؟
1: ما بيأثر، اليوم راح تهيك علي نومي، خلي اليوم يرتاح منيح وهيك بيروح بكرة على المدرسة منشط كتير منيح.
3: ونبيل لك بدك تجلطني انت؟ حبك الزايد للنوم هذا تبعك ما بعرف، البيت عم يغرق وانت ولا همك ولا فرقانة معك.
1: لا عم بيغرق ولا شيء، بس انت هيك دايما، بس مشان سمعيني انك انت النشيطة اللي بتشتغلي وانا اللي قاعد بالبيت بلا شغل، فهمان عليكي هيك هيك، بدل ما تواسيني بمصيبتي بتيجي حضرتك بتكسري بمقاديفي.
3: لك قديش بدي واسيك وواسيك وطبطب على كتفك وعزيك؟ سنة سنتين ثلاثة؟ أنا ما بحب أحكي، بس تذكر أنه صار لك 3 سنين قاعد بالبيت ما عم تشتغل، وأنا عم بقول ما عليه شي، الظروف صعبة بهالبلد، بكرة بتفرش بكرة وبكرة، وما كان يجي هاليوم.
1: طولي بالك إلا ما ربنا يفرجها علينا، بس الشغلة بدها شوية صبر.
3: بدها صبر وحركة حبيبي، بيقول المثل صعي عبدي لأسعى معك.
1: شو بيطلع بإيدي عم ساوي يا أم نبيل؟ طولي بالك شوي.
3: صحايا رجال ما عم تساوي شي. لك ما عم تساوي شي. صار لي قديش عم اقول لك انزل دور على شغل، بتقلي هلا برد، وين بدي انزل دور على شغل بالدنيا سقيع برا، وبعد ما تخلص الشتويه بقول لك انزل دور على شغل، بتقلي نار جهنم برا، كيف بدي دور على شغل تحت طاقه الشمس؟ حافظتها للاسطوانه تبعك، حافظتها، بكفي بقى، تعبت لك تعبت.
1: لك شو بدي اقول؟ الله يخلي لي اياكي والله يعطيك العافيه، وانا شو بقدر ساعدك بهالبيت؟ عم ساعد.
3: شو عم بتساعدني؟ بس بدي افهم، لك قديش فيه جلي بالمجلة متروك؟
1: انت بتعرفيني ما بحب شغلات الجلي.
3: وترتيب البيت كمان ما إلك خلق عليه، مسح الغبرة بتتحسس منه ما بتقدر عليه، وجايب عن غراض البيت وما لك همة، عم تتصل ببقالية أبو سعيد إنه يوصل الغراض على البيت مشان ما تزعج حالك شوي، وكل الجيران بيعرفوا إنه هو أغلى واحد بالمنطقة، ولك صرت تاكل هم تمشي بالشمس مشان ما تجر وراك زلك.
1: ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ أنت أكتر واحدة بتعرف الظروف الصعبة اللي مريت فيها. توفى أبي بأكتر وقت كنت محتاجه فيه، وإخواتي بدل ما يكونوا سند لإلي أكلوا حقي من الورطة وما عطوني شي ودمروا لي حياتي.
3: لك هذا الحكي اللي عم تحكيه صرت حافظته بصم، حاجة تحط حجاج مشان الله. فهمنا أنه إخواتك ظلموك وانجرحت، بس أنت عم تستخدم أي قصة أي حدث بصير بحياتك حتى ما تشتغل. يوم أبي مات مزعوج ما عم بقدر اشتغل، بعدها إخواتي أكلوا حقي، نفسيتي بالأرض، مالي مرق أعمل شي، بعدها جارنا أبو ياسين صديق عمرك مرض بالسرطان ومات، رفت الدنيا وما عاد لك همة للشغل، بتسمع أخوار بتتوتر وبينهز بدنك، ما عاد في عندك مروة تعمل شي حتى لو كان خبر بالصين.
1: بكفي حكي، بكفي بكفي.
3: إيه لا ما بكفي، بدي أحكي وأحكي وبدي فش كل اللي بقلبي، أصلا لأني كنت ساكتة وصلت أنت لهالمرحلة، مرحلة الكسل، وما لك همة تشتغل أبسط الأمور اللي بطلبها منك.
1: لك حاجة تقولي ما عم بشتغل وما عم بعمل شي؟ مين حط الشناتي فوق الخزانة من يومين؟
3: إيه لا عن جد صدق ظلمتك، أنا آسفة بعتذر منك، نسيت الإنجاز العظيم يلي ساويته. يعني قليلة هي أبو نبيل بقدره وجلاله حط الشناتي فوق الخزانة؟ لكولي على حظ المعتر أنا، شو هذا مصيبة؟
1: عم تتمسخري علي؟ هذا بدل ما تشجعيني؟
3: على شو بدي شجعك حبيبي؟ على شنطتين حطيتهم فوق الخزانة؟ ولا وشو؟ أنا جبت لك السلم والشناتي لعند الخزانة، وبس طلعت حضرتك على السلم أنا اللي ناولتك الشناتي.
1: أنت بتعرف إنه ظهري بيوجعني.
3: حاجة تتحجج بقى، ظهري وركبتي ورقبتي، عملنا لك فحص شامر والدكتور قال ما فيك البلا، جسمك سليم 100%، ونبهك إنه لازم تتحرك وتعمل رياضة، وسجلناك بالنادي ودفعنا مصاري للاشتراك. رحت أول يوم وما عاد عدت.
1: قلت لك وقتها إنه عم بيحملوني حديد وما عندهم أوزان خفيفة.
3: إيه لا عن جد يا حرام، عم بيحملوك حديد؟ إيش وما فيهم رحمة؟ لكن لازم تدور على نادي تاني حبيبي، ما عنده حديد، عنده خشب، أو قلك عنده قطن أحسن لك وأخفل لك مشان ما تتعب.
1: ليش هيك أنت؟ كل شي عندك مسخرة بمسخرة. أصلا أنا زعلت منك لأنك حكيتي هيك، أنا بكرة ما رح روح أدفع فاتورة الكهرباء.
3: شو؟ ليش لهلأ ما دفعتها؟
1: لا ما دفعتها.
3: لك شو عملت مبارح بعد ما تركتك الصبح على أساس نازل وراي تدفع الفاتورة؟
1: جيت لروح شفت جارنا جنب الباب وعم بيقول لي إنه الساعة واحدة بيسكر الصندوق.
3: أبو نبيل تركتك الساعة 9 الصبح وانت كنت وراي نازل، وينك وين الساعة واحدة؟
1: قلت لحالي لسه بكير، شو الساعة 9 ما بكونوا فتحوا، استنيت لصارت الساعة 11 شفت جارنا على الباب وقال لي هيك انه بسكروا الساعة واحدة.
3: لك إيه ليش ما رحت؟
1: قلت لحالي ممكن اليوم يكون في عجقة كتير وما لحق دور للوحدة، امت رجعت على البيت احسن ما روحوا ايجي على الفاضي.
3: احسن ما تروحوا تيجي على الفاضي؟ أبو نبيل تعال على البلكون وراي هلأ هلأ
1: هلأ. شو بديك؟
3: ايه هلأ الآن دلوقتي، امشي تحرك مشان الله.
1: جي شو بدي؟
3: شو اسم هالبناية الصفراء اللي قبال بنايتنا؟
1: شو ما بتعرفي يعني؟
3: اللي شو اسمها؟
1: بناية الطاقة والكهرباء.
3: بناية الطاقة والكهرباء، عليك نور، يعني كلها تقطيعة شارع لتروح تدفع فاتورة الكهرباء. بس شو بدي احكي؟ ابو نبيل بدي اياك تلاقي لي حل سريع للكسل تبعك وهلأ هلأ.
1: ليش عم تستخدمي تعابير جارحة وما حلوة؟ ما حلوة كلمة كسل، فيك تقولي بدالها عدم نشاط مثلا.
3: قصدك تقول عدم حركة، ثبات، جماد، مكانك راوح. لك شو بدي احكي، وصلت لمرحلة اذا بطلب منك تمشي خطوة صغيرة اتحبة الرز بتسألني رز طويل ولا قصير؟ لك عم تحسب كل خطوة كل حركة بتعملها بالمسطرة.
1: طيب شو بتنصحيني ساوي؟ هاتي لنشوف.
3: ايه لا خلص وقت الحكي والارشاد والنصايح، بدي اياك تعب حالك شوي صغيرة وتعمل لي اخر شغلة بطلبها منك.
1: لك انت بس تأمري، شو بدك لساوي لك؟
3: تحملني وتزدني من البلكون مشان اخلص منك ومن همك.
1: إيه لا ما حذرتي، ما بعملها لو شو ما صار.
3: كتر خيرك، اتاريك بتخاف علي وانا مو منتبهه.
1: لك مو قصة خايف عليكي، بركي القاضي حكمني مؤبد اشغال شاقه، شو بدي اعمل بحالي انا؟ بهون عليكي هيك يصير فيه من بعدك.
3: يا امي طولي بالك يا امي، تعي خلصيني من هالمصيبه اللي انا
1: خلص
3: فيها.
1: طولي بالك
3: يا انا، يا عالم الحقوني، لك الحقوني. ليش صعب على العيلة والزوجة يكون في رجال بالبيت كسلان؟ نحن الشرقيين متعودين نشوف ببيوتنا انه الرجل هو رمز الحركة والبطولة والنشاط، وهو مصدر الهام لأولاده وللاجتهاد وللإصرار والطموح حتى يوصل للنجاح. بس مشان ما نتطرف رح نحكي عن الكسل بشكل عام، لانه هو موجود بالطرفين رجالا ونساء، هو موجود بالمجتمع، والنشاط يلي هو عكس الكسل كان سبب لنهضة لبعض الدول، نهضة ثقافية، نهضة علمية، نهضة صناعية. وهذا الشيء منشوفه ببلد اليابان يلي تعلموا ثقافة النشاط وأثبتوها بعد حرب طويلة دمرت بلدهم، حتى صار النشاط أسلوب حياة وتوارثوها الأجيال اللي بعدهم.
1: طيب أنا هون حابب أسأل، شو هو أسباب الكسل فرح؟
3: أسباب الكسل كتيرة حسب ما اطلعت وقريت، منها مرضي يلي بيجي بعد صدمة أدت لانهيار عصبي أو بعد فشل بعلاقة أو بعمل. ومرات نحن منأسس مكان للفشل بحياتنا، بمعنى أنا وقت بكون مثلا بسن المراهقة برفع مستوى توقعاتي بالحياة كتير، بمستقبل باهر ونجاح بعد نجاح، أحلامي بتكون كبيرة وكتيرة لدرجة بتكون غير واقعية وصعب تحقيقها. وبس أكبر بتفاجأ بصعوبة الحياة وأساوتها، عم أركض وأركض وأجتهد وما عم بقدر أوصل للشي اللي كنت متوقعته، وهيك عم بخسر حلم بعد حلم، وبعدها بحس بالفشل، بحس انه ما في امل للنجاح، وبالنتيجة ما بيعود الي همة للعمل وبوقع بدائرة الكسل.
1: كتير حلو. طيب خلينا نشارك انا وياكي فرح ببعض النصائح المفيدة مشان نحمي نفسنا من الكسل، وياريت تبلشي من عندك فرح لو سمحتي.
3: اول نصيحة، نظم ساعات نومك باوقات ثابتة، مو كل يوم بتنام ساعة شكل، هذا الشي بيعمل اضطراب وفوضى داخلية.
1: تاني نصيحة هي ممارسة الرياضة بانتظام، إذا ما عندنا وقت أو في صعوبة حتى نعمل رياضة، أقل شي بنقدر نعمله هو نمشي بخطوات سريعة، وهيك منخلي جسمنا منشط.
3: شغلة التالتة اللي لازم نعملها إنه لازم نراقب نظامنا الغذائي، يا ترى عم ناكل ما يكفي من الخضروات والأطعمة الصحية يلي بتمد الجسم بالمي والألياف والعناصر الغذائية المفيدة، ولازم نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة والمعلبة.
1: النقطة الرابعة هي الحالة المزاجية، علينا نهتم ونتعلم كيف نقدر نحسن حالتنا النفسية والمزاجية، منها يكون بيتنا أو مكتبنا مرتب ونظيف، وهذا الشيء بينعكس على حالتنا النفسية وبيشعرنا بالحماس والرغبة بالإنتاج. فينا كمان نركز على الأمور الإيجابية بحياتنا وننسى الأمور السلبية اللي بتعيق تقدمنا. والنقطة الثالثة كتير مهم ننتبه على دائرة الأشخاص المقربين إلنا، نحاول نتقرب من أشخاص ناجحين طموحين عندهم أهداف واضحة بحياتهم، لأنه رح يكونوا مؤثرين على حياتنا إيجابا.
3: والنقطة الرابعة حابة أذكرها أنا، تحديد أولوياتنا وتنظيمها، هذا كتير بيساعد حتى نستغل يومنا من الصبح للمساء وما نضيع وقتنا على الفاضي. نحدد أولويات يومنا ونكتب على ورقة مثلا شو في أشياء مهمة لازم أعملها اليوم، هيك برتب أفكاري وبحمي نفسي من التأجيل اللي رح يخليني انضغط بيوم تاني. وآخر نقطة بدنا نحكي فيها المشروبات، نبتعد عن المشروبات الروحية اللي بتخلينا نفقد طاقتنا وحركتنا وهمتنا وبتخلينا بحالة نعس وخمول وكسل، بالعكس نشرب اشياء بتخلينا هيك نركز على عملنا مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، الزهورات. هلا في لسه اسباب اكتر من هيك بتأدي للكسل، بس نحن حبينا نركز على هدول الاشياء اللي ذكرناها. انا حابة اسمع منك سام، شو بيقول الكتاب المقدس عن الكسل؟
1: اهم شي لازم نعرف عن الكسل بحسب كلمة الله انه هو خطية. من البدء كانت وصية الله للانسان ان يعمل، بتقول الآية من عرق جبينك تأكل خبزك. على مر الأجيال كان الإنسان يعمل ليأكل، من آدم لهابيل لقايين حتى رب المجد بس تجسد على أرضنا كان يسوع المسيح يعمل نجار. حتى بولس الرسول كان عم بينصحنا برسالته لتسالونيكي إنه ما يكون حدا على حدا، ولازم ناكل خبزنا بعرق جبيننا.
3: صحيح، بولس الرسول كان معروف بصناعة الخيام، وبنفس الوقت كان مجتهد وهو خبر العالم عن التوبة وتسليم حياتنا لله. حتى نساء الكتاب المقدس كان عندهم عملهم، مثل ليديا بائعة الأرجوان فتحت بيتها للمؤمنين وصار كنيسة. نفس الشي في شخصيات تانية مميزة بالكتاب ممكن نحن نتعلم منها كمان النشاط، وكمان ممكن نتعلم من النملة. في آية حلوة كتير بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. إذا كنت حاسس حالك تعبان روح لعند الرب واستمد منه القوة، مثل ما رح نسمع مع بعضنا البعض مقطع من ترنيمتنا الجاي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. أخوتنا المستمعين، نترككم برعاية الرب وعنايته، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة إن شاء الله.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أخوتنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد. مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل، ومثل العادة فيهم معي بالاستوديو سام. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، وكمان أنا بحب بدوري رحب بمستمعينا على أمل يكون الجميع بخير إن شاء الله.
4: إن شاء الله. مستمعينا اليوم رح نحكي عن شخص بالمدرسة كانوا الأساتذة والطلاب بيتنبؤوا له بالفشل، وإذا بتراقب حياته بتعرف أنه فيها خلل. كل حركاته بطيئة بلا سرعة وعلى مهل، لا أحلام ولا أفكار ولا خطط، باختصار بلا أمل. بيعتبر نفسه بريء من كل يلي صار له، وبيرمي على الآخرين كل العلل، مع أنه بيعرف حاله أنه ما له همة، ولحتى ما يتحرك بيستخدم أقوى الحيل. بيحس حاله على كتافه أطنان شي مثل الجبل. ما بعرف إذا كان هو بيستعر من حاله أو بيشعر بالخجل، بس أنا متأكدة أنه هو بيعرف نفسه أنه يلي دمر حياته هو الكسل.
1: اليوم مثل ما سمعنا بدنا نحكي بالحلقة عن الكسل، بس خلونا بالبداية قبل ما نبلش نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خلوكم معنا.
1: لك ايه شو غليز لسه هلأ نمت. كمان موبايل كملت معي. الو لك ايه سامعك. الو
5: لك شو لساتك نايم ابو نبيل؟ انا رح وصل على الشغل لسه انت ما فقت.
1: يلا يلا فقت فقت.
5: يلا بسرعة لبس ابنك وخدوه على المدرسة، هلا بيتأخر صارت الساعة 7 الا ربع.
1: ايه ايه يلا سكري سكري بسرعة بشان لبسه واخده على المدرسة. يلا سكري.
5: ماشي بس مو ترجع تنام، اشرب نسكافيه لتصحصح وتفيق.
1: ايه ايه يلا سكري سكري. يلا يلا باي. نبيل بابا يلا قوم. يلا بتروح عليك نومي.
2: ايه ايه بابا.
1: قوم البيس لاخدك على المدرسة. يلا بسرعة بسرعة. انا رح اخد غفوة 5 دقايق. ها ما في احلى من النوم.
4: ابو نبيل. يا ابو نبيل وينك؟
2: اهلين ماما.
4: يي شو عم تعمل هون؟
2: شو جيتي من الشغل؟
4: ليش ما رحت على المدرسة؟
2: تأخر بابا لفاق وفيقني متأخر.
1: شو أهلين؟
4: ماما نبيل خد هالكياس من إيدي الله يخليك ووديهم على المطبخ.
1: جيتي من شغلك بكير شايف.
4: ولك إجيت وتجيني موجة، ليش مو أخذ ابنك على المدرسة؟
1: ما بيأثر اليوم راح تهيك علي نومي، خلي اليوم يرتاح منيح وهيك بيروح بكرة على المدرسة منشط كتير منيح.
4: ونبيل لك بدك تجلطني انت؟ حبك الزايد للنوم هذا تبعك ما بعرف، البيت عم يغرق وانت ولا همك ولا فرقانة معك.
1: لا عم بيغرق ولا شي، بس انت هيك دايما، بس مشان سمعيني انك انت النشيطة اللي بتشتغلي وانا اللي قاعد بالبيت بلا شغل، فهمان عليكي هيك هيك، بدل ما تواسيني بمصيبتي بتيجي حضرتك بتكسري بمقاديفي.
4: لك قديش بدي واسيك وواسيك وطبطب على كتفك وعزيك؟ سنة سنتين ثلاثة؟ أنا ما بحب أحكي، بس تذكر أنه صار لك 3 سنين قاعد بالبيت ما عم تشتغل، وأنا عم بقول ما عليه شي، الظروف صعبة بهالبلد، بكرة بتفرش بكرة وبكرة، وما كان يجي هاليوم.
1: طولي بالك إلا ما ربنا يفرجها علينا، بس الشغلة بدها شوية صبر.
4: بدها صبر وحركة حبيبي، بيقول المثل صعي عبدي لأسعى معك.
1: شو بيطلع بإيدي عم ساوي يا أم نبيل؟ طولي بالك شوي.
4: صحايا رجال، ما عم تساوي شي، لك ما عم تساوي شي. صار لي قديش عم اقول لك انزل دور على شغل، بتقلي هلا برد، وين بدي انزل دور على شغل والدنيا سقيع برا، وبعد ما تخلص الشتويه بقول لك انزل دور على شغل، بتقلي نار جهنم برا، كيف بدي دور على شغل تحت طاقه الشمس؟ حافظتها للاسطوانه تبعك، حافظتها، بكفي بقى، تعبت لك تعبت.
1: لك شو بدي اقول؟ الله يخلي لي اياكي والله يعطيك العافيه، وانا شو بقدر ساعدك بهالبيت؟ عم ساعد.
4: شو عم بتساعدني؟ بس بدي افهم لك قديش في جلي بالمجلة متروك؟
1: انتي بتعرفيني ما بحب شغلات الجلي.
4: وترتيب البيت كمان ما قلك خلق عليه، مسح الغبرة بتتحسس منه ما بتقدر عليه، وجايب عن غراض البيت وما لك همة، عم تتصل ببقالية أبو سعيد إنه يوصل الغراض على البيت مشان ما تزعج حالك شوي، وكل الجيران بيعرفوا إنه هو أغلى واحد بالمنطقة، ولك صرت تاكل هم تمشي بالشمس مشان ما تجر وراك زلك.
1: ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ أنت أكتر واحدة بتعرف الظروف الصعبة اللي مريت فيها. توفى أبي بأكتر وقت كنت محتاجه فيه، وإخواتي بدل ما يكونوا سند لإلي أكلوا حقي من الورطة وما عطوني شي ودمروا لي حياتي.
4: لك هذا الحكي اللي عم تحكيه صرت حافظته بصم، حاجة تحط حجاج مشان الله. فهمنا أن إخواتك ظلموك وانجرحت، بس أنت عم تستخدم أي قصة أي حدث بيصير بحياتك حتى ما تشتغل. يوم أبي مات مزعوج ما عم بقدر اشتغل، بعدها إخواتي أكلوا حقي، نفسيتي بالأرض، مالي مرق أعمل شي. بعدها جارنا أبو ياسين صديق عمرك مرض بالسرطان ومات، رفت الدنيا وما عاد لك همة للشغل، تسمع أخبار بتتوتر وبينهز بدنك، ما عاد في عندك مروة تعمل شي حتى لو كان الخبر بالصين.
1: بكفي حكي، بكفي بكفي.
4: إيه لا ما بكفي، بدي أحكي وأحكي وبدي فش كل اللي بقلبي. أصلا لأني كنت ساكتة وصلت أنت لهالمرحلة، مرحلة الكسل، وما لك همة تشتغل أبسط الأمور اللي بطلبها منك.
1: لك حاجة تقولي ما عم بشتغل وما عم بعمل شي؟ مين حط الشناتي فوق الخزانة من يومين؟
4: إيه لا عن جد صدق ظلمتك، أنا آسفة بعتذر منك، نسيت الإنجاز العظيم يلي ساويته. يعني قليلة هي أبو نبيل بقدره وجلاله حط الشناتي فوق الخزانة؟ لكولي على حظي المعتر أنا، شو هالمصيبة؟
1: عم تتمسخري علي؟ هذا بدل ما تشجعيني؟
4: على شو بدي شجعك حبيبي؟ على شنطايتين حطيتهم فوق الخزانة؟ ولا وشو؟ أنا جبت لك السلم والشناتي لعند الخزانة، وبس طلعت حضرتك على السلم أنا اللي ناولتك الشناتي.
1: أنت بتعرف إنه ظهري بيوجعني.
4: حاجة تتحجج بقى، ظهري وركبتي ورقبتي، عملنا لك فحص شامر والدكتور قال ما فيك البلا، جسمك سليم 100%، ونبهك إنه لازم تتحرك وتعمل رياضة، وسجلناك بالنادي ودفعنا مصاري للاشتراك. رحت أول يوم وما عاد عدت.
1: قلت لك وقتها إنه عم بيحملوني حديد وما عندهم أوزان خفيفة.
4: إيه لا عن جد يا حرام، عم بيحملوك حديد؟ إيش وما فيهم رحمة؟ لكن لازم تدور على نادي تاني حبيبي، ما عنده حديد، عنده خشب، أو قلك عنده قطن أحسن لك وأخفل لك مشان ما تتعب.
1: ليش هيك أنتي؟ كل شي عندك مسخرة بمسخرة. أصلا أنا زعلت منك لأنك حكيتي هيك، أنا بكرة ما رح روح أدفع فاتورة الكهرباء.
4: شو؟ ليش لهلأ ما دفعتها؟
1: لا ما دفعتها.
4: لك شو عملت مبارح بعد ما تركتك الصبح على أساس نازل وراي تدفع الفاتورة؟
1: جيت لروح شفت جارنا جنب الباب وعم بيقول لي إنه الساعة واحدة بيسكر الصندوق.
4: أبو نبيل تركتك الساعة 9 الصبح وأنت كنت وراي نازل، وينك وين الساعة واحدة؟
1: قلت لحالي لسه بكير، شو الساعة 9 ما بكونوا فتحوا، استنيت لصارت الساعة 11 شفت جارنا على الباب وقال لي هيك انه بسكروا الساعة واحدة.
4: لك إيه ليش ما رحت؟
1: قلت لحالي ممكن اليوم يكون في عجقة كتير وما لحق دور للوحدة، قمت رجعت على البيت أحسن ما روحوا إيجي على الفاضي.
4: أحسن ما تروحوا تيجي على الفاضي؟ أبو نبيل تعال على البلكون وراي هلأ هلأ.
1: هلأ شو بديك؟
4: إيه هلأ الآن دلوقتي، امشي تحرك مشان الله.
1: جي شو بدي؟
4: شو اسم هالبناية الصفراء اللي قبال بنايتنا؟
1: شو ما بتعرفي يعني؟
4: اللي شو اسمها؟
1: بناية الطاقة والكهرباء.
4: بناية الطاقة والكهرباء، عليك نور، يعني كلها تقطيعة شارع لتروح تدفع فاتورة الكهرباء. بس شو بدي احكي؟ ابو نبيل بدي اياك تلاقي لي حل سريع للكسل تبعك وهلأ هلأ.
1: ليش عم تستخدمي تعابير جارحة وما حلوة؟ ما حلوة كلمة كسل، فيك تقولي بدالها عدم نشاط مثلا.
4: قصدك تقول عدم حركة، ثبات، جماد، مكانك راويح. لك شو بدي احكي، وصلت لمرحلة اذا بطلب منك تمشي خطوة صغيرة اتحبة الرز بتسألني رز طويل ولا قصير؟ لك عم تحسب كل خطوة كل حركة بتعملها بالمسطرة.
1: طيب شو بتنصحيني ساوي؟ هاتي لنشوف.
4: ايه لا خلص وقت الحكي والارشاد والنصايح، بدي اياك تعب حالك شوي صغيرة وتعمل لي اخر شغلة بطلبها منك.
1: لك انت بس تأمري، شو بدك لساوي لك؟
4: تحملني وتزدني من البلكون مشان اخلص منك ومن همك.
1: إيه لا ما حذرتي، ما بعملها لو شو ما صار.
4: كتر خيرك، اتاريك بتخاف علي وانا مو منتبهه.
1: لك مو قصة خايف عليكي، بركي القاضي حكمني مؤبد اشغال شاقه، شو بدي اعمل بحالي انا؟ بهون عليكي هيك يصير فيه من بعدك.
4: يا امي طولي بالك يا امي، تعي خلصيني من هالمصيبه اللي انا
1: خلص
4: فيها.
1: خلص طولي بالك
4: يا انا، يا عالم الحقوني، لك الحقوني. ليش صعب على العيلة والزوجة يكون في رجال بالبيت كسلان؟ نحن الشرقيين متعودين نشوف ببيوتنا انه الرجل هو رمز الحركة والبطولة والنشاط، وهو مصدر الهام لأولاده وللاجتهاد وللإصرار والطموح حتى يوصل للنجاح. بس مشان ما نتطرف رح نحكي عن الكسل بشكل عام، لانه هو موجود بالطرفين رجالا ونساء.

0: وبس اكبر بتفاجأ بصعوبة الحياة وقساوتها. عم اركض واركض واجتهد وما عم بقدر اوصل للشي اللي كنت متوقعته، وهيك عم بخسر حلم بعد حلم، وبعدها بحس بالفشل، بحس انه ما في امل للنجاح، وبالنتيجة ما بيعود الي همة للعمل وبوقع بدائرة الكسل.
1: كتير حلو. طيب خلينا نتشارك انا وياكي فرح ببعض النصائح المفيدة مشان نحمي نفسنا من الكسل، ويا ريت تبلشي من عندك فرح لو سمحتي.
0: اول نصيحة، نظم ساعات نومك باوقات ثابتة، مو كل يوم بتنام ساعة شكل، هذا الشي بيعمل اضطراب وفوضى داخلية.
1: تاني نصيحة هي ممارسة الرياضة بانتظام، اذا ما عندنا وقت او في صعوبة حتى نعمل رياضة، اقل شي بنقدر نعمله هو نمشي بخطوات سريعة، وهيك بنخلي جسمنا منشط.
0: شغلة التالتة اللي لازم نعملها انه لازم نراقب نظامنا الغذائي، يا ترى عم ناكل ما يكفي من الخضروات والاطعمة الصحية يلي بتمد الجسم بالمي والالياف والعناصر الغذائية المفيدة، ولازم نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة والمعلبة.
1: النقطة الرابعة هي الحالة المزاجية، علينا نهتم ونتعلم كيف نقدر نحسن حالتنا النفسية والمزاجية، منها يكون بيتنا أو مكتبنا مرتب ونظيف، وهذا الشيء بينعكس على حالتنا النفسية وبيشعرنا بالحماس والرغبة بالإنتاج. فينا كمان نركز على الأمور الإيجابية بحياتنا وننسى الأمور السلبية اللي بتعيق تقدمنا. والنقطة الثالثة كتير مهم ننتبه على دائرة الأشخاص المقربين إلنا، نحاول نتقرب من أشخاص ناجحين طموحين عندهم أهداف واضحة بحياتهم، لأنه رح يكونوا مؤثرين على حياتنا إيجابا.
0: والنقطة الرابعة حابة أذكرها أنا، تحديد أولوياتنا وتنظيمها، هذا كتير بيساعد حتى نستغل يومنا من الصبح للمساء وما نضيع وقتنا على الفاضي. نحدد أولويات يومنا ونكتب على ورقة مثلا شو في أشياء مهمة لازم أعملها اليوم، هيك برتب أفكاري وبحمي نفسي من التأجيل اللي رح يخليني انضغط بيوم تاني. وآخر نقطة بدنا نحكي فيها المشروبات، نبتعد عن المشروبات الروحية اللي بتخلينا نفقد طاقتنا وحركتنا وهمتنا وبتخلينا بحالة نعس وخمول وكسل، بالعكس نشرب اشياء بتخلينا هيك نركز على عملنا مثل الشاي، القهوة، النسكافيه، الزهورات. هلا في لسه اسباب اكتر من هيك بتأدي للكسل، بس نحن حبينا نركز على هدول الاشياء اللي ذكرناها. انا حابة اسمع منك سام، شو بيقول الكتاب المقدس عن الكسل؟
1: اهم شي لازم نعرف عن الكسل بحسب كلمة الله انه هو خطية. من البدء كانت وصية الله للانسان ان يعمل، بتقول الآية من عرق جبينك تأكل خبزك. على مر الأجيال كان الإنسان يعمل ليأكل، من آدم لهابيل لقايين حتى رب المجد بس تجسد على أرضنا كان يسوع المسيح يعمل نجار. حتى بولس الرسول كان عم بينصحنا برسالته لتسالونيكي إنه ما يكون حدا على حدا، ولازم ناكل خبزنا بعرق جبيننا.
0: صحيح، بولس الرسول كان معروف بصناعة الخيام، وبنفس الوقت كان مجتهد وهو خبر العالم عن التوبة وتسليم حياتنا لله. حتى نساء الكتاب المقدس كان عندهم عملهم، مثل ليديا بائعة الأرجوان فتحت بيتها للمؤمنين وصار كنيسة. نفس الشي في شخصيات تانية مميزة بالكتاب ممكن نحن نتعلم منها كمان النشاط، وكمان ممكن نتعلم من النملة. في آية حلوة كتير بتقول اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. إذا كنت حاسس حالك تعبان روح لعند الرب واستمد منه القوة، مثل ما رح نسمع مع بعضنا البعض مقطع من ترنيمتنا الجاي اللي بتقول لما أكون تعبان أروح لمين غيرك. أخوتنا المستمعين، نترككم برعاية الرب وعنايته، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة إن شاء الله.

0: 9.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدل.
3: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
4: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
4: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
5: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
4: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
3: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
6: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
7: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
7: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
7: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
8: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
9: تعالي استمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.
0: 9.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدل.
3: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
4: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
4: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
5: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
4: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
3: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وعقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
6: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
7: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
7: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
7: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا.

0: آدم، واسمه كلمة الله، وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
1: ملك الملوك ورب الأرباب.
0: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
2: تعالي اجتمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
0: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه. فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

راديو سما، لون أيامك. راديو سما، لون أيامك.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجيلكم كل يوم الخميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

أسعد الله مساءكم بكل خير وعافية أحبتي المستمعين. أنا سامي الخولاني، أرحب بكم من إذاعة نور الأمال وإذاعة سما في هذه اللقاء الرائع المباشر الذي نقضي فيه مع بعض ساعة بالموجة القصيرة وساعة ونص بإذاعة الراديو. نعم أحبتي، في هذه اللحظات التي احنا فيها، في هذه الأوقات التي منمر بها احنا، في بلادنا احنا بنمر بأوقات عصيبة، منمر بأوقات صعبة، منمر بأوقات لما نفكر فيها منشوفها مدى القهر الذي احنا وصلنا له. لما اليمن تصبح مجموعات تحارب بعضها، وتكلمنا في البداية

داية إن كل من بيشارك في قتل يمني هذا للأسف مجرم حرب. كل من بيشارك بتدمير أسرة أي يمني، ظلم الناس، تخويف الناس، إهانة الناس، إيش الأشياء الذي إحنا الآن فيها لين وصلنا لها إحنا الآن، لين وصلنا للحالة هذه من البؤس والغبن. يعني شفت مقاطع فيديو من جماعة الحوثي أو الجماعات الثانية أو كيف يتلذذوا بقتل بعض، ما كفاهمش النصب والاحتيال وأنهم ضحكوا علينا ولعبوا بنا. فعلا يا أحبتي هذا هو واقعنا، وأنا بصلي لكل شخص ظالم، لكل شخص بيستخدم قوته من أجل يذل الناس ويقتلهم، أنه يفتح قلبه ويعترف ويرجع لعقله، أو أن الرب يكون له تصرف، لأن الرب لا يرضى عن الأوضاع الذي بتحدث والناس الذي بيموتوا. ما كفاش 10 سنوات من الحروب، ما كفاكمش يا حكومة يا شرعية، ما كفاكش يا حوثي، ما كفاكش يا طارق، ما كفاكمش يا أحزاب مؤتمر وإصلاح وغيرهم مناصرين وبعثين، ما كفاكمش. يعني هذا تعديتوا مصاصين الدماء، عديتوا للأسف إحنا وصلنا لمراحل في اليمن من ظلم الإنسان لأخوها الإنسان. إحنا وصلنا لمراحل أصبح الإنسان ما لهش قيمة. لا أعتقد إن في اليمن وصل الوضع بيننا كيمنيين للمستوى هذا. وأنا دائما مقتنع أن لا نلوم أحد، لا تلوم السعودية ولا تلوم الإمارات ولا تلوم أمريكا، ولا منلوم أنفسنا. من الذي فتح لهم المجالات؟ من الذي وافقهم يدخلوا ينخروا؟ هذا إحنا. لو كنت كلمتنا واحدة، لو كنت في عندنا محبة لبعض، تسامح، نساعد بعض، نشوف الأشياء التي ممكن نتساعد فيها، القضايا التي احنا متفقين عليها والتي مختلف فيها نتناقش، طالما واليمن يجمعنا. لكن صدقوني هذا كلهم إذا ما رجعوش لعقولهم عينتهوا واليمن عيبقى، وقلوب الناس الطيبة عيبقى، وهذا العي روحه. نعم يا حبتي، نصلي بركة وخاصة لبلادنا اليمن.

احمي اليمن يا رب، يا رب احمي اليمن، يا رب احمي اليمن واحمي الناس الطيبين في اليمن يا رب، يا رب احمي اليمن، هذه صلاتنا، يا رب احمي اليمن. نعم حبتي الغالين على قلبي، فعلا الواحد يأسى لما يشوف جثث يمنيين، جثث يمنيين، فاهمين إيش معناتها جثث يمنيين؟ يا عيبا يا عيبا، من أجل إيش؟ من أجل سلطة، تحرق السلطة وبمن فيها، من أجل جاه، الجاه هذا عيروح كله، طمع وأنانية واستخفاف. صدقوني يا ناس، ما حد عيفيدكم، صدقوني يا ناس، الجراء وراء الطمع والجشع هذا بيضيع، هذا بيضيع دم اليمني، المفروض يكون غالي دم اليمني ودم أي إنسان، لا يحق الإنسان يقتل إنسان. وهذه مشكلتنا في الأيام هذه، وهذا موضوعنا الذي عم نتكلم فيه الأيام هذه، موضوع الثقة. لما الإنسان يكون عنده ثقة، في ناس، في مجموعة، في مكان، من بني ثقتنا، وحتكلمنا في موضوع الثقة من قبل، في كل شيء في حياتنا من دون الثقة لا تستقيم الحياة. محتاجين الثقة، نثق في بعض، منثق في ناس ما نعرفهم، مش منثق في ناس ما بش بينه وبينهم صلة. طيب تروح ناكل في مطاعم، هل عارفين نظافة الطباخ والذي بيقدم، ولا هل عطس على الأكل، هل دت بصق على الأكل، هل الذي بيطبخ راح الحمام وغسل يده بما أصابه؟ بنبني ثقتنا في ناس ما احناش عارفين منهم، من نروح نركب الطيارة ولا الباص ولا القطار ما نعرفش من هو السائق، هل احنا واثقين فيه ولا لا، بس من نثق فيه. الثقة مهمة، لكن لما توصل الثقة، ان الثقة تخلينا عمي ونتبع عوامر ناس بقتل ناس، اذا هذه ما هيش ثقة، هذه تحكم، هذا اصبح الانسان زي الانسان الالي، عاد الانسان الالي اوقات بيرفض الاوامر، لكن الذي يخلي عنده ثقة عمية ويبنيها بايمان، هذا الله قال هذا كذب، هذا كذب. الله لا يمكن يقول نهائيا روح قتل ودمر ناس منك وفيك، دمرت أسر، دمرت أسر وضيعت ناس، فوقوا فوقوا، كم يا أسر تيتمت بسببكم أنتو. وأنا بقول وبعممها، كل من له منصب قيادي في اليمن في أي مكان، سواء كانت مع الحوثي أو مع الحكومة هذه أو مع أي واحد، أو قادة أحزاب، يا ناس لا تثقوا في أي واحد يقول لكم روحوا اقتلوه، روحوا اقتل ابن بلدك، روحوا احرق بيته، دمره، لا تصدقوا، لأن أنتوا الذي عاد تدفعوا الثمن. الله لن يسكت على الأشياء هذه والمهزلة هذه، لأن هذا وبكل أمانة الذي بيحصل عمل إبليس، أن الأخ يقتل أخوه هذا عمل إبليس. هذا عمل إيش؟ عمل إبليس. فهل نصحى؟ الواحد يحب الناس، الواحد يحترم الناس، الواحد الناس الذي بتتلقي أفكاره مع أفكاره مع أفكاره مش مشكلة، حبهم واحترمهم، لكن لا تخلوش ثقة عمياء تتحكم فيكم، لأن التغيير بيجي من عندنا إحنا، ما بيجيش من عند الناس يا حبايب. الناس الذي بيثقوا في مجرمين ويصبحوا مجرمين زيهم، لما يقول لك روح اقتل وانت تكتب تصبح مجرم مثله، بتصبح مجرم مثله، وعلى ايش؟ ما فيش حاجة تستحق
أليما كبيرة وتسعى الكل بكل أطيافنا وأحزابنا ومجتمعاتنا والشيء الذي من أمن فيه أليما تسعى الكل. فلما تثقوا في ناس هم مجرمين، وأي إنسان لما نثق في ثقة عامية مش بس المجرمين أي إنسان، هذا غلط، لأن الناس بتغيروا أفكارهم تتغير، طرقهم تتغير، لكن الله الوحيد الذي لا يتغير. الإنسان محدود لكن الله غير محدود. قد يحبك إنسان وش يقدرك بس ما يقدرش يساعدك، قد يوعدش أحد بشيء بس ما يقدروا يشوفوا بوعودهم، لكن الله مختلف، الله مختلف. الإنسان محدود والله غير محدود. يقول في سفر ملاخي في العهد القديم صح 3:6: لأني أنا الرب لا أتغير. واو، كل شيء ممكن يتغير إلا الرب، لأنه لا يتغير. فأنا أسأل بكل أمانة لكل واحد لكل واحدة، على إيش تعتمد لما بتضيق بك الحياة؟ على إيش بتعتمد في استشارة ولا في مساعدة لما تسمع يقول لك روح اقتل، روح دمر بيت، احرق بيت؟ هل تعتمد على هذا النص ولا تعتمد على الإله الحقيقي؟ ثقتك، ثقتك النهائية. الناس بتتغير كلهم، ما فيش ولا واحد صالح، حتى رؤساء الأحزاب وحتى رؤساء الجماعات ما فيش واحد ما يتغيرش أو ما يخطئش من اليمنيين، سواء كان من هذا العليمي أو من الحوثي عبد الملك أو من رؤساء الأحزاب. هذا البشر بيغلطوا ويتغيروا، وأفكارهم بتتغير ومشاعرهم بتتغير وقدراتهم بتتغير، ظروفهم بتتغير، علاقاتهم بتتغير، ووعودهم بتتغير. ونفس الشيء لكم يا قادة، الناس بتغيروا. فإذا اعتقدتوا أن الإرهاب الذي بتسووا وترهيب الناس صح ممكن ينفع في فترة، بس خلاص تصدقوني للناس يثروا عليكم من الداخل لو ما تعقلوش. يقول الكتاب المقدس: لا تتوكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. مزمور 146 إصحاح 3 إصحاح 146 آية 3. الكتاب المقدس ما بيقولش اكرهوا، بيحذرنا نتكل على الرؤساء. انتبهوا، تخيل بالشخص غارق في البحر وشفتي ان الشخص هذا شاف قطعة خشب صغيرة، ايش يسوي؟ بيتعلق بها اكيد، بيتعلق، ما قالوا الغرقان، يتعلق بقشة. فخشبة هذه ممكن تساعده في وقت محدد، بس لو عامل الخشبة كسفينة يقوم ينط عليها، الخشبة بتنزل في الماء. المشكلة مش في الخشبة، المشكلة ان الواحد الشخص هذا طلب منها اكثر ما تصدي تعطيه. خشبة ممكن انت تمسكها بيدك وتساعدك، لكن بكل ثقلك عليها بتغرقك. وهذا احنا الذي بنعمله مع الناس، بنحط ثقتنا ونتكلم بكل شيء، نضع كل سعادتنا، اماننا، اسرارنا، مستقبلنا، قيمنا. وعندما تفشل السنة هذه تنهار الحياة، لأن احنا طلبنا من الإنسان أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله إلا الله.
لا يقدر إلا من إلا الله. أحبتي نبقى مع ترنيمة ونرجع لكم.

أنا بغني بين الناس، أنا لي إله عظيم. فعلا لي إله عظيم، له إله عظيم، وما فيش أعظم ولا أروع ولا أبرك من الإله هذا الذي هو معنا وبيباركنا وبيساعدنا وبيعطينا من بركته ونعمته في حياتنا. نعم أحبتي، الثقة. وما أدراك ما الثقة؟ فقلنا في الجزء الأول كيف نحن ما نثق في ناس، والثقة هذه بتخليهم يتحكموا علينا وما يكونش لنا رد، ومجسم نمشي معاهم بشكل جنوني. في الكتاب المقدس في العهد القديم سفر العدد إصحاح 23 آية 19 قال: ليس الله إنسانا فيكذب ولا إنسان فيندم. الإنسان يكذب، وإحنا شفنا من حكامنا وشفنا من قادتنا وقادة الأحزاب من زمانهم، هم 99% من كلامهم كله كلام كذب. يعني في الدول الأجنبية يمكن نص نص، 8% صدق و20% كذب، لكن هذولا 99.9% كذب، فعلا كذب. لعبوا فيه وضحكوا وتحكموا وسرقوا ونهبوا وسرقوا ونهبوا. في رسالة عبرانيين في العهد الجديد إصحاح 13 آية 8 قال: يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. ما يتغيرش الإنسان، بتغير بس المسيح لا يتغير. وهذا هو الثقة، هذا أساس الثقة، الذي كان أمين بالأمس وأمين باليوم، والذي حملك وحمل أحزانش قادر أنه يحملش اليوم وغدا. الإله الوحيد والمخلص يسوع المسيح هو الثابت في كل شيء. طيب أنا واثق فيهم، طيب هذا لقادتي، طيب هذا لوسادتي، طيب هذا لا. يقول الكتاب المقدس في العهد الجديد، شوفوا كلام الله كيف بيبني، كلام الله كيف من قوته الواحد يحس فعلا إن الرب معه وقوي. في سفر الأمثال في العهد الجديد صح 3:5-6 إيش قال؟ شوف هذا مفتاح السعادة. توكل على الرب بكل قلبك، فوق حسيسك، فوق مشاعرك، بتحس بخوف، بتحس بقلق، توكل على الرب. وعلى فهمك لا تعتمد، لا تكونش فيلسوف وتقول لا هذا بربطني بهم رابطة عاطفية، هذا هو الزعيم، هذا هو الرئيس، هذا هو المرشد، هذا لا. وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرف الله في كل شيء. هل هذا يرضي الله لما تروح تفجر بيت؟ هل هذا يرضي الله لما نقتل الناس على أساس مذهبي، نقول هذا شيعي وهذا عبد الإيران، ولا هذا عبد السعودية، ولا نقتل ناس من بلادنا ومن بلدان ثانية؟ قال: وعلى فهمك لا تعتمد، في كل ضرقك أعرف، استشيره في كل شيء، وهو يقوم سبلك، بيصحح طريقك. فهم الإنسان، معرفة محدودة. أنا وأنت وأنتي منشوف اليوم، الآن منشوف الذي بيحصل، ومش كله، لكن الله يرى ما بعد اليوم. أنا بشوف جزء بسيط من الصورة، لكن الله يشوف الصورة كاملة. وأوقات أنا بصلي بقول: يا رب أنا ما نش فهم شيء، ما نش فهم كل ما بيحدث، لكنني عارفك أنت يا رب. أنا مش عارف إيش اللي يحصل بكرة، لكن أنا عارف أنك هتكون موجود أيضا بكرة يا رب. في سفر المزمور 65 آية 3 قال: في يوم خوفي أنا عليك أتكل.
أي عندما أخاف أعرف أن أذهب إلى أين أذهب بخوفي. ما حد يقدر يقول أنا مش خاف ولا عاد أخاف، لا، لكن عندما أخاف أعرف أين أذهب بخوفي، في يوم خوفي أنا عليك أتكل. وهذا فرق كبير، فرق كبير بين إنسان كلنا منخاف، كلنا ممكن نوقع في الخطيئة، لكن الشخص الذي يتكل على الله، الذي يلجأ لله، الذي يهرب، قال يهربوا من الخطيئة يهرب لله، في فرق كبير، في فرق كبير. نسمع حبتي إلى ترنيمة ونرجع لكم ونكمل في الموضوع المبارك هذا.

نعم أحبتي، الثقة هذه من ضمن الأشياء التي عانينا فيها وعانوا فيها من قبل وعانوا فيها ناس كثير. حتى من زمان ونشوف الحروب والذي حصل، لأن في ناس وثقوا، سواء كان وثقوا في ناس بيعتبروهم قيادات روحية في إيمانهم، أو وثقوا في ناس أعطوهم وعود رنانة، حاربوا وعد تكون لكم مناصب وغنائم وعيكون لكم كذا وكذا. ففي ثقة الواحد بيبنيها، سواء كان واحد طمعان ولا له، من الأشياء الذي بتأثر عليه ويكون أعمى. لكن الرب يسوع بجاب يقول لنا وجاب يحدثنا وجاب يبين لنا إن أكبر وعد وأكبر ثقة نثق فيه، لأنه بيغير في حياتنا، لأنه بيعطينا نعمة، لأنه بيعطينا سلام، لأنه بيعطينا بركة، واشتينا نعيش بسلام، اشتينا نحترم الآخرين، نشتينا نبين لهم الإله الحقيقي، لكن ما نخصبش الحد، وكل واحد يؤمن بالذي يشتي يؤمن فيه، وما حد يتحكم في حد، ونعيش بسلام. جاء وضع حياة الإنسان من الأشياء الأساسية، وإحنا بنقرأ في الكتاب المقدس الأشياء هذه. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، هذا في المزمور 103 آية 2. وأنا أقولها من قلبي يا أحبتي. في مزمور 27 آية 17 قال: انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب. لكل إنسان مجروح، لكل إنسان ظلم، هم أكثر الذي جرحوا وظلموا، المساكين هم الذي بيدفعوا الثمن. أنا بقول لكل أخ وأخت بيستمعوا لي: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. ولا تتعلم تنتظر الرب وتتشدد وتشجع قلبك، تؤمن بالإله الحقيقي يسوع المسيح. يسوع المسيح، المسيح قال، وهذا ليش بقول لكم المسيحيين ما فيش خوف عليهم، المسيحيين ما يعملوش ثورات أو انقلابات. المسيحيين كما في رسالة رومية إصحاح 12 آية 18، هذا هو جزء من حياتنا. إذا أمكن فحسب طاقكم سالموا جميع الناس، إحنا بنسالم جميع الناس. قال إذا أمكن، يعني في علاقة يمكن إصلاحها، وفي علاقة تحتاج إلى حدود. فالله أمين. إحنا يا أحبتي بنمشي في مراحل في حياتنا، منكون محتاج في أمس الحاجة، في أمس الحاجة نحن نوقف ونكون أمنا مع أنفسنا، في أمس الحاجة إن إحنا نتعلم من بعضنا، في أمس الحاجة إن إحنا نحمي بعضنا البعض. لا تصدقوش الكذابين الذي بيكتبوا عليكم يا جماعة الخير، لا تصدقولهمش، لا تخلوهمش يستخدموكم وقود الحرب هذه. وقفوا مع بعض، قلوا لا، قلوا احنا نشتي سلام، احنا نشتي نعيش، احنا نشتي نعيش. إبليس دخل بلداننا في صراعة ما لها أول من آخر، ليش ما نوقف ونقول لا، وقفوا عند حدكم، احنا نشتي نعيش.
الرب احساناته كثيرة. الرب يسوع المسيح تعامل مع قضايا ما حد قدر يتعامل زي ما تعامل هو. قال في رسالة بطرس الثانية صح 1 صح آية 3 وهبت لنا قدرتها الإلهية، ما هو للحياة والتقوى بفضل معرفة الذي دعانا بمجده وعزته هذا المسيح، فمنحنا بهما أثمن الوعود وأعظمهما حتى تبتعدوا عما في هذه الدنيا من فساد الشهوة وتصيروا شركاء الطبيعة الإلهية. وعود أعطانا نبتعد عن فساد الشهوة. الشهوة إيش شيء؟ مش بس الشهوة الجنسية، التحكم، السيطرة، الكذب. قال ولهذا أبذلوا جهدكم لتضيفوا الفضيلة إلى إيمانكم، والمعرفة إلى فضيلتكم، والعفاف إلى معرفتكم، والصبر إلى عفافكم، والتقوى إلى صبركم، والإخاء إلى تقواكم، والمحبة إلى إخائكم. فإذا كانت فيكم هذه الفضائل وكانت وافرة جعلتم نافعين مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح. شوفوا ابذل جهدك، ضيف الفضيلة للإيمان، والمعرفة للفضيلة، والعفاف للمعرفة، والصبر إلى العفاف، والتقوى إلى الصبر، والإخاء إلى التقوى، والمحبة إلى إخائكم. لكن من نقص هذه الفضائل كان أعمى قصير النظر، نسي أنه تطهر من خطاياه الماضية. فضاعفوا جهدكم يا أخوتي في تثبيت دعوة الله واختياره لكم، فإذا فعلتم ذلك لا تسقطون أبدا، هكذا ينفتح لكم باب الدخول واسعا إلى الملكوت الأبدي، ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. يا إيش رأيكم؟ هل عن نثبت؟ هل عن فعلا شيء نغير؟ بلدنا ما عاد تتغيرش بعصا سحرية. الحروب هذه ما عاد توقف. شو أنا أقول لكم من الآن، الحروب لن توقف. ليش؟ لأنها دخلت في أشياء طائفية وأشياء ارتباطات روحية، وهذا بيقول هذا ديني وهذا إيماني وهذا ضدي، ودخل الدم ما بين الناس. الحرب ما توقف، الأوضاع تحسن إلا إلى ما نحن نوقف. فإحنا تقول لي منين ما عنديش قوة؟ منين؟ ما بقول لكش روح قاتل أو روح حاربهم، لا، بقول لك غير، بدأ غير من نفسك طريقة فكرك، بدأ غير وساعد الذي حولك، ابدأ اعمل شيء جديد مثمر في حياتك، اعملي شيء جديد شوفي في نتيجة إيجابية، تغيير حاجة بسيطة في حياتنا، أشياء سلبية، كيف احنا منفكر، كيف احنا متعامل مع الناس، كيف نتعامل مع أسرنا. ما نسمحش لحد يتحكم فينا، ما نعطيش ثقتنا زيادة في حد، نكون أمنا مع أنفسنا، نكون أمنا مع المجتمع الذي احنا فيه، نفتح قلوبنا لله الحقيقي الذي ما في إلا هو يقدر يعمل تغيير حقيقي في حياتنا ويغير. ما في إلا يسوع المسيح الذي يقدر يغير من الحقد للمحبة لو الناس سمحوا له، هو الذي يقدر يغير من الحرب المدمرة لو الناس فتحوا قلوبهم له إلى سلام ونعمة أبدية بتأثر في حياة الإنسان. أشياء كثيرة محتاجينها في بلادنا، أشياء كثيرة محتاجين أن احنا نكون فعلا أمنا زي ما قلت لكم، ونرفع رأسنا. ها صلاتي ترنيمة نسمعها ونرجع لكم أحبتي.

ها صلاتي يا أهلي وأحبابي. فعلا مشكلة دولنا الناطقة بالعربي أنهم يثقوا في كل شيء، بس خوفهم من المسيحيين كأن المسيحيين هم الآفة والمشكلة، ولذلك بتشوفوا مسيحيين بيدخلهم في السجون، سواء كانوا في دول اليمن أو السعودية، أو رغم أن المسيحيين لا حملوا سلاح ولا عملوا وشاية ولا سرقوا ولا نهبوا، والأمر كله أنه مسيحيين. هذه من الأشياء الذي الواحد يأسى فيها. المسيحي هو الذي بيبعث رسائل سلام ومحبة، هذا المسيحي. لكن نرجع موضوعنا، موضوع الثقة. يعني أنا مرة كنت بتواصل في الإنترنت مع واحد يمني، فكان بيراسل الإذاعة وكان له بعض الأسئلة. في يوم من الأيام

احنا في حرب، حرب ايش؟ من الذي عمل الحرب هذه؟ ناس في رأس ما قولتهم الهرم اتفقوا اثنين ثلاثة ودعمتهم، فتحون لدول ومن كل مجموعة من كل حزب كل واحد يشتي مصلحته، وقاموا بحرب. وانت تجي هنا يا مسكين وتقول لي في جنة وهذا هذا حاربونا؟ أي جنة؟ خلونا نفكر فيها بالعقل. أي جنة طريقها ومفتاحها أنك تقتل أخوك، أنك تفجر بيته بمن فيه، تيتم عياله وتقتل عياله؟ أي جنة هذه؟ عاد عندكم عقل؟ عاد عندكم خبر؟ وخلوها أنا مسيحي يمني بقول لكم أي جنة، وفي مسلمين أحباء كثير يأيدوني في الرأي هذا، أي جنة؟ وقول لك الله يرضى علي. يرضى على من؟ في ظنكم دموع الناس النساء الذي رملتوها الله يسكت عليها؟ الناس الذي قتلوا أطفال يتموا، حتى أطفال قتلوا ونساء بسبب جشع وطمع عيونكم، وتقول لي جنة؟ بالعكس، الله لا يقبل، الله لا يقبل الأعمال هذه، ولن يقبل الذي بيعملوها لو ما تابوش. ماش رأيك؟ وأنت الذي بتقتل أخوك اليمني، أنت الذي بتقتل الناس، أنت الذي بترمل أولادهم، بترمل نسائهم وتيتم أولادهم وتجمعهم وتحرقوا بيوتهم وتدمروها، أنت أبعد ما يمكن من الله ومن قلب الله الحقيقي، أنت أبعد ما يمكن من الذي بتسموها الجنة، احنا نسميها الملكوت. بأسلوبكم بطريقتكم لن تدخلوها، بأسلوبكم وطريقكم وقتلكم للناس لو ما تبتوش لن تقربوا نهائيا من الله الحقيقي. تجي تقول لي الجنة؟ بيضحكوا عليكم ويبهذلوا بكم ويجيبوا مشايخهم وعلماءهم بسمهم علماء السوء، ويروحوا يوعظوا يخطبوا لكم ويقولوا لكم هذا جهاد في سبيل الله، هذا مدري أيش، هذا لعطاء الطغيان الذي بيدعموا إسرائيل وأمريكا وهم أكثر من بيتحالفوا معاهم. والثانيين يقول لك أيش، هذا لشيعة ضلاليين، هذا لكفرة، هذا لتبع إيران. الذي يقتلهم كم عيكون له من بركة ومن نعمة، والذي يقتل عيكون له حوريات وعيكون له كذا والجنة وعيكون له. مسخروا بعقول من؟ تضحكوا على من؟ افتحوا قلوبكم وتوبوا، راعوا مصالح الناس، راعوا شعبكم المسكين هذا، وقفوا مع بعض، ابحثوا عن قيمتكم الحقيقية في هذا الحياة وعن الله الحقيقي، وخلونا نتعامل ناس يمنيين بتربطنا اليمن والإنسانية. كل واحد يؤمن بالذي يؤمن فيه، خلوا تكون دولة نظام، دولة قوانين تحمي الناس وتباركها بغض النظر عن أصلهم وفصلهم. هل هذا صعب؟ هل هذا مستحيل؟ ولا كل واحد يشتي خصب 40 مليون يمني على ما يشتي؟ ألم، صدقوني ألم، لكن الله ما فيش أكرم منه ولا في أروع منه، والأيام عاد تثبت.

فيه. خلوا تكون دولة نظام، دولة قوانين تحمي الناس وتبارك بغض النظر عن أصلهم وفصلهم. هل هذا صعب؟ هل هذا مستحيل؟ ولا كل واحد يشتي خصب 40 مليون يمني على ما يشتي؟ ألم، صدقوني ألم، لكن الله ما فيش أكرم منه ولا في أروع منه، والأيام عاد تثبت.

هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.

يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. تسبيح خالص.

وإن طللت تائها تعيدني بصيرتي. يا سيدي لك أنا بجملتي.

سيدي لك أنا بجملتي يا من جدي وراحتي سبب للرب كل الحياة.

يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي. تسبيح خالص.

مصيرتني لك يا سيدي لك أنا بجملتي

سيدي لك أنا بجملتي يا من جديد وراحتي سبب للرب كل الحياة.

ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب

0: الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي ومن بعدها مدينتي ومن ثم بلادي، وأخيرا لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم. ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي ومن بعدها مدينتي ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: ولا ينفع اكتفي بان انا اعرف المسيح واخلي الايمان ده جوه قلبي، ولا انا محتاج اتكلم عن الايمان ده للناس؟ وازاي اعمل كده؟ وهل ده فعلا مفيد ولا ده ممكن يعرضني لخطر اكتر ما يكون حاجه كويسه؟ كل الافكار دي هنتكلم فيها ونتناقش فيها في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: تمام يا حبيبي،
0: كله بخير؟
1: مبسوط معانا؟
0: انا مبسوط جدا، اتمنى انت كمان تكون مبسوط. ويعني شكرا انك مستحمل اسئلتي ورخمتي عليك طول الوقت.
1: انت بركه ليا كبيره كريم.
0: حبيبي يا كيرو، النهارده الصراحه انا جاي برضو ارخم عليك في حاجه كمان.
1: اتفضل.
0: لانه كتير قوي بنقول انه الايمان في القلب، ولو انا عارف حاجه يعني مبدا كده مثلا اعرف الصح وخليه جواك، مش لازم تقعد بقى ايه تتنطط على الناس وتسخف عليهم. وقت كتير بنحس بنفس التوجه ناحيه ايماننا بالمسيح، انه خلاص انا عرفت ان المسيح حلو كده، خليني انا هعيش كويس وهعمل كل حاجه، كل السكه العشرين خطوه اللي احنا مشيناهم لحد دلوقتي حلوين، ونقف بقى لحد هنا، مش محتاج اعمل اكتر من كده.
1: الحقيقه ده منتهى عدم معرفة دعوتنا الحقيقية في المسيح شكلها عامل ازاي. لانه هدف تبعية المسيح وإيماننا بالمسيح ان احنا نتمتع به ونشارك الاخرين باللي احنا عرفناه. لو خدت بالك انه على مدار العشرين او 19 حلقة اللي فاتوا، كل مرة كنت اقولك المسيح مثلا كان يقول كل شخص اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، وكان يقول الناس اتكلموا وقولوا واشهدوا عن عمل نعمة الله في حياتكم. ولو نيجي نبص كمان في نهاية حياة المسيح هنا على الأرض ونهاية خدمته، بعد ما أعد الخدام اللي هم التلاميذ والرسل اللي هو تلمذهم وعاش معاهم وقت كبير جدا عشان يخدموا، قال لهم الخدمة دي مش مقتصرة بس جوه الكنيسة. حكروا الحلقة فاتت بالكلام عن خدمة
0: صح.
1: فأوقات ناس يقولك برضو طب ما أنا بخدم جوه الكنيسة ما ده كفاية، لكن لما أجي أرجع لكلمة ربنا ألاقي المسيح أكتر من مرة يقول التلاميذ مثلا اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: يعني إيه كرزوا؟
1: كرزوا يعني كلمة كرازة معناها أنه أقول الخبر السار، خبر المفرح. أكلم الناس وأقول لهم قد إيه المسيح حلو، قد إيه المسيح جميل، قد إيه المسيح بيحرر. في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه ده كريم، فهتلاقي فيه ظلم وقتل وسرقة وخوف ورهبة وقلق من بكرة بشكل كبير جدا. الناس محتاجة حاجة تطمن. عشان كده لما بنقول ان احنا بنكرز برسالة الانجيل، يعني احنا بنوصل بخبر صار ومفرح وسط اخبار كتيرة قوي محزنة ومفزعة ومخيفة موجودة في العالم اللي حوالينا. واكتر خبر مفرح في كلمة الله ان يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده اللي احنا بنكرز بيه وده بنشرع عنه. انا بخبر الناس وبقول للناس ان انا كنت خاطي وكنت ضايع وكنت هالك، لكن المسيح قرب مني، المسيح قبلني، المسيح شفاني وحررني وخلصني من الخطية، فأصبحت شخص مؤمن. وعلى هذا الأساس أنا بروح أخبر الناس وأشهد عن حاجة حقيقية أنا اختبرتها وعشتها في حياتي فعلا. دي معنى الشهادة والكرازة بالإنجيل. فبلاقي أن الرب يسوع أكتر من مرة يوصي التلاميذ ويقول لهم اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. وفي إنجيل متى يقول إنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وما تخافوش ها أنا معكم كل الأيام وإلى قضاء الدهر. وفي سفر أعمال الرسل يقول لهم ما تسبوش أورشليم لأنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ففكرة الكرازة والشهادة والإعلان عن صليب المسيح وعمل المسيح أساسية جدا في فكر المسيح من ساعة ما كان موجود هنا على الأرض، ووصى التلاميذ إن هم يعملوها بقوة. فده بنسميه الإرسالية العظمى أو التكليف المهم المسيح سابه لكل شخص فينا، إنه لا تكتفي إنك أنت عرفت المسيح ومؤمن بالمسيح في قلبك، لكن لازم هذا الإيمان يخرج للناس اللي حواليك بشكل أو بآخر.
0: بس خليني أوقفك هنا شوية، لأنه ماشي لو دي الحاجة اللي المسيح عايزني أعملها ودي أهم حاجة أنا محتاج أعملها إني أتكلم عن المسيح، فمعلش إحنا بنتكلم على حاجة ليها تحديات كتير قوي. خليني مثلا أقول لك 3 جمل في دماغي. أول تحدي إنه وارد قوي لو أنا حياتي كانت صعبة وجيت أقول للناس إنه أنا قبلت المسيح وأنت كمان ينفع تقبله، أول حاجة هيقول لي حبيبي روح انفع نفسك، يعني أنت لسه مبارح كنت قاعد بتتكلم معايا بالطريقة فلانية، ولا مبارح احنا كنا في المكان الفلاني وجاي النهاردة تقولي المسيح، يعني ما تعملش عليا الشويتين دول.
1: أوكي.
0: فده أول تحدي. تاني تحدي إن أنا ممكن بسبب إن أتكلم مع حد في حاجة زي كده أخسره.
1: حلو قوي.
0: فجأة أقول له تعالى أقول لك عن المسيح، يقول لي مسيح إيه، اتكل على الله ومش هشوف وشك تاني. تالت حاجة إنه أنا أحس إنه على فكرة في ناس أشطر مني كتير ينفع تعمل ده. أنا أعرف إيه يعني، أنا لسه من امبارح لسه بقالي دوبك 19 خطوة ودي العشرين، فلا خلي مثلا كيرو يروح يتكلم، هو أشطر مني وبيعرف يتكلم وعنده معلومات كتير وعنده خبرة كتير، أنا أصغر قوي من نعمل كده.
1: أوكي تعال ناخدهم واحدة واحدة.
0: يلا بينا.
1: أول حاجة إنه ما يصدقنيش لأنه كنت عايش حياة شريرة أو حياة بعيدة عن ربنا بشكل كبير. هنا التحدي دوت أكبر حل، والحل النهائي ليه إنه يلمس تغيير حصل في حياتي. يعني إيه؟ يعني المسيح قال فليدوا نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إيه أكبر دليل إن اتغيرت والمسيح حررني وخلصني؟ إنه حياتي نفسها اللي حصل لها اتغيرت. فينفع في البداية ما أقولش الرسالة زي ما هي كده، لكن ينفع أعيش بشكل مختلف فتأثير الحياة يوصل للناس قبل تأثير الكلام. فرقم واحد أو أول تحدي الحل بتاعه الأكيد والنهائي إن أعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، أعيش حياة القداسة اللي احنا اتكلمنا عنها، حياة الانضباط، حياة الشركة وعلاقة مع الله كويس، فبالتالي ده هيوصل للناس إذا أنا موجود وعايش وسطيهم. تمام. حاجة تانية أنت قلت التحدي التاني، فكرني.
0: التحدي التاني إنه أنا أتكلم مع حد عن المسيح فيرفضني ويقفل باب في وشي.
1: حلو. هنا بقى لازم أتعلم الطرق والمداخل اللي أدخل بيها للناس شكلها عامل إزاي. فمثلا في ناس بتحب المباشرة والوضوح، نروح أتكلم معاه مرة واحدة. تمام. فهو ممكن يحب إنه أنا بقى واضح وعارف أولي من آخري وبتكلم في إيه. وفي حد ينفع أجيب له الخبر الصار بالتدريج والشهادة تكون بالتدريج بالنسبة له، وفي حد ينفع أتكلم معاه بشكل غير مباشر، وفي حد ينفع أقدم له الرسالة عن طريق قصة أو اختبار مثلا حصل في حياتي، وفي حد ممكن أدرس معاه وأسأله وسؤال بسؤال ونرد على بعض وهكذا. بنشوف المداخل دي حصلت في حياة المسيح. المسيح في أشخاص مثلا كان يقابلهم يعمل معهم معجزة في الأول، فالمعجزة هي المدخل، وأشخاص ثانية حوار مفتوح وطويل زي ما عمل مع السامرية، وأشخاص تانية رسالة واضحة وصريحة زي نيقوديموس، الحق الحق يقول لك لن تولد من ماء والروح فلن ترى ملكوت الله. فده بيعتمد على معرفتي بالأشخاص ومعرفتي إيه مدخل كل واحد منهم شكله عامل إزاي. ولازم لما أتكلم مع حد يكون بوضح له حاجة مهمة، أنا مش جاي أغير لك دينك ولا جاي أغير أفكارك، لكن جاي نتناقش مع بعض الحق فين، إحنا في رحلة بحث عن الحق، أو جاي أشارك معاك أنا حد غيرت إزاي،
0: او اعرفك على شخص انا تعرفت عليه ويعرف
1: بالضبط. فلازم ناخد بالنا من حاجه، لانه احنا كمان كشرقيين متعصبين شويه، بنتعصب لديننا وبنتعصب لافكارنا وبنتعصب لمعتقداتنا،
0: بنتعصب للكوره
1: بالضبط
0: في ابسط الحاجات
1: بالضبط. برافو عليك. فعلى هذا الاساس لما اجي اتكلم مع حد لازم احترم معتقداته واحترم افكاره واحترم اللي جواه كويس جدا، وما اقولوش اللي عندي بشكل هجومي او بشكل انا احسن منك او شكل انا اعرف حاجه افضل منك وان انت يعني جاهل ما تعرفش حاجه في حياتك. لان زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه دافع الخدمه هو المحبه.
0: صح.
1: فلازم اكون اقدم المحبه دي للناس اللي قدامي بهدوء، مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف. فلازم الشخص المسيحي هو بيقدم الشهاده يكون وديع، ما يكونش صدامي، ما يكونش بيتخانق باي شكل من الاشكال.
0: طب وكده بقى فاضل الحاجات الثالثه. الحاجة التالتة انه انا اشوف نفسي اصغر بكتير من انه اعمل ده.
1: حلو. هرد عليك بسؤال، وامتى اشوف نفسي اكبر بكتير ان انا اعمل دوت؟
0: لما بقى ادرس كويس وابقى اتعلم ازاي اتكلم واكون عندي بقى معلومات كتير وخبرة كتير، فاعرف زي ما انت بتقول اعرف على الاقل المداخل.
1: حلو. وكلنا محتاجين نعمل كده على فكرة، يعني كلنا محتاجين ندرس ونعرف ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه والمداخل والكلام ده كله. بس تعالى نشوف مثلا واحدة زي السامرية اللي اتكلمنا عنها اكتر من مرة. بعد ما قبلت رسالة المسيح ورسالة الخلاص اول حاجة عملتها ايه؟ راحت كلمت اهل مدينتها. طب هسألك سؤال، هل هي كان عندها معلومات كافية في الوقت ده؟
0: لا
1: ما اعتقدش. هل هي كانت درست طرق ومداخل الكرازة؟
0: ولا اي حاجة.
1: بس ايه اللي حصل؟ هي خدت حاجة حقيقية قوي واتجه بيها ناحية الناس، فده اللي اثر في قلوب الناس. الشخص اللي كان مجنون كرة كادريين اللي كان بيجرح نفسه والمسيح حرره وخرج من عليه الشياطين وقال له اذهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك، فخرج وابتدى يكرس في العشر مدن اللي هو كان عايش فيها. ايه اللي حصل؟ برضو شخص اختبر حاجة حقيقية فبيدوقها للناس اللي حواليه. زي ما انا وانت نروح مثلا مطعم وناكل هناك اكله حلوه، احنا مش عارفين اتطبخت ازاي، مش عارفين الشيف حط المقادير بتاعت البهارات والتوابل شكلها عامل ازاي، بس كل ما بعد ما خلصنا كتبنا زي ريفيو مثلا معين كده، قلنا يا جماعه المطعم ده كويس والوجبه دي كويسه من فضلكم كلوها. احنا بنعمل كده بالظبط، وده اللي بيقول الكتاب المقدس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اني دقت حاجه، شفت حاجه، اختبرت حاجه مختلفه، فبروح اقول للناس اللي حواليا قد ايه المسيح رائع، قد ايه المسيح مختلف، قد ايه المسيح بيغير الحياه بشكل كبير.
0: احكي لك على حاجه وما تضحكش عليا.
1: اتفضل.
0: انا قعدت جزء كبير قوي من حياتي رافض ان ادوق اكله معينه بسبب اسمها.
1: اوكي.
0: وكان بالنسبه لي اسمها يخليني
1: يقفلك.
0: ما اقدرش خالص اقرب منها. لحد ما حد انا بعزه جدا لقيته بياكلها باستمتاع رهيب. فالصراحه جالي فضول ادوقها، مش لأي حاجة غير اني يعني لو انت مبسوط خليني اشوف اللي انت مبسوط بيه ده ايه. وهو الصراحة اللي اثر، يعني هو اللي فضل دقها حلوة جربها وجربتها، ويعني بقيت بستناها لانها بتتعمل من السنة للسنة، بقيت هستناها كل سنة عشان خاطر اكلها واستمتع بيها. وحسيت ان ده شبه قوي اللي انت بتحكيه. وحاجة تانية، انه اوقات كتير برفض بسبب افكار غلط عن الحاجة دي.
1: برافو.
0: وخاف اقرب لها، مش لاني جربتها وطلعت وحشة، بس لان الكلام اللي عليها
1: أيوة.
0: مش اصح حاجة.
1: ممتاز.
0: لحد ما انا بنفسي اجرب ولقي ان الكلام ده بنفسه غلط.
1: وده يقول لنا ان احنا محتاجين كمؤمنين نشرع المسيح أكثر الوقت الجاي، لأن المجتمع اللي احنا فيه عنده كتير أفكار مغلوطة عن المسيح وأفكار مش حقيقية عن المسيح. وكلمنا عنها في البرنامج بفتكر، لما قلنا المسيح في ناس بتشوفه معلم، في ناس بتشوفه نبي، وناس بتشوفه يعني رجل كان أخلاقه كويسة كده وعايش حياة كويسة.
0: صح.
1: لكن الناس مش عارفة ومدركة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش عارف ان المسيح اتصلب عشان يخلصنا من الخطية، مش عارف المسيح قام من الموت عشان يعلن نصرة على كل موت وعلى كل شر في حياتنا. مش عارف ان المسيح بيحرر النفوس من القيود ومن الشياطين اللي عليها. فده واجب علينا ان احنا نعمل ايه الوقت اللي جاي، ان احنا نكرز باسم المسيح اكتر ونعلن من هو شخص المسيح، مش لاجل اي حاجة غير اللي احنا نصحح للناس مفهمها الغلط اللي منتشرة والشائعة عن شخص المسيح له كل المجد.
0: هل ده معنى ان انا بس محتاج اتحرك في الكرازة او الشهادة دي ناحية الناس القريبين بحيث ان هم دول اللي انا ينفع اتكلم معاهم واكتفي بيهم، ولا انا محتاج اعمل حاجة اكتر من كده؟
1: استراتيجية المسيح كانت جميلة قوي يا كريم، انه في الاول روح للناس اللي شبهك اللي تبعك، كلمهم في البداية، تمام؟ بس ما تفضلش واقف عندهم كتير. وده اللي حصل مع التلاميذ والرسل، ان هم في بداية خدمتهم فضلوا في اورشليم، المنطقة الضيقة والقريبة والناس اللي احنا متربيين معاهم وعارفينهم. اوكي. في شوية منهم امنوا وشوية منهم رفضوا، ده وارد طبيعي جدا. لكن بعد كده ابتدى الرسل يتحركوا ناحية السامرة، وبعد كده يتحركوا ناحية اليهودية، دي اماكن جغرافية اوسع شوية وابعد شوية. لحد ما جاء الرسول بولس وراح برسالة الانجيل لاقصى الارض، لما راح لاسيا الصغرى وراح لليونان وراح لاوروبا، شرق اوروبا والحتت دي كلها كرز برسالة الانجيل. فالعايز اقوله انه كويس انك تبدا بالكرازه بالناس القريبه، بس ما تقفش عندهم، يعني لان دول فاهمينك وعارفينك ومفروض هم هيصدقوك لان هم شافوا اختلاف في حياتك.
0: صح.
1: لكن لو جات لي فرصه نكرز لحد بعيد عني، تمام، استغلها كويس جدا. وده اللي بولس قاله لتلميذه تيموساوس، انه اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبولس نفسه كان جميل جدا في الحته دي بصراحه. يعني بولس في نهايه حياته خلاص رايح روما، تمام، من قيصرية مسافر مدينة اسمها قيصرية الروم عشان خاطر يتحاكم، وخلاص حياته بتنتهي يعني، فالمفروض يعمل ايه؟ يقعد بقى مع نفسه شوية
0: يهدى بقى يعني
1: يهدى وكده
0: يموت بسلام.
1: يقول للناس ان انا كنت طول الليل امبارح بصلي ان كلكم تعرفوا المسيح وعندي سعادة النهاردة نكرز بسالة الانجيل ليكم. تمام. يقف قصاد ملك اسمه اغريباس. تمام. ويبتدي يدافع عن نفسه لانه هو لو ما دافعش عن نفسه ممكن يموت ممكن يتقتل. فلازم يطلع براءة من القضية. فبدل ما يتكلم عن نفسه يتكلم عن المسيح. فاغريباس يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. فيعني اغريباس كده لقط اللي بولس بيعمله. قال له صدقني يا جلالة الملك انا كنت بصلي امبارح انه بقليل او بكثير. فده واحد بيعمل ايه؟ بيستغل كل فرصة يتحط فيها انه يوصل رسالة الانجيل لكل شخص يتعامل معاه. وده احنا ممكن نجربه على فكرة في دوائر علاقاتنا، مش بس في بيوتنا ومع قرايبنا، في دراستنا، في اشغالنا مع اصحابنا، في التاكسي مثلا اللي بركبه كل يوم، في القطر، في الباص، في اي حاجة، اني اشوف الناس اللي حواليا واحاول اوصل ليها رسالة الانجيل.
0: طب هسألك سؤال يمكن يبقى صعب شوية. لو أنا ده ممكن يهدد حياتي، هل أنا مطالب إن أعمله؟ ولو طب أعمل إيه؟
1: أوكي. الحقيقة ده أكبر عائق بيعطلنا كلنا، الخوف، أنا وإنت وأي حد. تمام. إن أروح لحد مش مؤمن بالمسيح أو بعيد عن دائرة المسيح وأروح أكلمه عن المسيح، أول حاجة بخاف منها إنه الشخص ده ممكن يتخلص من حياتي أو يقتلني، أو إنه يجيله أمر مثلا إنه فلان دوت لازم نخلص منه بأي شكل من الأشكال. وده خوف طبيعي ومشروع على فكرة، ومن حق أي حد إنه يخافه. تمام. بولس نفسه لما حس إنه حياته كانت مهددة في وقت من الأوقات هرب من المكان اللي هو كان فيه، وأكتر مرة يعمل حاجة زي كده. تمام. فالله أمرنا وطلب مننا إحنا نحافظ على حياتنا ونستثمرها ونخدمه. وبولس رغم انه في وقت من الاوقات قال لي اشتهاء ان انطلق لاكون مع المسيح ذاك افضل جدا، لكنه كمل وقال لكن ان ابقى فهذا او ذلك الزم من اجلكم. فحبنا للحياة مش معناه ان احنا وكرهنا الموت مش معناه ان احنا ناس مش مؤمنين. لا، الايمان الحقيقي يخليك تحب الحياة وتحب تكرم ربنا وتخدمه وانت عايش. ولكن الكتاب المقدس بيوصينا دايما بحاجة مهمة جدا، ان احنا نتحلى بحاجة اسمها الحكمة. فالمسيح لما أرسل التلاميذ في أول إرسالية قال لهم كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. تمام. فلهم اتعلموا من الحياة الحكمة، تعلم من الحكم من الحياة إزاي بتفكر قبل ما تعمل أي حاجة، ده مهم جدا. فينفع أن أنا أخذ حذري في هذا الأمر، وينفع أن أنا لو حسيت بالخطر أنسحب من هذا المكان، وينفع أن أنا أقرب من الناس وأكلمهم عن المسيح، ولكن وأنا واخد حذري أنه محدش يأذيني ولا حد ينتقم مني، لأنه ممكن أكلم حد يكون شرير جدا ما استجبش للرسالة، بس يكون نتيجة أنه عايز يعمل إيه؟ عايز يخلص مني ويقتلني بأي شكل من أشكال. فلازم أخد بالي من حاجة زي كده. هل ده ممكن يعطل الإرسالية أو يعطل الشهادة والكرازة؟ طبعا، ناس كتيرة جدا بسبب الخوف وقفت، ولكن في ناس تانية خدت قوة وشجاعة ومعونة من الله إن هم يتمموا حاجة زي كده. أذكر منهم مثال، مثلا زي رسول بطرس. بطرس اللي أنكر المسيح وكان خايف وجبان وسب ولعن فيه، لما حل الروح القدس عليه ابتدى يكرز برسالة الإنجيل بقوة، ابتدى يروح للناس يشجع المسيح بقوة. مش بس كده، ده يقول الفؤاد دوت ان الروح القدس كان بيديه كلمات يقولها هو ما كانش محضرها، وكان بيحس بحاجة زي كده، وكان بيفرح جدا في كل مرة بيضطهد لأجل هذا الأمر. وعايز اقول حاجة هنا مهمة، احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن بالمسيح لا نسعى للموت ولا للشهادة، ولا يعني بنروح نرمي أنفسنا في التهلكة زي ما الناس فاكرة. ولكن لو اضطرينا ان احنا نموت لأجل اسم المسيح ما عندناش منع ان احنا نعمل حاجة زي كده. دي حاجة مهمة جدا. فالناس اللي استشهدت في المسيحية وماتت لأجل اسم المسيح ما كانتش بتسعى ده في حياتها. فالمسيحيين مش محبين الموت وكارهين الحياة، لكن المسيح الحقيقي والمؤمن الحقيقي بالرب يسوع لو جات له الفرصة انه يتخلى عن حياته في سبيل انه لا يتخلى عن ايمانه بيقبل حاجة زي كده، لانه ايمانه بالمسيح عنده اغلى من حياته نفسها. لكن لو جات له فرصة انه يهرب من الموت برضو هو بيلجأ لحاجة زي كده، انه حياته عنده كمان مهمة جدا.
0: طيب، اللي انت بتقوله ده اوقات بيترجم عندي كحد بقى اغلب الوقت قاعد على التيك توك والانستجرام واليوتيوب، انه الكرازة هو اني ادخل في خناقة مع حد علشان أقنعه بفكرتي.
1: ده أسوأ أنواع الكرازة يا كريم. بصراحة. ليه؟ لأن أنا في الآخر عايز أقول المسيح بيحبك، والمسيح عايز يخلصك والمسيح عايز يحررك. فانا عايز اوصله محبه المسيح وقلب المسيح او متخانق معاه هيبل مني ايه. افتكر مره حد حكى لي القصه دي انه راح يكلم حد وكان متنرفز وقعد يقول له انت ليه مش عايز تقبل المسيح، ليه مش عايز تقبل خلاص المسيح، وكان وشه يعني قالب كده. قال له يا عم انا قبل خلاص المسيح بس مش قبل وشك، يعني انت بتكلمني ليه بالطريقه دي دلوقتي؟ فاوقات الطريقه والكلام يقفل الناس مننا بشكل او باخر، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. تمام. فانا مش مدعو انه انا اجادل، ولا مدعو ان انا اتخانق، ولا مدعو ان انا اخش في ديبيتس مع الناس ملهاش نهايه. والناس اللي بتعمل كده كمؤمنين مسيحيين اكيد بيكونوا مخلصين واكيد بيكونوا بيحبوا الله من كل قلوبهم، لكن هذه الطريقه كانت نتيجتها صراحه لم ينجح احد. صراحه مدرسه الهجوم ومدرسه النقد اللاذع ومدرسه ان انا اطلع له قدامي غلطان. انا ما شفتش حد في حياتي جاي المسيح لما اكتشف ان هو يعني حجته ضعيفه ومش قادر يدافع عن معتقداته وافكاره، فانا خلاص يا جماعه انا سلمت، ما بيحصلش دوت. لكن شفت ناس كتيره جدا يا كريم محبه الله اللي جوه قلوبهم، تمام، وتلامسهم مع قبول المسيح وعظمه واخلاق المسيح وروعه تعامل المسيح ودعته هي اللي جابته. وكل ده في الاخر بيخلص لما الروح القدس بيلمس القلوب من خلال كرازتنا للناس. فعشان كده الكتاب المقدس قال لا احد يقدر ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. فانا محتاج وانا بكرز مش اتخانق، لكن محتاج اوديع، محتاج اطلب قوه ومعونه الروح القدس، محتاج ان اصلي ان تجري باسم الرب يسوع اياته معجزاته عجائب والنفوس تعرفه من خلال كرازتنا وشهادتنا عنه.
0: امين. واعتقد كمان الرسول بولس وهو بيكتب رساله لتيموثاوس قال له النصيحه دي، انه المباحثات والنقاشات الغبيه
1: اهرب منها،
0: اهرب منها، لانه نتائجها أسوأ بكتير.
1: أيوة.
0: من اللي انت ممكن تكون مستنيه. زي ما انت حكيت انه اغلب الوقت احنا بتخلص في الاخر بخناقه او محدش فينا بيطلع
1: صحيح
0: بطريقه. ويمكن احب اعترف اعتراف انه الوقت كبير انا في حياتي كنت هذا الشخص اللي ممكن اقعد اتخانق معاك واتجادل معاك في حاجه يمكن تبقى صغيره جدا جدا جدا جدا، واخره الخناقه انه احنا الاثنين خسرنا بعض.
1: صحيح.
0: وعلى ايه يعني؟
1: ولا حاجه.
0: اعتقد انه محبه المسيح كانت اكبر من كده. بس خليني ابص على ناحيه تانية، انه برضو اوقات المسيح كان بيتجادل. يعني او خليني اسال سؤال بطريقه تانية. لو انا عايز ابص على المسيح واتعلم منه كرازه، المسيح كان بيكرس ازاي وكان بيكرس بايه؟ لانه اكيد في الحالتين ده هيعلمني انا محتاج اعملها ازاي واقول ايه.
1: اشكرك لاجل هذا السؤال. الحقيقه المسيح ما كانش عنده مدخل ثابت للناس كلها. فمسيح مثلا كان دايما بيصطدم بالناس اللي دايما عندها اعتقاد ان هي صح وباقي الناس كلها غلط، وبتدافع عن فكرها وتوجهها. فالمسيح كان بيثبت لهم دوت من عندهم. يعني مثلا كان في طائفه يهوديه موجوده اسمها الفريسيين وطائفه اسمها الكتبه. الناس دول كانوا بيعتقدوا ان هم احسن من الناس كلهم وفاهمين في الشريعه والدين بشكل كبير. فالمسيح كان دايما في فعاليته معاهم بيثبت لهم لا انتوا فهمتوا ده غلط، انتوا فهمتوا موسى غلط، فهمتوا داود غلط، فهمتوا العهد القديم غلط، تعال افهمكم ايه هو الصح. فالمسيح كان دايما غرضه من هذا الجدال هو توضيح امر مش مفهوم. فزي مثلا انا اقعد مع حد فيقول لي مثلا على فكره المسيح ما اتصلبش على الصليب، اقول له لا دي فكره غلط. حقيقه تاريخيا ومن خلال الكتاب المقدس في ادله كتير جدا بتقول المسيح اتصلب، وابتدي اجده بهذه الطريقه. انا مش عايز اقول له انه دينك غلط او معتقدك غلط، بس عايز اقول له الفكره اللي انت واخدها عني غلط. غلط، فانا بصحح لك. فدي طريقه. المسيح مثلا كان يروح لناس ثانيه جعانه للحب، جعانه للحنان، جعانه للقبول زي الابرص. فقبل ما المسيح مثلا يشفيه كان يعمل ايه؟ يلمسه، لانه كان محروم من حاجه زي كده. فدي كانت طريقه. ففي ناس عمل الرحمه والخير والمحبه يوصل لهم الرساله باقل الكلمات. في ناس ثانيه كانت محتاجه كلام واضح وصريح. دايما بستغرب جدا المسيح لما راح جنازه لعازر اللي هو كان من اصدقائه ومات وبقى له 4 ايام وكان هو المسؤول او عائل لاسره فيها اختين، ما فيش اب وام موجودين، فخلاص كده السند والظهر بتاعهم راح. فيقابل الاختين دول، واحده اسمها مرثا والتانية اسمها مريم. مرثا يا كريم وهي حزينه ومضايقه اديها وعظه في الصميم يعني، يعني أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا أمام بي فلن يرى موت للأبد. أتؤمنين بهذا؟ طب بتعمل كده ليه؟ مفروض بقى تطبطب عليها وتعيط معاها.
0: لا تعز متألم بقى معروف.
1: إيه؟
0: لا تعز متألم
1: معروف. بالظبط. بس المسيح هنا بيعمل حاجة غريبة جدا، هو بيوصل لها الرسالة، بيشهد عن عمل نعمة الله، بيشهد عن لاهوته وقدرته بشكل واضح وصريح، لأن واضح أنها كانت محتاجة حاجة زي كده. يروح لمريم، رغم أنه مريم دي بتعشق التعليم، نسمع عنها أنها كانت بتجلس عند رجلين يسوع وتسمع منه وتفهم منه كل حاجة ومرتبطة بيه جدا، لكن في الوقت دوت تقريبا كان نفسيتها متدمرة، بتبكي وبتنوح وبتعيط وحالتها صعبة جدا. يقول الكتاب أنه أول ما يسوع شافها انزعج واضطرب وبدأ يبكي وما اتكلمش معاه خالص، لكن كل اللي عملوا معاه مشاركة وجدانية. أنهي وضع فيهم اللي ممكن أقول عليه وضع صح ووضع خاطئ؟
0: الاثنين صح.
1: الاثنين صح. متوقفين على إيه؟
0: على أنا بتعامل مع مين.
1: برافو عليك. في شخص الطبطبة والمحبة توصله الرسالة، وفي شخص الجدال يوصله الرسالة، وفي شخص الرسالة الواضحة توصله على طول، وفي شخص محتاج شرح، في شخص محتاج تمشي مع سكة زي ما احنا في البودكاست ده، سكة جديدة في ماشيين واحدة واحدة، وفي حد لا من قاعدة الموضوع يخلص، وفي حد انت كل دورك انك بس توضح له حاجة وتسيبه، وبعد كده ربنا بيحط في حياته اشخاص تانيين يكملوا الرسالة ويكملوا الشهادة في حياته.
0: دي حتة مهمة قوي يا كيرو. يعني ده معناه انه مش لازم كل حد اكلمه عن المسيح يقبل الرسالة دلوقتي حالا واحنا قاعدين.
1: 100% 100%. ممكن يفكر، ممكن ياخد يدي مع نفسه، ممكن اكلمه النهارده وارجع تاني. بولس كان بيعمل كده لما كان بيروح المجامع اليهوديه، كانت الناس بتيجي كل يوم عشان تسمع منه الرساله مره تانية. ده يقول ايه؟ يقول الناس كانت بتاخد الكلام وتفحصه وتفكر فيه. في ناس عقلانيين ومفكرين، وفي ناس عاطفيين شويه ومشاعرهم يعني فياضه، فياخدوا الكلمتين ويفوروا على طول ويؤمنوا. ده موجود وده موجود ده موجود. احنا مختلفين ومتميزين، مش كلنا زي بعض ولا شبه بعض، عشان كده مداخلنا مختلفة وطرقنا مختلفة. انا عايز اقول حاجة مهمة في الاخر، انه احنا بنتمم الارسالية وبنوصل الشهادة، لكن احنا غير مسؤولين عن النتيجة او الثمر. دي حاجة مهمة جدا. يعني مش معنى انا كلمت كريم عن المسيح النهاردة يبقى لازم كريم ده يؤمن النهاردة غصب عنه، مفيش حاجة اسمها كده. انا هقعد معك واكلمك عن المسيح، تمام، واقدم لك الرسالة، وبعد كده as you like، زي ما تحب، تحر تآمن أو ما تآمنش. فيش حاجة اسمها أني قعدت مع حد النهاردة يبقى لازم أسمعه الرسالة كلها ولازم يؤمن بالمسيح. هصلي له ده يحصل، هتمنى أنه ده يحصل، هكتاد أنه ده يحصل، لكن لو ما حصلش هي مش مشكلتي، العيب مش فيا، ومش هخسرك بسبب حاجة زي كده، ومش هأقيم عليك الحد يعني أنك ما آمنتش بالمسيح، ولا حطك في عداد الناس الكافرين اللي لازم نقتلهم ولازم نتخلص منهم بأي شكل من أشكال.
0: وده ما يخلينيش أبطل إن أنا أكرز.
1: برافو. ولو قابلتك تاني هكرز لك تاني، ولو شفتك بعد سنة هقول لك الرسالة تاني، لأنه المحبة اللي جوايا بتحتم علي أن أعمل كده.
0: وكأنه زي ما المسيح شرحها في وقت في الكتاب، أنه لو أنا بزرع بذرة أنا دوري بس أنه أجهز الأرض وأحفر وأحط البذرة ورعاها، لكن تطلع او ما تطلعش.
1: مظبوط.
0: دي مش بتاعتي.
1: مظبوط.
0: دي الله هو المسؤول عنها
1: 100%.
0: دوري اني اعمل دوري في الحتة اللي انا مسؤول عنها شوي. واعتقد ان ده تحدي صعب، والحقيقة صعب يعني على كل الناس ايا كان دويرهم ايه. لانه لو انا كل الدائرة اللي حواليا مسيحية فده تحتم عليا ان اطلع براها، لانه لو اغلبها مسيحيين فهم عارفين الرسالة فمش محتاجة أقولها، يمكن أحتاج أشجعهم بس مش محتاج أكرز، فده خليني أطلع بر. ولو أنا وسط دايرة ما تعرفش المسيح وغير المسيحية فده يحتم عليا برضو أن أنا أكرز وسط دايرة، وكأنه إحنا الاتنين حالتنا واحد، بس حد بيتحرك جوه وحد بيتحرك بر.
1: مزبوط.
0: والاتنين عليهم نفس الخطر والاتنين عليهم نفس الدور، وأعتقد أنه الله بيسند الاتنين بنفس الطريقة.
1: ده حقيقة.
0: وأنه ده محتاج شجاعة. وفي مفكر وكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، انا بحبه جدا، هذا الشخص وقدره جدا، كان بيتكلم عن الشجاعه وبيقول كده انه الشجاعه هي ام كل فضيله عند لحظه الامتحان. انه لما بتمتحن انت محتاج شجاعه علشان تثبت ان انت فعلا متمسك بهذا الشيء. ودي صلاتي اللي احب او الصلاه اللي جواها اللي احب اكيد انت تصلي لنا بيها. هو انا ينفع اكتفي بان انا اعرف المسيح وخلي الايمان ده جوه قلبي، ولا انا محتاج اتكلم عن الايمان ده للناس؟ وازاي اعمل كده؟ وهل ده فعلا مفيد ولا ده ممكن يعرضني لخطر اكتر ما يكون حاجه كويسه؟ كل الافكار دي هنتكلم فيها ونتناقش فيها في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: تمام يا حبيبي،
0: كله بخير؟
1: مبسوط معانا؟
0: انا مبسوط جدا، اتمنى انت كمان تكون مبسوط. ويعني شكرا انك مستحمل اسئلتي ورخمت عليك طول الوقت.
1: انت بركه ليا كبيره كريم.
0: حبيبي يا كيرو، النهارده الصراحه انا جاي برضو ارخم عليك في حاجه كمان.
1: اتفضل.
0: لانه كتير قوي بنقول انه الايمان في القلب. ولو انا عارف حاجه يعني مبدا كده مثلا اعرف الصح وخليه جواك، مش لازم تقعد بقى ايه تتنطط على الناس وتسخف عليهم. وقت كتير بنحس بنفس التوجه ناحيه ايماننا بالمسيح، انه خلاص انا عرفت ان المسيح حلو كده، خليني انا هعيش كويس وهعمل كل حاجه، كل السكه العشرين خطوه اللي احنا مشيناهم لحد دلوقتي حلوين، ونقف بقى لحد هنا، مش محتاج اعمل اكتر من كده.
1: الحقيقه ده منتهى عدم معرفة دعوتنا الحقيقية في المسيح شكلها عامل ازاي. لانه هدف تبعية المسيح وإيماننا بالمسيح ان احنا نتمتع به ونشارك الاخرين باللي احنا عرفناه. لو خدت بالك انه على مدار العشرين او 19 حلقة اللي فاتوا، كل مرة كنت اقولك المسيح مثلا كان يقول كل شخص اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. وكان يقول الناس اتكلموا وقولوا واشهدوا عن عمل نعمة الله في حياتكم. ولو نيجي نبص كمان في نهاية حياة المسيح هنا على الأرض ونهاية خدمته، بعد ما أعد الخدام اللي هم التلاميذ والرسل اللي هو تلمذهم وعاش معاهم وقت كبير جدا عشان يخدموا، قال لهم الخدمة دي مش مقتصرة بس جوه الكنيسة. حكروا الحلقة فاتت بالكلام عن خدمة
0: صح.
1: فأوقات ناس يقولك برضو طب ما أنا بخدم جوه الكنيسة ما ده كفاية. لكن لما أجي أرجع لكلمة ربنا ألاقي المسيح أكتر من مرة يقول التلاميذ مثلا اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: يعني إيه كرزوا؟
1: كرزوا يعني كلمة كرازة معناها أنه أقول الخبر السار، خبر المفرح. أكلم الناس وأقول لهم قد إيه المسيح حلو، قد إيه المسيح جميل، قد إيه المسيح بيحرر. في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه ده كريم، فهتلاقي فيه ظلم وقتل وسرقة وخوف ورهبة وقلق من بكرة بشكل كبير جدا. الناس محتاجة حاجة تطمن. عشان كده لما بنقول ان احنا بنكرز برسالة الانجيل، يعني احنا بنوصل بخبر صار ومفرح وسط اخبار كتيرة قوي محزنة ومفزعة ومخيفة موجودة في العالم اللي حوالينا. واكتر خبر مفرح في كلمة الله ان يسوع المسيح جاء لكي يخلص الخطاة الذين اولهم انا. ده اللي احنا بنكرز بيه وده بنشرع عنه. انا بخبر الناس وبقول للناس ان انا كنت خاطي وكنت ضايع وكنت هالك، لكن المسيح قرب مني، المسيح قبلني، المسيح شفاني وحررني وخلصني من الخطية، فأصبحت شخص مؤمن. وعلى هذا الأساس أنا بروح أخبر الناس وأشهد عن حاجة حقيقية أنا اختبرتها وعشتها في حياتي فعلا. دي معنى الشهادة والكرازة بالإنجيل. فبلاقي أن الرب يسوع أكتر من مرة يوصي التلاميذ ويقول لهم اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. وفي إنجيل متى يقول إنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وما تخافوش ها أنا معكم كل أيام وإلى قضاء الدهر. وفي سفر أعمال الرسل يقول لهم ما تسبوش أورشليم لأنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ففكرة الكرازة والشهادة والإعلان عن صليب المسيح وعمل المسيح أساسية جدا في فكر المسيح من ساعة ما كان موجود هنا على الأرض، ووصى التلاميذ إن هم يعملوها بقوة. فده بنسميه الإرسالية العظمى أو التكليف المهم المسيح سابه لكل شخص فينا، إنه لا تكتفي إنك أنت عرفت المسيح ومؤمن بالمسيح في قلبك، لكن لازم هذا الإيمان يخرج للناس اللي حواليك بشكل أو بآخر.
0: بس خليني أوقفك هنا شوية، لأنه ماشي لو دي الحاجة اللي المسيح عايزني أعملها ودي أهم حاجة أنا محتاج أعملها إني أتكلم عن المسيح، فمعلش احنا بنتكلم على حاجة ليها تحديات كتير قوي. خليني مثلا اقول لك تلاتة جم في دماغي. اول تحدي انه وارد قوي لو انا حياتي كانت صعبة وجيت اقول للناس انه انا قبلت المسيح وانت كمان ينفع تقبله، اول حاجة هيقول لي حبيبي روح انفع نفسك. يعني انت لسه امبارح كنت قاعد بتتكلم معايا بالطريقة فلانية، ولا امبارح احنا كنا في المكان الفلاني وجاي النهاردة تقولي المسيح، يعني ما تعملش عليا الشويتين دول.
1: أوكي.
0: فده اول تحدي. تاني تحدي ان انا ممكن بسبب ان اتكلم مع حد في حاجة زي كده اخسره.
1: حلو قوي.
0: فاجي اقول له تعالى اقول لك عن المسيح، يقول لي مسيح ايه، اتكل على الله ومش هشوف وشك تاني. تالت حاجة انه انا احس انه على فكرة في ناس اشطر مني كتير ينفع تعمل ده. انا اعرف ايه يعني، انا لسه من امبارح لسه بقالي دوبك 19 خطوه ودي ال 20. فلا خلي مثلا كيرو يروح يتكلم، هو اشطر مني وبيعرف يتكلم وعنده معلومات كتير وعنده خبره كتير، انا اصغر قوي من نعمل كده.
1: اوكي تعال ناخدهم واحده واحده.
0: يلا بينا.
1: اول حاجه انه ما يصدقنيش لانه كنت عايش حياه شريره او حياه بعيده عن ربنا بشكل كبير. هنا التحدي دوت اكبر حل والحل النهائي ليه انه يلمس تغيير حصل في حياتي. يعني ايه؟ يعني المسيح قال فليدوا نوركم هكذا قدام الناس فيروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. ايه اكبر دليل ان اتغيرت والمسيح حررني وخلصني؟ انه حياتي نفسها اللي حصل لها اتغيرت. فينفع في البدايه ما اقولش الرساله زي ما هي كده، لكن ينفع اعيش بشكل مختلف فتاثير الحياه يوصل للناس قبل تاثير الكلام. فرقم واحد او اول تحدي الحل بتاعه الاكيد والنهائي ان اعيش الحياة المسيحية كما ينبغي، اعيش حياة القداسة اللي احنا اتكلمنا عنها، حياة الانضباط، حياة الشركة وعلاقة مع الله كويس، فبالتالي ده هيوصل للناس اذا انا موجود وعايش وسطيهم. تمام. حاجة تانية انت قلت التحدي التاني، فكرني.
0: التحدي التاني انه انا اتكلم مع حد عن المسيح فيرفضني ويقفل باب في وشي.
1: حلو. هنا بقى لازم اتعلم الطرق والمداخل اللي ادخل بيها للناس شكلها عامل ازاي. فمثلا في ناس بتحب المباشره والوضوح، نروح اتكلم معاه مره واحده. تمام. فهو ممكن يحب انه انا ابقى واضح وعارف اولي من اخري وبتكلم في ايه. وفي حد ينفع اجيب له الخبر الصار بالتدريج والشهاده تكون بالتدريج بالنسبه له، وفي حد ينفع اتكلم معاه بشكل غير مباشر، وفي حد ينفع اقدم له الرساله عن طريق قصه او اختبار مثلا حصل في حياتي، وفي حد ممكن ادرس معاه واساله وسؤال بسؤال ونرد على بعض وهكذا. بنشوف المداخل دي حصلت في حياه المسيح. المسيح في اشخاص مثلا كان يقابلهم يعمل معاهم معجزه في الاول، فالمعجزه هي المدخل. واشخاص ثانيه حوار مفتوح وطويل زي ما عمل مع السامريه. واشخاص ثانيه رساله واضحه وصريحه زي نيقوديموس. الحق الحق يقول لك لن تولد من الماء والروح فلن ترى ملكوت الله. فده بيعتمد على معرفتي بالاشخاص ومعرفتي ايه مدخل كل واحد منهم شكله عامل ازاي. ولازم لما اتكلم مع حد اكون بوضح له حاجه مهمه، انا مش جاي اغير لك دينك ولا جاي اغير افكارك، لكن جاي نتناقش مع بعض الحق فين، احنا في رحله بحث عن الحق. او جاي اشارك معاك انا حد غيرت ازاي،
0: او اعرفك على شخص انا تعرفت عليه ويعرف
1: بالظبط. فلازم ناخد بالنا من حاجه، لانه احنا كمان كشرقيين متعصبين شويه. بنتعصب لديننا وبنتعصب لافكارنا وبنتعصب لمعتقداتنا،
0: بنتعصب للكوره
1: بالظبط
0: في ابسط الحاجات.
1: بالظبط. برافو عليك. فعلى هذا الاساس لما اجي اتكلم مع حد لازم احترم معتقداته واحترم افكاره واحترم اللي جواه كويس جدا، وما اقولوش اللي عندي بشكل هجومي او بشكل انا احسن منك او بشكل انا اعرف حاجه افضل منك وان انت يعني جاهل ما تعرفش حاجه في حياتك. لان زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه دافع الخدمه هو المحبه.
0: صح.
1: فلازم اكون اقدم المحبه دي للناس اللي قدامي بهدوء، مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف. فلازم الشخص المسيحي هو بيقدم الشهاده يكون وديع، ما يكونش صدامي، ما يكونش بيتخانق باي شكل من الاشكال.
0: طب وكده بقى فاضل الحاجات الثالثه. الحاجة التالتة انه انا اشوف نفسي اصغر بكتير من انه اعمل ده.
1: حلو. هرد عليك بسؤال، وامتى اشوف نفسي اكبر بكتير ان انا اعمل دوت؟
0: لما بقى ادرس كويس وابقى اتعلم ازاي اتكلم واكون عندي بقى معلومات كتير وخبرة كتير، فاعرف زي ما انت بتقول اعرف على الاقل المداخل.
1: حلو. وكلنا محتاجين نعمل كده على فكرة، يعني كلنا محتاجين ندرس ونعرف ونشوف كتاب مقدس بيقول ايه والمداخل والكلام ده كله. بس تعالى نشوف مثلا واحدة زي السامرية اللي اتكلمنا عنها اكتر من مرة. بعد ما قبلت رسالة المسيح ورسالة الخلاص، اول حاجة عملتها ايه؟ راحت كلمت اهل مدينتها. طب هسألك سؤال، هل هي كان عندها معلومات كافية في الوقت ده؟
0: لا
1: ما اعتقدش. هل هي كانت درست طرق ومداخل الكرازة؟
0: ولا اي حاجة.
1: بس ايه اللي حصل؟ هي خدت حاجة حقيقية قوي واتجه بيها ناحية الناس، فده اللي أثر في قلوب الناس. الشخص اللي كان مجنون كرة كدريين اللي كان بيجرح نفسه والمسيح حرره وخرج من عليه الشياطين وقال له اذهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك، فخرج وابتدى يكرس في العشر مدن اللي هو كان عايش فيها. ايه اللي حصل؟ برضو شخص اختبر حاجة حقيقية فبيدوقها للناس اللي حواليه. زي ما انا وانت نروح مثلا مطعم وناكل هناك أكلة حلوة، احنا مش عارفين اتطبخت ازاي، مش عارفين الشيف حط المقادير بتاعت البهارات والتوابل شكلها عامل ازاي، بس كل عملنا بعد ما خلصنا كتبنا زي ريفيو مثلا معين كده، قلنا يا جماعه المطعم ده كويس والوجبه دي كويسه من فضلكم كلوها. احنا بنعمل كده بالظبط، وده اللي بيقول الكتاب المقدس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اني دقت حاجه، شفت حاجه، اختبرت حاجه مختلفه، فبروح اقول للناس اللي حواليا قد ايه المسيح رائع، قد ايه المسيح مختلف، قد ايه المسيح بيغير الحياه بشكل كبير.
0: احكي لك على حاجه وما تضحكش عليا.
1: اتفضل.
0: انا عدت جزء كبير قوي من حياتي رافض ان ادوق اكله معينه بسبب اسمها.
1: اوكي.
0: وكان بالنسبه لي اسمها يخليني
1: يقفلك،
0: ما اقدرش خالص اقرب منها. لحد ما حد انا بعزه جدا لقيته بياكلها باستمتاع رهيب. فالصراحه جالي فضول ادوقها، مش لاي حاجه غير اني يعني
1: عايز اشوف.
0: لو انت مبسوط خليني اشوف اللي انت مبسوط بيه ده ايه. وهو الصراحه اللي اثر، يعني هو اللي فضل دوقها حلوة جربها وجربتها، ويعني بقيت بستناها لأنها بتتعمل من السنة للسنة، بقيت هستناها كل سنة عشان خاطر أكلها واستمتع بيها. وحسيت إن ده شبه قوي اللي أنت بتحكيه. وحاجة تانية، إنه أوقات كتير برفض بسبب أفكار غلط عن الحاجة دي.
1: برافو.
0: وخاف أقرب لها، مش لاني جربتها وطلعت وحشه، بس لان الكلام اللي عليها
1: ايوه
0: مش اصح حاجه.
1: ممتاز.
0: لحد ما انا بنفسي اجرب والاقي ان الكلام ده بنفسه غلط.
1: وده يقول لنا ان احنا محتاجين كمؤمنين نشرع المسيح اكثر الوقت الجاي، لان المجتمع اللي احنا فيه عنده كتير افكار مغلوطه عن المسيح وافكار مش حقيقيه عن المسيح. وكلمنا عنها في البرنامج افتكر، لما قلنا المسيح في ناس بتشوفه معلم، في ناس بتشوفه نبي، وناس بتشوفه يعني راجل كان أخلاقه كويسة كده وعايش حياة كويسة.
0: صح.
1: لكن الناس مش عارفة ومدركة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مش عارفة أن المسيح اتصلب عشان يخلصنا من الخطية، مش عارفة المسيح قام من الموت عشان يعلن نصرة على كل موت وعلى كل شر في حياتنا. مش عارفة أن المسيح بيحرر النفوس من القيود ومن الشياطين اللي عليها. فده واجب علينا ان احنا نعمل ايه الوقت اللي جاي، ان احنا نكرز باسم المسيح اكتر ونعلن من هو شخص المسيح، مش لأجل أي حاجة غير اللي احنا نصحح للناس مفهمها الغلط اللي منتشرة والشائعة عن شخص المسيح له كل المجد.
0: هل ده معناه ان انا بس محتاج اتحرك في الكرازة او الشهادة دي ناحية الناس القريبين، بحيث ان هم دول اللي انا ينفع اتكلم معاهم واكتفي بيهم، ولا انا محتاج اعمل حاجة اكتر من كده؟
1: استراتيجية المسيح كانت جميلة قوي يا كريم، انه في الاول روح للناس اللي شبهك اللي تبعك، كلمهم في البداية، تمام؟ بس ما تفضلش واقف عندهم كتير. وده اللي حصل مع التلاميذ والرسل، ان هم في بدايه خدمتهم فضلوا في اورشليم، المنطقه الضيقه والقريبه والناس اللي احنا متربيين معاهم وعارفينهم. اوكي. في شويه منهم امنوا وشويه منهم رفضوا، ده وارد وطبيعي جدا. لكن بعد كده ابتدى الرسل يتحركوا ناحيه السامره، وبعد كده اتحركوا ناحيه اليهوديه، دي اماكن جغرافيه اوسع شويه وابعد شويه، لحد ما جاء الرسول بولس وراح برساله الانجيل لاقصى الارض، لما راح لأسيا الصغرى وراح لليونان وراح لأوروبا، شرق أوروبا والحتت دي كلها، كرز برسالة الإنجيل. فالعايز أقوله أنه كويس أنك تبدأ بالكرازة بالناس القريبة، بس ما تقفش عندهم، يعني لأن دول فاهمينك وعارفينك ومفروض هم هيصدقوك لأن هم شافوا اختلاف في حياتك.
0: صح.
1: لكن لو جات لي فرصة أن أكرز لحد بعيد عني، تمام، أستغلها كويس جدا. وده اللي بولس قاله لتلميذه تيموساوس، أنه اكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبولس نفسه كان جميل جدا في الحته دي بصراحه، يعني بولس في نهايه حياته خلاص رايح روما تمام من قيصرية، مسافر مدينة اسمها قيصرية روما عشان خاطر يتحاكم وخلاص حياته بتنتهي يعني، فالمفروض يعمل ايه؟ يقعد بقى مع نفسه شوية
0: يهدى بقى يعني،
1: يهدى وكده
0: يموت بسلام،
1: يقول للناس ان انا كنت طول الليل امبارح بصلي ان كلكم تعرفوا المسيح وعندي سعادة النهاردة نكرز بسالة الانجيل ليكم تمام. يقف قصاد ملك اسمه اغريباس تمام، ويبتدي يدافع عن نفسه لانه هو لو ما دافعش عن نفسه ممكن يموت ممكن يتقتل، فلازم يطلع براءة من القضية. فبدل ما يتكلم عن نفسه يتكلم عن المسيح، فاغريباس يقول له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. فيعني اغريباس كده لقط اللي بولس بيعمله، قال له صدقني يا جلالة الملك انا كنت بصلي امبارح انه بقليل او بكثير. فده واحد بيعمل ايه؟ بيستغل كل فرصة يتحط فيها انه يوصل رسالة الانجيل لكل شخص يتعامل معاه. وده احنا ممكن نجربه على فكرة في دوائر علاقاتنا، مش بس في بيوتنا مع قرايبنا، في دراستنا، في اشغالنا مع اصحابنا، في التاكسي مثلا اللي بركبه كل يوم، في القطر، في الباص، في اي حاجة، اني اشوف الناس اللي حواليا وحاول اوصل ليها رسالة الانجيل.
0: طب هسألك سؤال يمكن يبقى صعب شوية، لو انا ده ممكن يهدد حياتي هل انا مطالب ان اعمله؟ ولو طب اعمل ايه؟
1: اوكي، الحقيقة ده اكبر عائق بيعطلنا كلنا، الخوف، انا وانت واي حد تمام، ان اروح لحد مش مؤمن بالمسيح او بعيد عن دائرة المسيح واروح اكلمه عن المسيح. اول حاجة بخاف منها انه الشخص ده ممكن يتخلص من حياتي او يقتلني، او انه يجيله امر مثلا انه فلان دوت لازم نخلص منه باي شكل من الاشكال. وده خوف طبيعي ومشروع على فكرة، ومن حق اي حد انه يخافه تمام. بولس نفسه لما حس انه حياته كانت مهددة في وقت من الاوقات هرب من المكان اللي هو كان فيه، واكتر مرة يعمل حاجة زي كده تمام. فالله امرنا وطلب مننا احنا نحافظ على حياتنا ونستثمرها ونخدمه. وبولس رغم انه في وقت من الاوقات قال لي اشتهاء ان انطلق لاكون مع المسيح ذاك افضل جدا، لكنه كمل وقال لكن ان ابقى فهذا او ذلك الزم من اجلكم. فحبنا للحياة مش معناه ان احنا وكرهنا للموت مش معناه ان احنا ناس مش مؤمنين، لا، الايمان الحقيقي يخليك تحب الحياة وتحب تكرم ربنا وتخدمه وانت عايش. ولكن الكتاب المقدس بيوصينا دايما بحاجة مهمة جدا، ان احنا نتحلى بحاجة اسمها الحكمة. فالمسيح لما ارسل التلاميذ في اول ارسالية قال لهم كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة تمام، فلهم اتعلموا من الحياة الحكمة، تعلم من الحكم من الحياة ازاي بتفكر قبل ما تعمل اي حاجة، ده مهم جدا. فينفع ان انا اخد حذري في هذا الامر، وينفع ان انا لو حسيت بالخطر انسحب من هذا المكان، وينفع ان انا اقرب من الناس واكلمهم عن المسيح، ولكن وانا واخد حذري انه محدش يأذيني ولا حد ينتقم مني، لانه ممكن اكلم حد يكون شرير جدا ما استجبش للرسالة، بس يكون نتيجة انه عايز يعمل ايه؟ عايز يخلص مني ويقتلني باي شكل من اشكال. فلازم اخد بالي من حاجة زي كده. هل ده ممكن يعطل الارسالية او يعطل الشهادة والكرازة؟ طبعا ناس كتيرة جدا بسبب الخوف وقفت، ولكن في ناس تانية خدت قوة وشجاعة ومعونة من الله ان هم يتمموا حاجة زي كده. اذكر منهم مثال مثلا زي رسول بطرس. بطرس اللي انكر المسيح وكان خايف وجبان وسب ولعن فيه، لما حل الروح القدس عليه ابتدى يكرز برسالة الانجيل بقوة، ابتدى يروح للناس يشجع المسيح بقوة. مش بس كده، ده يقول الفؤاد دوت ان الروح القدس كان بيديه كلمات يقولها هو ما كانش محضرها، وكان بيحس بحاجه زي كده، وكان بيفرح جدا في كل مره بيضطهد لاجل هذا الامر. وعايز اقول حاجه هنا مهمه، احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن بالمسيح لا نسعى للموت ولا للشهاده ولا يعني بالروح نرمي انفسنا في التهلكه زي ما الناس فاكره، ولكن لو اضطرينا ان احنا نموت لاجل اسم المسيح ما عندناش مانع ان احنا نعمل حاجه زي كده، دي حاجة مهمة جدا. فالناس اللي استشهدت في المسيحية وماتت لأجل اسم المسيح ما كانتش بتسعى ده في حياتها. فالمسيحيين مش محبين الموت وكارهين الحياة، لكن المسيح الحقيقي والمؤمن الحقيقي بالرب يسوع لو جات له الفرصة انه يتخلى عن حياته في سبيل انه لا يتخلى عن ايمانه بيقبل حاجة زي كده، لانه ايمانه بالمسيح عنده أغلى من حياته نفسها. لكن لو جات له فرصة انه يهرب من الموت برضو هو بيلجأ لحاجة زي كده، انه حياته عنده كمان مهمة جدا.
0: طيب اللي انت بتقوله ده اوقات بيترجم عندي كحد بقى اغلب الوقت قاعد على التيك توك والانستجرام واليوتيوب، انه الكرازة هو اني ادخل في خناقة مع حد علشان اقنعه بفكرتي.
1: ده أسوأ أنواع الكرازة يا كريم. بصراحة ليه؟ لأن أنا في الآخر عايز أقول المسيح بيحبك، والمسيح عايز يخلصك، والمسيح عايز يحررك، فأنا عايز أوصله محبة المسيح وقلب المسيح أو متخانق معاه هيبل مني إيه؟ افتكر مرة حد حكى لي القصة دي، إنه راح يكلم حد وكان متنرفز وقعد يقول له أنت ليه مش عايز تقبل المسيح؟ ليه مش عايز تقبل خلاص المسيح؟ وكان وشه يعني قالب كده، قال له يا عم أنا قبل خلاص المسيح بس مش قبل وشك. يعني أنت بتكلمني ليه بالطريقة دي دلوقتي؟ فأوقات الطريقة والكلام يقفل الناس مننا بشكل أو بآخر، فلازم ناخد بالنا من حاجة زي كده، تمام؟ فأنا مش مدعو إنه أنا أجادل، ولا مدعو إن أنا أتخانق، ولا مدعو إن أنا أخش في ديبيتس مع الناس ملهاش نهاية. وناس اللي بتعمل كده كمؤمنين مسيحيين أكيد بيكونوا مخلصين، وأكيد بيكونوا بيحبوا الله من كل قلوبهم، لكن هذه الطريقة كانت نتيجتها صراحة لم ينجح أحد. صراحة مدرسة الهجوم، ومدرسة النقد اللاذع، ومدرسة إن أنا أطلع لقدامي غلطان. أنا ما شفتش حد في حياتي جاي المسيح لما اكتشف إن هو يعني حجته ضعيفة ومش قادر يدافع عن معتقداته وأفكاره، فأنا خلاص يا جماعة أنا سلمت، ما بيحصلش دوت. لكن شفت ناس كتيرة جدا يا كريم محبة الله اللي جوه قلوبهم، تمام، وتلامسهم مع قبول المسيح وعظمة وأخلاق المسيح وروعة تعامل المسيح ودعته هي اللي جابته، وكل ده في الآخر بيخلص لما الروح القدس بيلمس القلوب من خلال كرازتنا للناس. فعشان كده الكتاب المقدس قال لا أحد يقدر أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنا محتاج وأنا بكرز مش أتخانق، لكن محتاج أوديع، محتاج أطلب قوة ومعونة الروح القدس، محتاج أن أصلي أن تجري باسم الرب يسوع آياته ومعجزاته عجائب، والنفوس تعرفه من خلال كرازتنا وشهادتنا عنه.
0: أمين. وأعتقد كمان الرسول بولس وهو بيكتب رسالة لتيموثاوس قال له النصيحة دي، أنه المباحثات والنقاشات الغبية
1: اهرب منها،
0: اهرب منها، لأنه نتائجها أسوأ بكتير.
1: أيوة.
0: من اللي أنت ممكن تكون مستنيه، زي ما أنت حكيت أنه أغلب الوقت إحنا بتخلص في الآخر بخناقة، أو ما حدش فينا بيطلع
1: صحيح
0: بطريقة. ويمكن أحب أعترف اعتراف أنه الوقت كبير أنا في حياتي كنت هذا الشخص اللي ممكن أقعد أتخانق معاك وأتجادل معاك في حاجة يمكن تبقى صغيرة جدا جدا جدا جدا، وآخرة الخناقة أنه إحنا الاتنين خسرنا بعض.
1: صحيح.
0: وعلى إيه يعني؟
1: ولا حاجة.
0: أعتقد أنه محبة المسيح كانت أكبر من كده. بس خليني أبص على ناحية تانية، انه برضو اوقات المسيح كان بيتجادل. يعني او خلينا اسال سؤال بطريقه تانية، لو انا عايز ابص على المسيح
1: ايوه
0: واتعلم منه كرازه،

0: المسيح كان دايما غرضه من هذا الجدال هو توضيح امر مش مفهوم. فزي مثلا انا اقعد مع حد فيقول لي مثلا على فكره المسيح ما اتصلبش على الصليب, اقول له لا دي فكره غلط. حقيقه تاريخيا من خلال الكتاب المقدس في ادله كتير جدا بتقول المسيح اتصلب, وابتدي اجده بهذه الطريقه. انا مش عايز اقول له انه دينك غلط او ما تاخده غلط, بس عايز اقول له الفكره اللي انت واخدها عني غلط, غلط. فانا بصحح لك. فدي طريقه. المسيح مثلا كان يروح لناس ثانيه جعانه للحب, جعانه للحنان, جعانه للقبول زي الابرص. فقبل ما المسيح مثلا يشفيه كان يعمل ايه؟ يلمسه, لانه كان محروم من حاجه زي كده. فدي كانت طريقه. ففي ناس عمل الرحمه والخير والمحبه يوصل لهم الرساله بأقل الكلمات. في ناس ثانيه كانت محتاجه كلام واضح وصريح. دايما بستغرب جدا المسيح لما راح جنازه لعازر اللي هو حكم من اصدقائه ومات وبقى له 4 ايام, وكان هو المسؤول او عائل لاسره فيها اختين, ما فيش اب وام موجودين, فخلاص كده السند والظهر بتاعهم راح. فيقابل الاختين دول, واحده اسمها مرثا والتانية اسمها مريم. مرثا يا كريم وهي حزينه ومضايقه اديها وعظه في الصميم, يعني انا هو قيامتي والحياه, من امن بي ولو مات فسيحيا, وكل من كان حيا امام بي فلن يرى الموت للابد. اتؤمنين بهذا؟ طب بتعمل كده ليه؟ المفروض بقى تطبطب عليها وتعيط معاها.
1: لطعز متألم بقى معروف.
0: ايه؟
1: لطعز متألم معروف.
0: بالظبط. بس المسيح هنا بيعمل حاجة غريبة جدا. هو بيوصل لها الرسالة, بيشهد عن عمل نعمة الله, بيشهد عن لاهوته وقدرته بشكل واضح وصريح, لأن واضح انها كانت محتاجة حاجة زي كده. يروح لمريم, رغم انه مريم دي بتعشق التعليم, نسمع عنها انها كانت بتجلس عند رجلين يسوع وتسمع منه وتفهم منه كل حاجة ومرتبطة بيه جدا. لكن في الوقت دوت تقريبا كان نفسيتها متدمرة, بتبكي وبتنوح وبتعيط وحالتها صعبة جدا. يقول الكتاب انه اول ما يسوع شافها انزعج واضطرب وبدأ يبكي وما اتكلمش معاه خالص, لكن كل اللي عمله معاه مشاركة وجدانية. انهي وضع فيهم اللي ممكن يقول عليه وضع صح ووضع خاطئ؟
1: الاتنين صح.
0: الاتنين صح. متوقفين على ايه؟
1: على انا بتعامل مع مين.
0: برافو عليك. في شخص الطبطبة والمحبة توصله رسالة, وفي شخص الجدال يوصله رسالة, وفي شخص الرسالة الواضحة توصله على طول, وفي شخص محتاج شرح, في شخص محتاج تمشي مع سكة زي ما احنا في البودكاست ده, سكة جديدة في ماشيين واحدة واحدة, وفي حد لا من قاعدة الموضوع يخلص, وفي حد انت كل دورك انك بس توضح له حاجة وتسيبه. وبعد كده ربنا بيحط في حياته اشخاص تانيين يكملوا الرسالة ويكملوا الشهادة في حياته.
1: دي حتة مهمة قوي يا كيرو. يعني ده معناه انه مش لازم كل حد اكلمه عن المسيح يقبل الرسالة دلوقتي حالا واحنا قاعدين.
0: 100% 100%. ممكن يفكر, ممكن ياخد يدي مع نفسه, ممكن اكلمه النهاردة وارجع تاني. بولس كان بيعمل كده لما كان بيروح المجامع اليهودية, كانت الناس بتيجي كل يوم عشان تسمع منه الرسالة مرة تانية. ده يقول ايه؟ يقول الناس كانت بتاخد الكلام وتفحصه وتفكر فيه. في ناس عقلين ومفكرين, وفي ناس عاطفيين شوية ومشاعرهم يعني فياضة, فياخدوا كلمتين ويفوروا على طول ويؤمنوا. ده موجود وده موجود ده موجود. احنا مختلفين ومتميزين, مش كلنا زي بعض ولا شبه بعض. عشان كده مداخلنا مختلفة وطرقنا مختلفة. انا عايز اقول حاجة مهمة في الاخر, انه احنا بنتمم الارسالية وبنوصل الشهادة, لكن احنا غير مسؤولين عن النتيجة او الثمر. دي حاجة مهمة جدا. يعني مش معنى انا كلمت كريم عن المسيح النهاردة يبقى لازم كريم ده يؤمن النهاردة غصب عنه. مفيش حاجة اسمها كده. انا هقعد معك واكلمك عن المسيح, تمام, واقدم لك الرسالة, وبعد كده as you like, زي ما تحب. تحر تآمن او ما تآمنش. مفيش حاجة اسمها اني قعدت مع حد النهاردة يبقى لازم اسمعه الرسالة كلها ولازم يؤمن بالمسيح. هصلي له ان ده يحصل, هتمنى ان ده يحصل, هكتاد ان ده يحصل, لكن لو ما حصلش هي مش مشكلتي, العيب مش فيا, ومش هخسرك بسبب حاجه زي كده. ومش هقيم عليك الحد يعني انك ما امنتش بالمسيح, ولا احطك في عداد الناس الكافرين اللي لازم نقتلهم ولازم نتخلص منهم باي شكل من الاشكال.
1: وده ما يخلينيش ابطل ان انا اكرز.
0: برافو. ولو قابلتك تاني هكرز لك تاني, ولو شفتك بعد سنه هقول لك الرساله تاني, لانه المحبه اللي جوايا بتحتم علينا نعمل كده.
1: وكانه زي ما المسيح شرحها في وقت في الكتاب, انه لو انا بزرع بذره انا دوري بس انه اجهز الارض واحفر واحط البذره وارعاها, لكن تطلع او ما تطلعش
0: مظبوط
1: دي مش بتاعتي.
0: مظبوط.
1: دي الله هو المسؤول عنها
0: 100%.

0: دوري اني اعمل دوري في الحته اللي انا مسؤول عنها شويه. واعتقد ان ده تحدي صعب، والحقيقه صعب يعني على كل الناس ايا كان دوائرهم ايه. لانه لو انا كل الدائره اللي حواليا مسيحيه فده اتحتم عليا ان اطلع براها، لانه لو اغلبها مسيحيين فهم عارفين الرساله فمش محتاج اقولها، يمكن احتاج اشجعهم بس مش محتاج اكرز، فده خليني اطلع بره. ولو انا وسط دائره ما تعرفش المسيح وغير مسيحيه فده يحتم عليا برضو ان انا اكرز وسط دائره، وكأنه احنا الاثنين حالتنا واحد بس حد بيتحرك جوه وحد بيتحرك بره.
1: مظبوط.
0: والاثنين عليهم نفس الخطر والاثنين عليهم نفس الدور، واعتقد انه الله بيسند الاثنين بنفس الطريقه.
1: ده حقيقي،
0: وان ده محتاج شجاعه. وفي مفكر وكاتب مسيحي اسمه سي اس لويس، انا بحبه جدا، هذا الشخص وقدره جدا، كان بيتكلم عن الشجاعه وبيقول كده انه الشجاعه هي ام كل فضيله عند لحظه الامتحان. انه لما بتمتحن انت محتاج شجاعه علشان تثبت ان انت فعلا متمسك بهذا الشيء. ودي صلاتي اللي احب، او الصلاه اللي جواها اللي احب اكيد انت تصلي لنا بيها.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.
0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليكي وإنت قاعدة جنبها، معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تيجوا العزا بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن

0: وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا. ادخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
1: بتحتاج للعربية يا عادل؟
2: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة. مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
3: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
2: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب التاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب التاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الابن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن وأن إحنا بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول: ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده. أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح، كنيسة المسيح، لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي، ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأها بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
9: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
9: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
9: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزا، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليكي وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزا بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل، انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملد خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده، وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم إني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: آمين تعالى أيها الرب يسوع، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
8: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا، هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

قضايا ساخنة، برنامج ثقافي اجتماعي يمني بيجي لكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بالخير وعافية أحبتي المستمعين في داخل اليمن وخارجه. حلقة جديدة ووقت جديد نقضيه مع بعض، نفتح قلبنا لبعض. أشياء كثيرة أنا حاسس أن الرب يشتي يكلمنا فيها، أشياء كثيرة أنا حاسس أن الرب يشتي يبني خطوة بخطوة أشياء في قلوبنا، أشياء في أحاسيسنا، مشاعرنا الذي داخل، نقاط يمكن نحن نفكر فيها ونفتح قلوبنا ونمشي خطوة خطوة للأمام. أحبتي في الوقت الذي احنا فيه الآن والظروف الصعبة الذي مش بس بلادنا، كل البلدان بتمر فيها. تعرفوا أحبتي الإيمان المسيحي ضد الموت، ضد القتل. الوصايا العشر أول يعني من الوصايا الأولى، يعني أول وصية الواحد ما يعبدش إله غير الله، ووصايا من الوصايا المهمة لا تقتل. فالقتل هذا من الأشياء الذي لها مفعول سلبي، لها مفعول غير طبيعي. قتل النفس، قتل الإنسان، ما حد في الدنيا هذه لها الحق أنه يقتل أحد بأي سبب إن كان. ونظرتنا كإيمان مسيحي حتى القاتل الذي قتل وعمل الجريمة المروعة هذه

لا يقتل، ما حد لها الحق يقتل، يعاقب، يحبس مدى الحياة، حياته كلها يكون في السجن. لكن القتل هذا حاجة كبيرة وجريمة عظيمة، فقتل أي نفس في أي مكان غلط. لكن للأسف في ناس تعدوا ورفضوا وصية الله ودخلوا وقاتلوا ودمروا. فيقول لك طيب بتقول ما فيش قتل، أقعد أسكت عليهم جاي يهجموا علينا وجاوا يعملوا؟ لا، ما أقول لكش تسكت. كل دولة لها الحق أنها تحمي أهلها وناسها بدون التهور وعمل مصائب وقتل من غير مبرر. وهذه أمور كل دولة لها قوانينها، بس أنا متكلم قتل الإنسان لأخوه الإنسان. أنا بأشوف المجموعات والأحزاب والأسر وحتى الأفراد الذي بيقتلوا بعضهم بعض. يا أحبة الكرام، الدولة وهيبة الدولة هذا من الأشياء المهمة. يكون للدولة مكانة ويكون لها هيبة وتوقف، ويكون لها عقاب للناس الذي بيخالفوا. هذه الدولة قوانينها نحترمها ونقدرها طالما وفيها عدل. لكن لما الدولة ما تحميش الناس وكل واحد بيقتل الثاني، هذه من الجرائم الكبيرة. القتل هذا في كل مكان، وقلنا إن إبليس وراء عنده آلة نسميها آلة القتل، والمسيح عنده الحياة. المسيح قال أتيت من أجل أعطيهم حياة وأعطيهم أفضل، هذا هو المسيح. إحنا منتنقل من مكان إلى مكان، منبحث على أشياء تعدل وتصلح فينا، وتناسينا ومهتميناش إن في عندنا أعظم شيء يعدل فينا كطبيعة بشرية هو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هذا أعظم شيء وجد لتعديل النفس البشرية، لأنه بيبني الكتاب المقدس مش الأوراق، الذي يقرأ ويعمل بيبني العلاقة الحقيقية مع المسيح، مع الإله الحقيقي، بيبني علاقة قوية ومتينة بحيث الواحد يسمح لروح الله تشتغل فيه وتصلح وتعدل. الله يربي ويعلم ويرشد ما في للكتاب المقدس. فإحنا الناس البشر أهملنا، ولذلك وصلنا لما وصلنا إليه. شوفوا زمان الدول الذي كانت دول فعلا مسيحية وملتزمة، كيف كان لها مكانتها ولها احترامها، ما تتعدش على حد ولا بتظلم حد. والآن وين وصلنا؟ أحبتي الكرام، ما في إلا المسيح في الظروف الذي بلادنا فيها، ما في إلا المسيح في الظروف الذي العالم بيعاني من القتل والدمار، ما في إلا المسيح يقدر ينقذنا ويحمي الناس، ما في إلا المسيح. وفعلا الأمل وحده في من؟ في المسيح. نستمع إلى ترنيمة ونرجع معكم أحبتي.

في أمل في المسيح، وفعلا الأمل كله في يسوع المسيح، هذا هو. أحبت الكلام اليوم أن نحكي قصة جميلة وقصة رائعة، قصة عن نتعلم منها أشياء كثيرة في حياتنا. من جمالها بتعتبر قصة خلاص مباركة وقصة خلاص رائعة. القصة هذه بتمثل كل واحد فينا، لأنها بتمر بجوانب في حياتنا كلنا. منعيش اليوم أحبتي واحدة من القصة العظيمة في الخلاص في تاريخ البشرية. مش أهم قصة هي قصة المسيح وموته على الصليب، بس هذه تعتبر من القصص المهمة الموجودة في الكتاب المقدس، وهي قصة خروج شعب الله من أرض العبودية الذي هم اليهود، من أرض مصر. تعرفوا أحبتي أن اليهود عاشوا في مصر من وقت يوسف، لما جاء أبوه، لما عرفوا يعني وعرفوا أنه يوسف أخوانه، فجاب أبوه وأسرته، المهم القبيلة كلها، فعاشوا في مصر وترعرعوا وكبروا وأصبحوا جزء من الشعب، لكن احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم، وكانوا يعني احتفظوا بخصوصياتهم، فكانوا معروفين يعني وجزء من المجتمع، لكن كانوا هم الجماعة اليهودية أو اليهود يعني، فكلم شغلهم ولهم عملهم. المهم فبعد سنوات طويلة في حدود 400 سنة كان في ملك سيء، فالملك هذا شاف أن اليهود أصبح لهم عزوة وأصبح لهم مكانة وأصبح لهم في التجارة في المال في الكذا، يعني أصبحوا يضاهوا بل أكثر من المصريين أنفسهم، فخاف أنهم ينقلبوا ويصبحوا يعينوا حاكم أو فرعون أو إيش يسموه من عندهم. وفي هذا الوقت اليهود أخذوا من المصريين أشياء سيئة كثيرة، الفساد والخلاعة يعني أصبحوا بيعملوا أشياء سيئة جدا جدا، وابتعدوا عن كلمة الرب، فنسوا إله إبراهيم، عفوا نسوا الإله حقهم، نسوا إله إبراهيم، نسوا إله يوسف، نسوا أصلهم. فالملك هذا عمر قرار أنهم كل اليهود الموجودين في مصر يصبحوا عبيد، فأخذوا أشياء كثيرة منهم، وظلم واغتصابات، وحصلت مشاكل كثيرة، فقعدوا فترة إلى أن الشعب ضاق وصرخ للرب. فكان هذا في وقت من؟ وقت موسى. فالله بعث موسى أنه يساعد الشعب يخرج، وعرفنا وعارفين يعني سمعنا القصة هذه أن الله أظهر مجده. القصة هذه مش مجرد تاريخ، بل إعلان نبوي عن المسيح يسوع المسيح الذي أتى يحررنا من عبودية الخطيئة. موسى الله استخدمه من أجل يحرر شعب إسرائيل من العبودية والظلم والذل والمهانة الذي كانوا فيه. فالفقرة الأولى الاستعداد للخروج. موسى كلم فرعون وجاب له أشياء وحذره، وفرعون رفض، فحصلت له 10 ضربات، ضربة بعد ضربة، وإحنا ذكرناها قبل. أختنا الغالية سماح مش موجودة معانا، ما زالت تعبانة ربش فيها، فنتناقشنا معاها على ضربات العشر هذه. لكن بعد ما فرعون رفض، الله أمر شعب إسرائيل هم يذبحوا خروف الفصح ويرش الدم على الأبواب، وهذا من نقرأ في العهد القديم الكتاب المقدس، سفر الخروج من نقرأ فيها إصحاح 12 و13. وبعدين إيش قال في الإصحاح هذا؟ فيكون لكم الدم على البيوت الذي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم من أجل حماية لهم. الخلاص لم يكن بقوة إسرائيل بل بدم الحمل، هذا يرمز إلى يسوع المسيح، حمل الله لنا. الشعب خرج مع موسى بيد رفيعة، كان معهم الفطير، والفطير هذا نوع من أنواع الخبز رمز للحياة بلا خمير، والخميرة هي الخطيئة. يعني خرجوا وهم بيعلنوا أنهم في حياة جديدة بدون خطيئة. آية رائعة وجميلة، أنا ممكن أقرأ جزء منها. فرعون سمع أن إسرائيل هربوا، انقلب هو ورجال عليهم، أخذ مركبته وأخذ جيشه، واختار 600 مركبة من مركباته، وأخذ معها جميع مركبات مصر عليها قادتها، والرب قسى قلب فرعون لأنه رفض يتبعه، فخرج بقوة عظيمة. شوفوا يعني تخيلوا، موسى قال لهم تعالوا نخرج، يلا الله يشتينا نخرج، له خطة في حياتنا أن نخرج ونستريح، ويكون لنا دولتنا الخاصة أرض الميعاد، يكون لنا مكاننا الخاص بنا. فخرجوا وسحبوا أولادهم ومواشيهم كل ما عندهم، وقربوا عند البحر، ففرعون عرف ومشى بجيشه. ولما اقترب فرعون قال رفع بنو إسرائيل عيونهم، شافوا فرأوا المصريين يتبعونهم، فخافوا جدا وصرخوا للرب. مشهد فعلا درامي، شعب الله أمام البحر ما عندهمش قارب، ومعظمهم ما يقدروش يسبحوا، وفرعون وراءهم. إيش الخوف هذا؟ خوف فظيع. وأوقات كثيرة منحس إن إحنا محاصرين،
بين الشيء المستحيل الذي هو البحر والعدو الذي هو الشيطان والخطيئة، لكن بيظهر مجد الله. الشعب بدأ يصرخ في سفر الخروج إصحاح 14 آية 11، إيش قالوا لموسى؟ أما في مصر قبور يا موسى فخثنا لنموت في هذه البرية. يعني هنا كان في قبور، لو كنا قتلنا كان في قبور ندفن فيها، لكن هنا تشتي موتنا في البرية. ماذا عملت بنا؟ أخرجتنا من مصر. أما قلنا لك في مصر دعنا نخدم المصريين فخدمتنا لهم خير من أن نموت في البرية. إيش الاستحقار الذي أنتم بتستحقروا نفسكم لهذه الدرجة؟ وصلت ذل بكم أن أنتم ترضوا تكونوا خدامين وعبيد للمصريين وترفضوا الخلاص والنعمة والحياة الجديدة. موسى قال لهم لا تخافوا، قفوا وانظروا، اليوم خلاص الرب، سترون المصريين اليوم ولن تعودوا ترونهم إلى الأبد. الرب يحارب عنكم وأنتم لا تحركون ساكنا. لا تخافوا، قفوا وانظروا، خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم صامتين. ثقوا في وعود الرب، اسحوا عقلوا، تقابل المسيح، فالمسيح انتصر على الصليب. احنا منمر بصعاب، منمر بمشاكل، بتمر لنا أشياء صعب جدا ان احنا نشوفها، لكن هو قال نثق فيه ونحط عيننا عليه. هذا الذي الناس بيبحثوا عليه، هذا الذي الناس مش عارفين ناس كثير كيف يوصلوا له، هذا هو الإله الحقيقي، الإله الذي بيبحث عليكم وشتي يبين لكم. أحبتي نبقى مع ترنيمة وبعد نرجع نواصل في الموضوع الشيق ورحلة بني إسرائيل من مصر وخروجهم من مصر، فابقوا معنا.

الذي معايا سيد الأكوان. يا سلام، سيد الأكوان هذا، من هو سيد الأكوان؟ هو يسوع المسيح. من هو سيد الأكوان هذا؟ هو الذي له القدرة على كل شيء. سيد الأكوان هو يسوع المسيح الذي له القوة والذي عارف إيش بيسوي. قلنا أحبتي في الفقرة الأولى على قصة بني إسرائيل وخروجهم من مصر من تحت إمرة فرعون والمصريين، وكيف أنه فرعون جاسم أنهم هربوا فلحق بعدهم بجيش لأنه كان ضد الله. وإيش حصل؟ شافوا الشعب اليهودي، شاف الفرعون وجيشه الكبير الذي فعلا كان أكبر بكثير منهم، فبدأوا أنهم يخافوا ويصرخوا، حتى أنهم كانوا يفضلوا يرجعوا يموتوا ويخدموا المصريين. بعدين إيش الذي حصل؟ حصلت أشياء جميلة جميلة جدا. موسى صرخ للرب، الرب قال له ليش بتصرخ؟ قال له بنو إسرائيل، قال قل لبني إسرائيل يرحلوا. كيف يرحلوا يا رب؟ يعني البحر قدامنا وفرعون وجيشه وراءنا، وأكيد في ناس كثير كان عندهم أسئلة، ويمكن الله يخفينا، الله يأخذنا، الله. قال قل لهم يرحلوا، وأنت ارفع عصاك ومد يدك على البحر، ضروري ما يكون لك دور، أنا الذي بعمل معجزة بس الشيء يكون لك دور. فينشق، ارفع عصاك ومد يدك على البحر، فينشق ويدخل بني إسرائيل في وسط البحر. مش بس هذا، على الأرض اليابسة، تخيلوا يعني بحر طويل عريض الماء فيه من آلاف السنين، يعني أكيد أنه المياه موجودة لأمتار، يعني أمتار كثيرة يعني تحت التراب لأنه ماء، صح؟ لكن الله عمل معجزة أنه عيرسل ملاك لله من أمام جيش بني إسرائيل، وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب أيضا، وقف وراءهم بحيث دخل بين المصريين وجيش بني إسرائيل، فكان من جانب أولئك مظلما المصريين، ومن جانب هؤلاء اليهود ينير الليل حتى لا يقترب أحد الفريقين من الآخر طوال الليل. ومد موسى يده على البحر فأرسل الرب على البحر ريحا شرقية عاصفة طول الليل حتى أيبس ما بين مياهها، فانشقت المياه ودخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة. تخيلوا حتى الأرض أصبحت يابسة والماء له سور عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريين بجميع خيول فرعون ومركباته وفرسانه. قالوا دخلوا احنا ندخل معهم، ودخلوا إلى وسط البحر. أشرف الرب عند طلوع الصبح على جيش المصريين من عمود النار والسحاب، فأوقع الفوضى في صفوفهم وعدل دواليب مركباتهم فساقوها بصعوبة، فقالوا نهرب من أمام بني إسرائيل لأن الرب يقاتلنا عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر فيرتد الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فارتد البحر عند طلوع الصبح إلى ما كان عليه. هم كانوا في الوسط، فواجه المصريون وهم هاربون، فطرحهم الرب في وسط البحر ورجعت المياه فغطت المركبات والفرسان وجميع جيش فرعون الذين دخلوا وراء بني إسرائيل في البحر، وما بقى منهم أحد. ومشى بنو إسرائيل على الأرض اليابسة في وسط البحر والماء، لهم سور عن يمينهم وعن شمالهم، وخلص الرب في ذلك اليوم بنو إسرائيل من أيدي المصريين، ورأى بنو إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، وشاهد بنو إسرائيل الفعل العظيم الذي فعله الرب المصريين، فخافوا الرب وآمنوا به وبموسى عبده. إيش القصة والروعة؟ انشق الماء ومشوا بني إسرائيل في اليابسة في وسط البحر. تصوروا أكثر من مليون وشوية وهم بيمروا بين جدران الماء، الله بيفتح طريق من حيث لا ما يكونش الواحد شايف به الطريق. في رسالة كورنثيونس الأولى منقرأ في إصحاح 10 آية 1-2، قال كما اجتاز الشعب من عبودية مصر إلى الحرية، نحن بالمعمودية نعبر من عبودية الخطيئة إلى حياة جديدة في المسيح. خلاص الآن عاد ترجعوا للعبودية؟ لا رجوع للعبودية، الخلاص قد تم. طيب أحبتي، خلونا نتخيل مع بعض، هكذا نفكر ونكون صادقين مع أنفسنا. كم يا مرات في حياتنا منوصل إلى أماكن صعبة ما يكونش لا تقدر ترجع ولا تقدر تسبح، تفكيرك انشل، ماشي في طريق أو في مصيبة وقعت في مكان، يمكن غيرك يشوفوك يقولوا إيش هذا، بس هذه مشكلتك أنت، مشكلتش أنت. وصلتوا إلى مكان دنيا مسدودة، لا قادرين ترجعوا، فأنتم عارفين إيش المصايب اللي تحصل، ولا قادرين تواصلوا، ما فيش طريق، ما فيش حل، يعني كان الواحد إجا إلى يعني كل طريق يعني أمر من الثاني، إذا في حلين كلهم أمر من الثاني فعلا، يعني مش مجاملة، نفس بني إسرائيل. إيش الحل؟
نرجع نستسلم للفرعون وجيش المصريين بيقتلونا يقطعونا يعني يوروهم الويلات وأولادهم ونسائهم. شوفوا يروح البحر يغرقوا معهم ناس كبار في السن معهم دواب حيوانات معهم أطفال ونساء وناس كثير ما قدروش يسبحوا. وشوفوا يعني كل حل أسوأ من الثاني كل حل أسوأ من الثاني. فوقت حين نوصل للمرحلة هذه طيب إيش نسوي وين نروح مع من نتكلم لمن نروح لمن نشرح لمن نحكي. لكن موسى حتى هو صلى للرب ودعا وقال له يا رب ساعدني يا رب ساعدني. أوقات لما نكون في مشاكل نتمنى الوضع حقنا زمان وقت ما كنا مظلومين ونقول كنا أقل شيء عارفين بوضعنا يعني. بس الآن الواحد على ما قولت المثل اليمني لا خمر في الدنيا ولا جنة في الآخرة ها المثال المشهور في اليمن. لكن الله أكرم أكرم مهما الواحد حاول يحلها يجيبها شمال يمين مسكرة مسكرة مسكرة أصلا. لكن الله له مخارج من الموت. هذه آية في الكتاب المقدس في أحد المزامير له مخارج من الموت. تخيل أعلى شيء أعلى شيء يعني خلاص أي مشكلة بتحصل في حياة الإنسان مهما كان المشكلة أو الحل صعب يعني ما زال واحد عايش. لكن الموت إيش عاد في حل بعد الموت يعني ها. لكن قال هكذا له مخارج حتى من الموت وكم يا ناس أحياهم بعد ما ماتوا. يشهد الكتاب المقدس وإحنا نشهد أنه فعلا أحيا الأموات فله من الموت مخارج. أيش المشكلة حقش هذه الذي مجنناتش ومخلياتش ما تناميش وما فيش حل عنده مخارج حتى من الموت مش بس المشكلة هذه. لكن هل نتعظ لكن هل نعرف ونرجع لرجعة حقيقية. الله الليلة هذه إيش يقول لك وش يقول لك إيش البحر الذي قدامك الذي مش عارفة تسبحي إيش الفرعون وجيشه الذي خلفك مش أنت عارف إيش تسوي معه. عجزتي الرب الشي الواحد يرجع له زي ما موسى رجع له واشتكى له وقال له قل لهم لا يخافوش لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فما نرجع إلى الحقيقي ونفتح قلبنا ونفتح عقلنا وكل شيء فينا بيساعدنا ونحن نعمل الذي نقدر عليه. الله أمر موسى يمد يده بالعصا وأشياء كثيرة الله بيقول لنا نسويها بحياتنا نوعى نعقل اشتي قلبش اشتي تفكيرك يشتين تسلموا حياتكم هو يخرجكم من المشكلة هذه زي ما خرج موسى مساعده. مش بس ساعتهم عمل معجزة تخيلوا يعني فك لهم طريق بمعجزة. من يقدر يعمل بالبحر بالشكل هذا ممكن يعملوا خرسانات سدود بس هل يقدروا يخلوا ناجف ويرجعوا كما كان بعدها وهو يكسر الخرسانات وعملوا شوفوا المصائب والمشاكل اللي يحدثوها في الأسماك وفي التربة وفي لكن الله عملها والله ما زال يقدر ويشتي يعمل في حياتش يشتي فك طريق من المصيبة الذي أنت فيها من المصيبة الذي أنت فيها ويخرجكم سالمين يعني في فرح وسرور. مش هذا بس المسيح الله الحي مش بس انه انقذهم خلى اعدائهم يجتمعوا كلهم وقال يلا بالبحر وقضى على اعدائهم ما كان يشتري يقتل المصريين. الله اله عادل كالمصريين فرعون كان يشتري يقتل بني اسرائيل فالله اله عادل. فمش بس الله يفتح لك طريق يفتح لك طريق من مكان مستحيل الواحد كان يفكر فيه لا والشيء الذي بيضايقكم الشيء الذي بيشكل لكم خلل ورعب بينهيه الرب من حياتكم بطريقة أو بأخرى وفعلا بطريقة أو بأخرى. فهل نعقل هل نعرف ونشكر مسيحنا على محبته نشكر مسيحنا على البركة حقه ونعرف إن حمايتنا وخلاصنا وبركتنا ما تجي إلا لما نمشي طريق الصليب معه نضحي بحياتنا نقول له خلاص غيرنا ونؤمن بالله الحقيقي هذا هو يسوع المسيح. نبقى مع ترنيمة وبعدين نرجع نكمل بالموضوع الرائع خروج بني إسرائيل من أرض مصر. قم معي.